تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. لقي سائق شاحنة مصرعه فجر اليوم في حادث سير مروع وقع على الشارع رقم 4 قرب مفرق حلون وسط البلاد بعد اصطدام شاحنته بمركبة أخرى قبل أن تشتعل فيها النيران. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة المشتعلة وقد تعرض لإصابات بلغة أودت بحياته، حيث أعلن عن وفاته في مكان الحادث. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة نابلس. يأتي ذلك في ظل تصعيد الوضع في الضفة الغربية. في قطاع غزة، ارتقى 3 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي هجوم آخر، ارتقى طفل وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلا في محيط مدخل مخيم البوريج وسط قطاع غزة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت موجة واسعة من الغارات على إيران رداً على محاولة استهداف القوات الأمريكية في الأردن بالصواريخ. وقالت القيادة إن الضربات استهدفت عشرات

0: مواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني شملت مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للرصد والدفاع الساحلي وقدرات بحرية. وأضافت أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران الليلة الماضية جرى اعتراضها، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في عدة مناطق جنوب وغرب البلاد، من بينها جزيرة قشم الواقعة قرب مضيق هرمز ومدينتا بوشهر وعبدان، إضافة إلى مدينة الأهواز. في السياق، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن قرار استئناف الحرب على إيران يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نافياً أن يكون قد حاول إقناعه بتجديد الهجمات خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض. بقى أن في الملف الإيراني، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال العريش التابعة لشركة قطر للطاقة غادرت الليلة مضيق هرمز لتكون أول ناقلة من هذا النوع تغادر المضيق منذ 11 من تموز يوليو الجاري.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال الساعات الظهيرة. في القدس 33 درجة لهذا النهار، في الجليل الأعلى 35، طبرية 39، في الناصرة 37، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الجولة من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس 30 من شهر يوليو تموز. ليليان حاجة ترافقني هذا الصباح في الهندسة الإذاعية، الزملاء جاكي خوري ياسمين عابد في الإعداد، أيضا وراء الميكروفون معكم نبيل سلام. نبدأ بأحوال الجو. كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم أجواء حارة حتى شديدة الحرارة، انتبهوا اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل الموسمي بين 3 إلى 4 درجات مئوية. نسبة رطوبة عالية أيضا وتشتد وطأة الحرارة عند ساعة

وقت الظهيرة. الحرارة في محيط مدينة الناصرة هنا حوالي 37 اليوم. منطقة الجليل الأعلى 35، في القدس 33، حيفا والساحل الشمالي 31، تل أبيب 32 درجة، وفي منطقة إيلات اليوم تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية. إذن أجواء حارة كما يبدو ستمتد على مدار الأيام القليلة القادمة، أيضا الخميس الجمعة والسبت بانتظار ربما هبوط طفيف على درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة يوم الأحد القادم. العناوين كثيرة وتترأس العناوين وتتمحور العناوين بما كان يوم أمس من يوم حافل، يوم تاريخي في إذاعة الشمس بعد مرور 23 عام على تأسيس هذا الصرح العالي. يوم أمس اختتمت أفعال أو أعمال المؤتمر، مؤتمر الشمس، بحضور مكثف من كبار الشخصيات، مئات من المدعوين كانوا بينهم رؤساء سلطات محلية، لجنة المتابعة، لجنة القطرية، رؤساء سلطات محلية، صحفيون من مختلف وسائل الإعلام، وطبعا كان اختتام رهيب عمليا. وناقش هذا المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إضافة إلى دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الماضي. المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أكد في حديثه للمؤتمرين عن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، وشدد على أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة من خلال إتاحة حوار مهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. سنستمع في هذه الجولة إلى عدد كبير من الأصوات التي كانت هنا في إذاعة الشمس ومن المتحدثين من خلال المؤتمر الذي يعني أيضا شمل يعني حملة يعني تكريم للشخصيات، لمؤسسات أيضا مدنية أهلية أيضا وصحفية من قبل إذاعة الشمس. إلى جانب ذلك سنكون مع العناوين الجانبية هنا وهناك. أيضا الإقليم أيضا ساخن، يوم أمس الجيش الأمريكي أعلن عن موجة من الغارات على إيران استهدفت قصف مواقع تابعة للحرس الثوري ردا على قصف بالصواريخ البالستية إلى الأردن. ومن الأحداث حوادث الطرق أيضا للأسف الشديد تتكرر وتتواصل هذه الحوادث، سائق شاحنة لقي مصرعه بحادث مروع باصطدام شاحنته بمركبة واشتعالها أيضا قريب من مفترق حلون. وفي شارع رقم 1 أيضا كانت هناك إصابات خطيرة لعدد من الأشخاص، انقلاب مركبة على شارع رقم 1 قريب من منطقة أريحة. وحوادث العنف نحن يعني ندق على الخشب، ولكن يعني العنف يبدو يتقلص نوعا ما. رغم ذلك يوم أمس أصيب شاب 40 بجراح وصفت متوسطة تعرض لحادث إطلاق نار في بلد نادرا ما نسمع عنه، في بالمشهد هنا قريبا كانت إصابة لشاب يبلغ العمر 40 عاما بنتيجة تعرضه لإطلاق النار للأسف الشديد. الضمير شمعة في قلب كل إنسان، إن أشعلتها لربما ستتألم قليلا عزيزي من حرارتها، لكنها ستنير لك طريقك الصحيح، واجعل هذا قاعدة لك، أنه من لا يعتبر وجودك مكسبا له فلا يعتبر، لا يعتبر عناية خسارة لك، لا يعتبر غيابه خسارة لك عفوا. لا مستقبل لأمة ترى أن ماضيها هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه. وما أجمل ما قاله معروف الرصافي، لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. وإذا أردت اكتشاف عقل شخص فانظر إليه كيف يحاور من يخالفه الرأي. 12 دقيقة تماما بعد الصلاة.

0: الساعة تماما قبل الساعة 7 نخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا مكيفات علوية أوكس تاديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تاديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.
2: بيج إلكتريك
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 86 73. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقها، خلي ذوقك يختار.
0: أهلا بكم من جديد، 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولاتنا الصباحية برنامج أول خبر. وعادة ما نبدأ هذه الجولة أيضا بالتقرير التالي، الشمس في دقيقة، تعالوا نستمع.
7: حضور كبير في مؤتمر إذاعة الشمس السنوي بمناسبة 23 عاما على انطلاق بث الإذاعة. مدير عام الإذاعة سهيل كرام يقول إن المؤتمر جاء للتأكيد على رسالة إذاعة الشمس بأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية ومساواة بتجاهل المواطنين العرب. مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف أمريكي سعودي مشترك على مقراته في نينوى وديالى وإخلاء مقرات الحشد تحسبا لهجمات جديدة. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن، بالإضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط كانت تحاول عبور هرمز. ترامب يقول إن القوات الأمريكية سوف ترد على إيران بقوة شديدة رداً على قصف الحرس الثوري للقوات الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، ويزعم أن هذا خرق لوقف إطلاق النار.
0: الشمس في دقيقة بصوت زميلة زهراء سعيد. نعود إلى ما كان يوم أمس في إضاءة الشمس. إذن اختتمت إذاعة الشمس مساء أمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات بينهم أعضاء كنيست، ممثل أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين وممثلين عن سفارات أجنبية. المؤتمر ناقش جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إضافة إلى دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 من تشرين الأول. مدير عام إذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أكد من جديد ومرة أخرى أن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، وشدد على أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبرى في هذه المرحلة الحساسة من خلال إتاحة حوار مهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. نستمع إلى بعض مما جاء في حديث الأستاذ سهيل كرم.
8: شغلة اللي مجتمعنا لازم يعرفها، احنا عايشين في بلد اللي عمليا بدنا نوصله، بدنا نوصل أهله. الوضع اللي عم نمر فيه بالفترة الأخيرة بهاي البلاد وضع سيء على المستوى المحلي وعلى المستوى العام، يعني البلاد كلها بوضع مش مش مش على أحسن، مش أحسن شيء، ووضعنا كله هي باتجاه أسوأ شيء.
9: صحيح.
8: فإحنا مفروض نتحرك ومفروض نقوم بدور اللي يحاول يغير الواقع المري اللي عم نمر فيه على كل المستويات.
9: احنا في كل سنة كنا نعمل احتفال أبو البديع، ولكن هاي السنة قلت لي فيش احتفالات، في مؤتمر، ومؤتمر سيكون تقليد سنوي.
8: جاكي بدي أكد كمان مرة، احنا إلنا دور في هاي البلاد، احنا أصحاب هاي البلاد، احنا أصحاب حق، احنا لازم نفهم الآخر إنه لا يمكن أن نتنازل عن حقنا، لا يمكن. فدورنا اليوم نغير هذا التوجه اللي اللئيم، خلينا أقول ضد كل إنسان حتى بيحكي اللغة العربية. امبارح بس معنا في بير السبع نائب رئيس البلدية، نائب رئيس البلدية بهاجم ناس بيسمعوا موسيقى عربية. الله أكبر، وين وصلنا؟
10: أول بدر، ارتباط هذا المؤتمر بيوم انطلاقة إذاعة الشمس فيه مقولة وفيه رسالة.
8: نعم، احنا من بداية الطريق كلنا إذاعة الشمس هي رسالة، ما عملنا عيسك، ما عملنا مصلحة. طبعا انا بنكرش انه كمان فيها نوع من المصلحة، لكن الرسالة، ورسالة كان بحاجة لإلها، حاجة ماسة لإلها وسطنا العربي. احنا 23 سنة اثبتنا، اليوم نقدر نحكي بسموها بفم مفتوح قدام العالم كله، أثبتنا إنه إحنا جديرين، إحنا منقدر نوصل رسالتنا كمان للطرف الآخر. واليوم في مؤتمرنا رح نحكي في العبري يا مصطفى لأول مرة، نحن نحت

0: نحترم لغتنا، نحترم وهي هويتنا. اللغة العربية هي مش بس تربية وحكي وحكي الأم ومش حكي الأم، هي العالم، هي هوية. مش تنازلنا عنها، إنما رح نحكي اليوم في المؤتمر بالعبري من أجل أن يسمعونا.
1: وهذا السؤال يعني حتى يعني لا يكون مأخذ علينا، لماذا المؤتمر باللغة العبرية؟ يعني قد يسأل البعض أبو البديع.
0: نحن موجودون لإيصال رسالة. الوضع بين العرب، وذكرت اللي صار قبل شوي صغير في بير السبع، الوضع بين العرب واليهود صار فيه
1: مواجهة،
0: مش مواجهة، كتفيوت، يعني
1: استقطاب.
0: استقطاب. هذا الاستقطاب يجب كسره، ولا يمكن كسره إلا ما واحد يحكي مع الثاني. هن موجودين على زري، شو بسموها بالعبري، موجودين على ريش عام قاعدين. احنا اللي بنتألم، احنا اللي بندفع الثمن كل يوم على كل المستويات. حتى مجتمعنا اليوم في اقسام منه ثائر ضدنا، بنقتل واحد الثاني. فمن هذا المنطلق احنا بدنا نوصل رسالتنا كامله واضحه، بدنا نوصل ألمنا واضح للوسط اليهودي، وهو بدوش يسمعنا لأنه موجود على ريش العام.
1: نعم.
0: لكن إحنا بنوصل رسالتنا حتى بالعبري، بدنا نخرج اللغة، وهذا مش تنازل عن لغتنا، هذا مش تنازل عن هويتنا، هذا مش تنازل عن النيراتيف تبعنا، عن المسيرة، عن روايتنا.
1: ولكن السؤال أبو البديع، هل هنالك من ما زال يريد أن يسمع في الطرف الآخر؟ لأن البعض بيشكك أنه ما في حدا بدي يسمع.
0: واو، سؤال كبير. أنا إنسان متفائل جاكي. أنا ولا مرة رفعت إيدي. أنا والشمس لا يمكن أن ترفع إيديها، لا يمكن. إحنا سنواجه الوضع، مش هوين. الوسط اليهودي مش شايفنا من متر، وبدي أقول لك مش شايفنا من سنتي كمان. سألت واحد كبير في البلاد هنا، كان عندي بزيارة قبل فترة، شكيت له على همنا، على العنف اللي عندنا، على الضحايا اللي عم بتروح، على الأهالي، على الإبيات، على الإميات، على العائلات الكاملة اللي فقدت عزمة عندها. شو بقوله بالوسط اليهودي؟ قال لي بكلمات بسيطة، بكلمتين: مش حاسين فيكو، مش حاسين فيكو. أنا بحكي على إنسان بتبوأ أحد المناصب الكبيرة في البلاد، اللي اللي اللي, اللي مستورة، خلينا نقول هيك تسميها. مش حاسين فينا. إذا هن مش حاسين فينا، شو لازم نعمل؟ نرفع إيدينا؟
2: ولهذا هذا المؤتمر مؤتمر زخم، جاء ليتعامل ويطرح كل القضايا المحورية، كل القضايا المركزية اللي بعيشها مجتمعنا اليوم.
0: إحنا سمينا المؤتمر، يعني بضحك ولا بلا ضحك، إحنا سمينا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
1: ولكن
0: بدون عرب.
1: بدون عرب.
0: فأي ديمقراطية بدون عرب؟ وأنا بدي أقولها على أثير، على الهواء اليوم، وراح أحكيها طبعا بالمؤتمر. تصور أنت الدولة الديمقراطية اللي اسمها أمريكا، الدولة الديمقراطية اللي اسمها ألمانيا، الدولة الديمقراطية اللي اسمها فرنسا، بكرة أحزابها يقولوا إحنا ما بدناش يكونوا يهود أعضاء عنا، كلنا بنرفع أيدينا ومنصيح. هاي عنصرية. فليش عم بيصير عداء عنا هنا؟ هل هاي عنصرية ولا مش عنصرية؟
1: السؤال هذا الموضوع، انه العنصرية اصبحت موضوع شرعي وموضوع يكسب الاصوات كمان.
0: لا يمكن ان نحلل العنصرية. لا يمكن ان نشرع العنصرية. سنقف بأجسادنا، سنعمل بكل قوتنا كمؤسسة، بقدراتنا، بكلمتنا. الكلمة تغير،
3: الكلمة تغير. هذا ما قال الأستاذ سيد كرام الذي في حديثه عن الديمقراطية قال: لا يكتمل الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، وشدد على أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة.

حدث في المؤتمر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الأستاذ مازن غنايم، وتابعه أيضا رئيس لجنة المتابعة العليا. تعال نستمع إلى بعض مما قال.

0: في هذا الحديث الأستاذ مازن غنايم رئيس اللجنة القطري.
1: راديو الشمس طبيعي كانت الفعل لرد الفعل للإعلام العبري، لأنه الإعلام العبري إخوان مشند، وإذا أنتوا لاحظتوا بالفترة الأخيرة بدل من يحكوا عن اللي بيصير لأهلنا وأخوتنا في الجنوب، هدم البيوت، شح الميزانيات للسلطات المحلية العربية، العنف والجريمة، بزتوا التهم علينا، بقولوا تربيتكوا غلط وثقافتكوا غلط. يعقل 40% من طواقم الطبية في المستشفيات من بناتنا وشبابنا من مجتمعنا العربي؟ هذا مجتمع عنيف. إذا بنحكي اليوم الناس الموجودين في الجامعة، في التخنون، في الهايتك، ألاف الهايتك يستم، هذا مجتمع عنيف. بس أهون على الإعلام العبري المجند أنه يوجه أو يلزق التهمة لأنك مجتمع عربي، ونسي أنه إحنا مجتمع اللي إلنا تاريخنا، والتاريخ ممكن تزوره بس استحالة يتغير. مهم جدا نعرف التاريخ ممكن تزوره مليون مرة بس بتقدرش تغيره ولا مرة. أخونا الدكتور جمال اللي ممكن له كل الاحترام قال قناة 14، يعني أقول لك شغلي، أنا بعرف حتى أسمع، أنا بقرف أسمع شو بيحكوا. المجتمع العربي اليوم اللي بيعتز في قوميته وفي هويته الوطنية بده الشهادة، لا من الإعلام العبري ولا من قناة 14 ولا من كل هذا الإعلام اللي بدوش مش راضي يعترف في وجودنا على أرضنا، ونسي إنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين، شاء من شاء وأبى من أبى. علشان هيك أنا بعرف، قالوا لي ما طولش أخي سهيل أبو بديع، يعطيك مليون عافية أنت وكل الإخوة والأخوات اللي بنيتوا هذا الصرح الإعلامي الكبير. إحنا ممكن الاحترام لكل الإعلام في مجتمعنا العربي بشكل عام، لراديو الشمس بشكل خاص، الله يقويك. وزي ما أنا قلت في بداية حديثي، أنت كنت الفعل لرد الفعل للإعلام العبري اللي بده يشوه هاي الصورة الجميلة لمجتمعنا، لشبابنا ولبناتنا. أنا كان إلي رد مرة، قلت لي إن عصابات الإجرام في المدن اليهودية كانت أخطر وأقوى بكثير من الموجود اليوم في المجتمع العربي، بس ولا مرة نزلنا لمستوى نقول كل نتانيا أو كل أجدود أو كل بير السبع ناس تربيتهم غلط وثقافتهم غلط. إحنا بنعتز في بناتنا، بنعتز في شبابنا، بنعتز في مجتمعنا، شاء من شاء وأبى من أبى. مبروك، يعطيك العافية.
0: كان هذا مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية. تابعه أيضا في حديث خلال هذا المؤتمر الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة. سنستمع إلى ما قاله الأستاذ جمال زحالقة في خلال هذا المؤتمر.
2: جميعا ورحمة الله وبركاته، شكرا لراديو الشمس على دعوتي للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر. بكشوم من شني دفريم لدبير بعفريت ولفريخ اتا كنس، أظني مدبير بعفريت فاني كان مفريخ اتا كنس. برخاء لوراك נפה לחוץ או רשמית, אלא עם המשמעות שלה והתוכן. הברכה, קודם כל אני מאוד שמח ומעריך שיש לנו מוסד תקשורתי כמו רדיו שמס, שנמשך ומתפתח כל הזמן ומלא תפקיד חשוב מאוד בשיח הציבורי בחברה הערבית. חברתנו זקוקה למוסדות רבים, ביניהם מוסדות של תקשורת, אבל בכל התחומים יש לנו מחסור אדיר. אנחנו חברה לא מאורגנת, צריך לארגן אותה, צריך לפתח אותה, צריך לבנות אותה. חברה מודרנית היא חברה מאורגנת, לעבור ולבנות חברה מודרנית אנחנו חייבים להתארגן, לבנות מוסדות פרטיים וציבוריים, NGOs ויוזמות של המגזר הפרטי. הכותרת של הכנס, אני בתור נציג של ועדה

0: עומדים מאוד לרדיו. מקווים להמשיך לפעול יחד לכל מי שמאמין בחברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית.
1: כמה? آخر المكرمين في هذا المؤتمر كان الزميل الإعلامي أستاذ زهير بهلول، وكان أيضا له حديث مؤثر أيضا في هذا التكريم. تعالوا نستمع إلى ما قاله الزميل زهير بهلول.
2: طبعا كانت محطة ولا تزال محطة مميزة في حياتي إذاعة الشمس، باعتبار أنني عملت في إذاعة رسمية ما قبل ذلك، وأعتقد بأن هناك خلاف جذري ما بين الاثنين، باعتبار أن المساحة المتاحة في محطة خاصة كمحطة إذاعة الشمس هي مساحة تفرض علينا المسؤولية والكثير من العمل والجهد والعمل سوية طبعا بعمل جمعي لكي ننشئ خطاب آخر، خطاب جديد في سماء هذه البلاد.
3: وبرأيك يعني ما استمعت إليه اليوم عندما نقول نناقش الطرف الآخر بلغته وبخطابه وبقضاياه، إلى أي مدى وبعد كل هذه السنوات تقول يمكن أيضا اختراق هذا الجدار بين قوسين أو بدون أقواس حتى؟
2: نعم، ولكن طبعا المهمة هي شبه مستحيلة، باعتبار أنك حينما تخاطب الآخر الذي لا يريد دائما أن يستمع إليك، أنت تخاطب الذي لا يريد أن يسمع في نهاية المطاف، وهذه مشكلة وهذه معضلة. ولكن طبعا وجدنا الصيغة ووجدنا المعادلة، وهي تتمثل بكلمة واحدة، مصداقية، باعتبار أننا دائما نذهب إلى إسماع الصوت الآخر أمام كل خطاب أو أمام كل اتهام أو أمام كل رأي. ومن منطلق هذا المعتقد أنا أعتقد بأن إذاعة الشمس استطاعت أن تخترق، أن تصل إلى كنه الحقيقة، وأن تخاطب الآخر دون وجل ودون تردد.
1: إذن زهير بهلول تحدث إلى زميل جاك كوري أيضا. ومن بين المكرمين كانت عائلة ينون، معيان ينون، وهي من عائلة ينون التي فقدت عددا من أفرادها في هجمات 7 تشرين/1 أكتوبر. والتكريم هذا جاء بناء على أو تقديرا لمواقف هذه العائلة التي رغم ما حدث لها هي تدعو دائما إلى الحوار وإلى السلام رغم المأساة التي ألمت بهذه العائلة. معيان ينون كانت في التكريم.
4: والقلب שלי רועד כאן, כי אני מרגישה קודם כל את אבא ואימא שלי, ואני מבקשת מכולם פה רגע לעצור, בבקשה מכולם לעצור ורגע לזכור שאנשים מאבדים את החיים עכשיו בזה הרגע. כשאנחנו כאן, אנשים, ילדים, נשים, מבוגרים, מאבדים את החיים שלהם בגלל כל מיני רעיונות ואידיאולוגיות ואמונות. ואם יש משהו שאנחנו כמשפחה למדנו ב3 שנים האלה, זה ששום דבר לא שווה חיים של בן אדם שהולכים לפני הזמן שלהם. באופן טרגי, אכזרי, וזה לא משנה מי הוא.
1: كلمات مؤثرة كانت في هذا التكريم. نحن نخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نعود ونواصل.
5: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: هندسيين.

0: وأكثر بكثير. كثير. كثير. هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل. انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية، واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: أهلا بكم من جديد أعزائي. ربع ساعة تماما قبل الساعة 8:45، يعني بعد السابعة، بعد أن استنفذنا كل باختصار عمليا مؤتمر الشمس بمناسبة مرور 23 عاما على قيامها، على تأسيسها، بمشاركة 100 الشخصيات الاعتبارية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، إعلامية، أيضا رؤساء سلطات محلية. نحن إلى واقع آخر الآن، إلى الحملة التي ستقوم بها الشرطة انطلاقا من هذا اليوم. هي أضخم حملة وطنية بمشاركة 500 دوري ومئات الأفراد. الهدف تطبيق القانون وضبط كل من يعبث بالحياة. الرائد الأستاذ حسن فرج، المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. صباح الخير أستاذ حسن.
8: ولجميع المستمعات والمستمعين،
7: يعني يا ريت تطلعنا على النظام الجديد اللي سيبدأ اليوم.
8: بالفعل يعني طبعا هذا النظام هو فقط من أجل خدمة الجمهور. يعني منذ ساعات الصباح ممكن نقول أنه انطلقت حملة تطبيق قانون واسعة بقيادة شعبة المرور، اللواء حيم شموئيلي في شرطة إسرائيل. طبعا كل ذلك نحن نقوم به بالتعاون أيضا مع السلطة الوطنية للأمان على الطريق رلباد، وذلك طبعا ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة حوادث الطرق، تعزيز الأمن، الانضباط على الشوارع. يعني إحنا عم نحكي زي ما تفضلت وحكيت عن انتشار واسع لقوات الشرطة ومنها كمان المتطوعين في شرطة إسرائيل في جميع أنحاء الدولة. يعني إحنا عم نحكي من الشمال، أقصى الشمال، حتى أقصى الجنوب، مدينة إيلات، وكل ذلك طبعا بقيادة شعبة المرور. طبعا بيشارك في الحملة مئات من أفراد الشرطة والمتطوعين من مختلف الوحدات كمان.
7: نعم.
8: يعني من بينها وحدة الدرجات النارية اللي بنشوفها على الشوارع القطرية، وحدة المركبات الثقيلة اللي بتفحص أكثر السيارات الكبيرة والشاحنات، محققو وحدة المرور المركزية، وحدات المرور كمان الموجودة داخل الألوية المختلفة. طبعا راح نقوم بتشغيل حوالي 500 دورية ودراجة نارية منها دوريات ظاهرة علنية، وكمان رايح تكون في كمان مركبات سرية شرطية. كل ذلك طبعا بهدف تعزيز الوجود الشرطي

0: على الطرقات وبالوصول للسائقين اللي بيشكلوا خطر حقيقي على حياة مستخدمي الطريق.
1: السؤال انه هل في مناطق خاصة رح يكون فيها تكثيف من وجود عناصر الشرطة ام انه التوزيع يعني القوات والعناصر رح يكون بكل انحاء البلاد؟
0: شوف طلع اقنبين يعني احنا فيش عندنا محل معين كمان بدناش نحكي عنه ونكشفه كمان
1: طبعًا
0: على الاثير طبعا
1: حتى لو كشفته بقوم الناس مش راح تعرف لانه في كمان شرطه سريه يعني منين نعرف انه هذا شرطه سري وانا ماسك تليفون بالسياره ومنين اعرف يعني بتقدر تكشف يعني
0: صحيح بدون ادنى شك واحنا تحدثنا عن هذا الموضوع كمان عن كل ما يتعلق بالكاميرات التكتيكيه الموجوده اليوم كمان مركبة على المركبات الشرطية اللي ممكن نتصور السائق بدون ما يعرف ويوصل المخالفة على البيت بدون ما يكون أي لقاء. فلذلك طبعا انتشارنا احنا من الشمال حتى جنوب في المناطق داخل البلاد وأيضا خارج البلاد.
1: نعم.
0: فيش مناطق محددة طبعا يتم تحديد بعض المناطق حسب طبعا نقدر نقول يعني حوادث الطرق اللي كانت في الماضي.
1: استاذ فرج السؤال هذا الحملة هاي راح تكون لفترة زمنية محدودة ام انه على طول بيكون هيك؟ انه بدا اليات وبدا ميزانيات وبدا عناصر شرطة ما بعرف اذا متواجدة عندكم بكثافة ولكن السؤال هل هي لفترة محدودة؟
0: شوف طلع حملات الشرطية في كل موضوع وملف المرور دائما متواجد بس بما انه احنا اليوم بنحكي عن فترة الصيف طبعا اللي فيه الناس بتقضي اكثر وقت مع العائلات وكمان بيطلعوا لتنزهات والاماكن مختلفة طبعا احنا منزيد ومنكثف كل ما يتعلق في هاي الحملات الشرطية.
1: هناك من يعني بلنطيني ملاحظة ما بعرفش قديش هي يعني ممكن تكون ريليفانت يعني عمليا هل ممكن استخدام ما يسمى بال يعني اتوقع كل اشي بيقولوا لي انه قضية انه البوليس قد يستغل الذكاء الاصطناعي من شان يجبي مخالفات ممكن؟
0: شوف احنا بنستعملش هاي الطرق طبعا شرطة اسرائيل تعمل وفق نظام مركز طبعا بتستثمر التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تطبيق القانون ومش بالعكس. طبعا احنا بنستخدم كاميرات تصوير اللي هي كمان من ناحية قانونية مرقد كل الفحوصات اللازمة كاميرات تكتيكية أجهزة قياس سرعة دقيقة جدا في عنا جهاز الدبورة اللي بيتم تركيبه على مركبات الشرطة وسائل رقمية متطورة أخرى طبعا هاي الوسائل بتساعدنا كل الوقت على رصد المخالفات بشكل دقيق سواء من خلال نشاط علني أو نشاط سري لأفراد الشرطة المتواجدين في الميدان وكل ذلك طبعا عشان نبعد السائقين الخطرين عن الطرقات.
1: نعم. إذن الحملة بدأت اليوم ودوريات الشرطة منتشرة في كل شوارع البلاد اللي فهموا
0: صحيح. نعم الحملة اليوم النشاط مركز طبعا يعني. رح يكون ضد السائقين الخطرين وزي ما ذكرك يعني محقق وحدة المرور كمان المركزية سيعملون على تحديد كل ما يتعلق في السائقين الخاطرين وإبعادهم عن الطرقات باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لنا لأنه مكان السائق المتهور مش بين مستخدمي الطريق.
1: يعني مش شرط أنه نشوف اليوم مثلا شرطي موقف شوفير سيارة على جانب وبحاوره وبعطيه مخالفة مش راحين نشوف هاي قلما تجينا المخالفة إذا ارتكبنا أي مخالفة على البيت.
0: صحيح. نعم مش شرط انه الشرطي
1: يلتقي مع الشوفير. اذا منوصي كل الجمهور انه ينتبه ويدير باله وياخذ كل الاحتياطات. اليوم بدأت هذه الحملة اللي هي حملة واسعة يمكن غير مسبوقة بتخيل صراحة بتصور.
0: نعم على اكيد وانا بضم صوتي لصوتك اخ نبيل وبقول لكل اللي بسمعنا اللي طلع من البيت واللي بعده ما طلع من البيت احترموا قوانين السير لا تسوقوا انتوا تعبانين ما تسوقوش تحت تأثير الكحول والمخدرات خاصة فئة الشباب ابتعدوا عن استخدام الهواتف اثناء القيادة والتزموا بالسرعة القانونية وخاصة للأطفال اللي معنا موجودين او الموجودين على الشوارع كمان شفنا هاي الحوادث كتير يعني خلال العطل الصيفي انه في اكثر مشاة وراكبي دراجات موجودة في البلاد خاصة في البلاد.
1: أنا أشكرك عزيزي بتمنى الخير والأمن والسلام لكل المواطنين. شكرا لك على هذا الحديث تحياتي لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سلامات. الله يومك. نحن بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى

هذه الجولة الصباحية برنامج والخبر. الشكر موصول للزميل جاكي خوري, أيضا للزميلة ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج, وكنت معكم. ألتقيكم بعد أخبار الساعة 8 مع الزميلة زهرة سعيد. إلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. لقي سائق شاحنة مصرعه فجر اليوم في حادث سير مروع وقع على الشارع رقم 4 قرب مفرق حلون وسط البلاد بعد اصطدام شاحنته بمركبة أخرى قبل أن تشتعل فيها النيران. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة المشتعلة وقد تعرض لإصابات بلغة أودت بحياته، حيث أعلن عن وفاته في مكان الحدث. وإلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم. يأتي ذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتحذيرات أممية ودعوات إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة. وإلى قطاع غزة، ارتقى ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم. وفي هجوم آخر ارتقى طفل وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلا في محيط مدخل مخيم البوريج وسط قطاع غزة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية صباح اليوم. في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت موجة واسعة من الغارات على إيران. وقالت القيادة إن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للرصد والدفاع الساحلي وقدرات بحرية. وأضافت سنتكوم أن جميع الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران الليلة الماضية جرى اعتراضها، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

0: إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب وجنوب غرب البلاد، من بينها جزيرة قشم الواقعة قرب مضيق هرمز ومدينة بوشهر وعبدان، إضافة إلى مدينة الأهواز. من جانبه قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن قرار استئناف الحرب على إيران يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفيا أن يكون قد حاول إقناعه بتجديد الهجمات خلال لقائه الأخير في البيت الأبيض. بقاء في الملف الإيراني، أظهرت بيانات تتبع حركة سفن أن ناقلة غاز طبيعي موسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت الليلة مضيق هرمز لتكون أول ناقلة من هذا النوع تغادر المضيق منذ 11 من تموز يوليو الجاري. وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاعا في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس مقابل تباطؤ حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 39، في الناصرة 37، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، أما في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب صباحكم من جديد أعزائي، أهلا بكم في هذه الساعة الثانية من برنامج أول خبر. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، زميل جاكي خوري في الإعداد، معكم نبيل سلامي. كنا في الساعة الأولى استمعنا إلى المواقف وإلى الأصوات من خلال إجمال ما كان يوم أمس في المؤتمر، في مؤتمر الشمس يوم أمس، بحضور مئات الشخصيات السياسية والاجتماعية والسياسية وكذلك الإعلامية. نعود إلى ساعتنا الثانية، وقبل ذلك ربما أيضا عن إعلان الجيش الأردني اليوم بأن دفاعات الجوية الأردنية تصدت لخمسة صواريخ باليستية أطلقت كما يبدو من إيران. هذا أعلنه الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، فيما كان تصريح أيضا للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي طالب بتقديم دلائل وبراهين بشأن انطلاق اعتداءات ربما من العراق على الأراضي الأردنية والسعودية أيضا ربما.

سنحاول أن نكون في هذه الساعة أيضا في موضوعات عدة مختلفة متنوعة. سنحاول أن نكون في الحلبة السياسية الانتخابية

وكذلك في شؤون التنظيم والبناء. رسالة وجهت أيضا للرئيس لجنة الوفاق الوطني من قبل حزب لكلنا مكان، يطالبون هناك أعضاء لجنة الوفاق الوطني بعقد جلسة في أقرب فرصة ممكنة لبحث التطورات الحزبية والسياسية في البلاد وما تفرضه من تحديات واستحقاقات تتطلب حوارا مسؤولا. سنحاول أن نكون أيضا في هذا الشأن.

0: أيضا حول خريطة متداولة بشأن مشروع سكة حديد يهدف إلى ربط مدينة كرمئيل بطورية، وهنالك مخاوف من أصحاب أراضي في المنطقة والمزارعين خاصة في بلدة بيت حرن بدير حنة من هذا المخطط. سنكون أيضا في ربما في باقة الغربية قضية وادي الخروب، وادي الخروبة، منطقة وادي الخروبة المعروف بأحراشه، هناك في بقى الغربية حول فعالية بيئية عائلية بعنوان إحنا والقمر جيران. أيضا سنحاول أن نلج إلى هذا الموضوع. ولكن إلى منطقة دير حنة بداية، وإلى المخطط الذي يقض من مضاجع المواطنين هناك، المهندس مهندس المجلس المحلي في دير حنة الأستاذ أمية حسين ينضم لي الآن. أخي أمية سعد صباحك.
1: صباح الخيرات أخ نبيل لك ولجميع المسلمين.
0: أهلا بك. هل فجأة تبين أن هناك في خريطة متداولة بشأن مشروع سكة، أنا أول مرة بسمع سكة حديد بدأ تربط كرمئيل بطبرية وتبرق من منطقة مثلث يوم الأرض؟
1: لا فيش إشي خلينا نقول فجأة، في هنا خلينا نقول في مخطط دولي في أو قرار دولي اللي هو نمرته 855. حسب هذا القرار اتخذ قرار انه لازم يربطوا المركز في الشمال، فكان قرار انه بدهم يربطوا طبرية وكريات شمونه في سكة الحديد القائم اليوم، وعلى هذا المبدا انطوا توكيل لشركة بما يسمى شركة نتيفي اسرائيل انها هي تقوم بتخطيط سكة الحديد هاي.
0: التخطيط يعني بدأوا يخططوا، في عندكم بعض الملامح بعض المماسك على كيف يمكن أن يكون هذا المسار ولا لسه بعد ما عندكم انتم بس كفكرة يعني أنه في مخطط بده يتم عمله؟
1: اليوم في خلينا نقول عروض، ما في مخطط. في تعرف في كل مخطط لازم يكون أفكار في مبادئ معينة لازم يمشوا على حسبها. في 11/8/25 تم عرض مخططات مبدئية للجنة التنظيم العامة اللي هي بتبت في أمور من هذا النوع، والمخطط المقترح اليوم هو لا يمر في أراضي دير حنة،
0: يعني لا يمر في أراضي بيت. احنا بنحكي عن منطقة السهل، خاصة منطقة سهل يعني قد يقتطع هذا حوالي 1200 دونم اللي فهمه
1: أخ نبيل. خلينا نقول بشكل واضح، للحظة هاي للمكالمة هاي اللي احنا بنحكيها فيش ولا أي مخطط بمرق في أراضي دير حنة. وإثباتا على ذلك بالمخطط نفسه في إشي اسمه بقولوا له تتال 195، الخارطة تتال 195 هي هاي الخارطة اللي هي بتبين وين السكك الحديدية اللي بتمر في أراضي إسرائيل. أوكي؟ هاي الخارطة تبين بشكل واضح في منطقة الشمال ما بتمر في أراضي دير حنة. إثباتا على ذلك في إشي اسمه بقولوا له باللغة

0: عبرية تكنون للخارطة. إذا أنت بتفوت على التكنون تبع الخارطة أنت بتقدر تفهم بشكل واضح جدا أنه لا أحواض دير حنة ولا قسائم دير حنة داخلة في هذا الموضوع.
1: معناته أنتوا بالمجلس مطلعين على الأمر، يعني هل هناك في كان مجرد يعني إشاعة، يعني كان في مخاوف من أصحاب أراضي أنه يكون في خط سكة حديد ويقتطع دونومات مئات الدونومات من أراضيهم؟ بمعنى آخر بدكم تطمنوا الجمهور يعني؟
0: أنا بقدر أقول بشكل قاطع لحد الآن لحد الآن
1: ما في إشي على الأرض،
0: ما في إشي على الأرض. بس الجدير بالذكر بكل مخطط كبير من هذا النوع بيكون في إشي اسمه نشر بالجرائد حسب أكيد. قوانين 76 و77. 76 و77 هذا بنتي حيز كبير للقسم الأقسام الهندسة اللي بتشتغل على المخططات إن يكون في عندها خلينا نقول إمكانية تغييرات وإزاحات. فطبعا إحنا لليوم ما تم إحنا كنا طبعا شريكين بما معناه إحنا بنعرف عن المخطط، بنعرف وين المخطط بده يمشي، بس دير حنا ما كان إلها حق إنها تتدخل لحد الآن لسبب بسيط جدا إنه المخطط لا يمر في أراضي دير حنا، هو يمر في لا يمس أبدا، هو يمر في أراضي مجاورة لدير حنا. باللحظة إذا بيكون في تغيير معين إحنا طبعا راح نكون نعرف فيه، راح نقعد مع دوائر التخطيط وإحنا راح نعلم أهل بلدنا في كل تغيير.
1: أراضي مجاورة بتحكي عني عرابة مثلا، سخنين، على أي أراضي؟
0: لا هو المخطط هو غربي بلدة دير حنا، شرقي دير حنا اللي هو بيجي في أراضي المغار.
1: قريب بينكم وبين المغار. نعم. أراضي قد تكون أراضي خاصة ولا أراضي دولي؟ هناك أغلبها أراضي خاصة اللي بعرفه.
0: صدقا أنا ما بقدر أجاوب على هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع مش تابع لمجلس دير حنا، وأنا ما بقدر أفوت فيه وما بقدر أحكي باسم بلد غير دير حنا.
1: إذن مجرد فكرة كما يبدو، بعدها في حيز يعني مجرد بلورة أفكار، يعني عمليا ما في خوف على الأهالي وأنتم بتطمنوا من عندكم قبل المجلس المحلي أنه ما في إشي حتى الآن؟ هذا العنوان
0: بالضبط اللي تحكيه 100%. وأنا بقدر أقول شغلي وحدي، دير حنا كان فيها تغييرات كبيرة، يعني دير حنا مرقد بالفترة الأخيرة اتصادق فيها قريبة 900 دولم للعمار، فكيف إحنا تصرفنا مع أهل دير حنا، أشركناهم في كل المخططات، فطبعا راح يكون هذا عمل مكمل للي إحنا بلشنا فيه. يعني كل تغيير في أراضي دير حنا حق المواطن الدراوي وحق كل مواطن اشترى أرض في دير حنا يكون يعرف شو بصير من ناحية تخطيطية في دير حنا، فإحنا ما راح نبخل وما راح نقصر مع أهل دير حنا في هذا الموضوع. بس لحد الآن ما بنقدر نحكي ونقول إنه المخطط بمر في دير حنا، عشان هيك إحنا ما حكينا، إحنا ما بنقدر نتخرف في اسم بلاد مجاورة، إحنا بنقدر نحكي في اسم دير حنا. لحد الآن ما في عنا مخطط من هذا النوع، وإذا بصير أي تطور طبعا واجبنا المهني والأخلاقي والأدبي إن نعلم أهل بلدنا
1: بدون شك. لا واضح الكلمات واضحة أخي أمية، أنا أشكرك عزيزي، شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا،
0: أهلين أخ نبيل، شكرا.
1: أهلا بيك المهندس أمية حسين. إذن مهندس المجلس المحلي في دير حنا، هذه المخاوف لا مكان لها حتى الآن لأنه ما في إشي على أرض الواقع كما ذكر الأخ أمية. نخرج لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 أربعة. 4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبل

إذن سنحاول أن نكون في باقة الغربية حول فعالية هناك يعني نتعنا بشؤون البيئة، ولكن تعالوا نبقى مع هذا الفاصل بداية ثم نعود ونتابع. ابقوا معي.

0: نحن إلى المجتمع العربي الآن من جديد، وطبعا حول يعني المساحات الطبيعية في باقة الغربية، حيث نظمت يوم الخميس الماضي أعتقد في منطقة وادي الخروبة بالأحراش الشمالية في باقة الغربية فعالية بيئية عائلية بعنوان نحن والقمر جيران. الهدف كان، ورح نستطلع هذا الهدف من هذه الفعالية مع الأستاذ زياد غنائم مدير قسم تحسين واجهة المدينة في باقة الغربية. أستاذ زياد يسعد صباحك.
1: صباح الورد، يسعد صباحكم.
0: يعني أعجبني هذا العنوان، يعني نحن والقمر جيران، نحن والقمر جيران، إحنا والأرض كمان جيران والبيئة. فعالية أعتقد يعني في غاية الأهمية، أعتقد أعطينا فكرة بالضبط كيف نشأت هذه الفكرة، قضية البيئة وتشجيع الأهالي على اكتشاف المحلات المجهولة واستخدام المساحات المفتوحة في المدينة.
1: صراحة نحن بلدية باقة الغربية يعني بسلم أولوياتنا هو الأهل والأطفال والعائلات والطلاب، وكمان المساحات تبعت باقة الغربية الحيز العام. فواحدة من الأمور اللي كانت جدا مهمة هي ربط وتأخذ مسؤولية كمواطن على الحيز العام. الرصيف والشارع وورا دارك الأحراش اللي بجنب البلد، كل هاي الأمور. فإحنا بلشنا بخطة اللي صار لها 3 سنين شغالة وإن شاء الله بتتم. بلشنا بالروضات، أخذنا 32 روضة، وعن طريق التربية البيئية اللي إحنا نأخذ بيبتي أخذناهم بإشي مش موجود عند حدا، إنه التربية البيئية تبعت الطلاب الروضات تبكى بريئة الروضة، يعني نأخذهم شطحة باللغة العربية العامية. فربطناهم طلاب الروضات بالحيز العام، تعرفوا على شو موجود بجنب الروضة، شو في أحراش مناطق
0: التعرف على المحيط القريب، ما يسمى
1: المحيط القريب،
0: ومن بعده كل مرة محيط الأبعد شوي والأبعد شوي، هيك الهدف ولا لا؟
1: بالضبط. وبعدها أجت تبلورت الفكرة إنه نسوي مسار ليلي اللي يبكى فيه زولوجين وبالليل مسار بكلب حرش. الحرش ولا مرة واحدة
0: لا بنفسر للمجتمع للمستمعين ايش بتعني بكلمة الزيولوجيا.
1: هو دكتور في علم الحشرات
0: نعم
1: والحيوانات
0: والزواح. نعم.
1: فنظمنا مسارات ليلية
0: لأي أجيال، هاي لأي أجيال كمان مرة مع هذا
1: الأهل والأولاد تبعين،
0: والدكتور بكون ماشي معهن وبشرح لهم.
1: نعم ماشي. احنا توقعنا يجي تقريب 100-150 عدا عجل تقريب 500، سوى 12 جولة
0: وعائلات مع الأطفال،
1: وعائلات مع أولادهم، وطلعوا مسار ليلي مع ضويات كشفات بالليل. مسار اللي ولا مرة حدا فاتون، كل تفاجأ يعني شو هذا الحيز الموجود بجنبك الغبي ولا مرة لقينا هون. وبعدها فاتوا أول شيء بفوتوا بياخذوا قصة وبيطلعوا بيسووا المسار وبيستكشفوا حيوانات، يعني واحد من الشغلات اللي استكشفوها فراشي اللي مش موجودين فبلشوا يسجلوها بالانسيكلوبيديا الفراشات الموجودة اليوم. قاعدين يدوروا عليها، يعني كل حيوان كان يمسكوا يفلتوا، ويشرح الدكتور شو أنواع الحياة، شو الحياة الليلية الموجودة، إنه في أخرى حياة موجودة هون وشيء. وبعدها بيرجعوا كمان بفوتوا على مصيدة ضوئية من الكودة اللي بتضوي ضي جدا كشاف جدا جدا كوي.
0: أكيد بتستعينوا كمان بمرشدين سياحيين
1: كمان. نعم. كمان كمان كمان

0: منطقة استقبال بفوتو في كان في ساحة وساع فيها 6-7 فعاليات منهم كان في خبز مع لبني جواز العنمر جهزنا لهم شاي كمان بأخذوا الفعالية الأولى بيطلع بسوي المسار هو تقريبا 850 متر بتقريب 40 دقيقة مع شرحان مع توقيف وشرحان كل أنواع الحشرات اللي بلاكوها أو بلاكوهاش. وطبعا وكان في هناك لقطة جدا مهمة انه يشرحوا عن عدم رمي النفايات الناس اللي بترمي يعني كان هناك شغلات بين انه بيرموا النفايات
1: رائع.
0: كمان يربطوا الطلاب انه ممنوع وبعدها جابوهم في عنا ملكودة اور هاي المصيدة الضوئية شرحوا لهم عن انواع الحشرات اللي استكشفوها كمان كل الحشرات اللي استكشفوها اطلعوها لأولاد على موقع اسمه اي ناتورال ليست إلى باك الغربية شو الحشرات اللي استكشفوها الطلاب موجودة هسه عالميا الكل بيقدر يفوت على أي ناتورال ليست بشوف الباك الغربية صاروا لكن 101 لحديت هاي اللحظة 101 نوع إلى حشرات تسجل الباك الغربية
1: وهاي الأولاد ما عند فاتر وبيسجلوا كمان وبيصوروا وبوثقوا مشي
0: بيصوروا وفي معهم بتعرف عن طريق
1: أوكي هاي الفعالية أنت بتعملوها على مدار السنة ولا على فترات كيف ولا بالعطل
0: أول فعالية في الوسط العربي
1: فعلا
0: وهي أول فعالية كمان بالوسط اللي على نطاق الدولي اللي بتتضمن مسار ليلي بكلب غابي ومع زؤولوجين ومع فعاليات فهي كان إشي
1: أنتوا جربتوا مريتوا بهي التجربة قل لي أستاذ زياد عن جد يعني بدي أسألك قديش تركت أثر هذه بصفوف الأهالي الألفة والمحبة والتعارف يعني قديش كان فيها منفعة حسب ما شفت أنت يعني عمليا
0: أول إشي أول مرة يعني تطلع على الأهالي أكثر من الأولاد مبسوطين
1: يا الله
0: ومشا يعني مشان الله بدنا أخرى مرة بدنا أخرى مرة
1: هذا بشجعكم على مرة أخرى ولا لا أكيد اللي ما أجاش بده يندم أكيد
0: أكيد فأجا واحد من الصحفيين يعني بسأل واحد من غاد إنه الصحفيين تبعين باكا بكل الطالب يعني أنت شو سويت هون كانوا صار شيء ومسج عصابين في قالوا يعني شو بتفضل لهم احسن بالدار مع تابلت وتليفون ولا هون قالوا لا هون احنا تفاجأنا هي اول مره حيث اول مره هاي الاولاد تطلع على الحاره بتفوت على الحرش والحرش ولا مره واحد مرك فيه يعني احنا دائما كنا انا جهزته صراحه اما في المسارات الحيوانات وين بتمشي الحيوانات فين بين المسار فبنينا المسار صح وجهزنا صح والحمد لله
1: راضي انت استاذ زياد بحس انك راضي مبسوط ومقتنع وهذا بمحفز على انكم تكملوا باقي الفعاليات خاصه بفترات أكيد. اللي فيها مثلا الطقس يسمح بتصور
0: اكيد اكيد اكيد اكيد يعني هي خلص فعاليه اللي راح تتفاد في عنا على اقل واحد كعشر
1: رائع جدا سنة. هاي فكره لكل السلطات المحليه مين كان المبادر حضرتك ولا البلديه ولا كيف تابت العمليه
0: اول انا بلديه
1: تمثل وبتحكي باسم البلديه طبعا
0: بلدية اكيد بحكي باسم زياد غنايم كشخص بحكي باسم بلديه باك الغربيه صراحه هاي واحده من الاحلام تبعاتي انا بحب الطبيعه وبطلع مسارات ليليه بالصحراء وبطلع وبكين مبادر فكان واحده من الشغلات انه اربط هاي الشعره لا
1: خلوا
0: الناس
1: تذوق اللذة
0: تبعت هاي
1: الشغلة رائع جدا كل احترام اخي زياد عن جد انه كل احترام انت سميتوا الفعالية نحن والشم نحن والقمر جيران
0: قمر جيران
1: ممكن تسميها نحن والارض جيران نحن والشمس جيران
0: ما يعني عادة. كانت بس فوقيهم 60-65% من ضوء القمر ما زبطش معي
1: ليلة قمر يعني ملان.
0: كان ضوء القمر
1: اكيد سمعتوا اغنية فيروز هناك نحن والقمر جيران خلال المهم
0: كان شوية تسمع صراحة كان كثير يعني ناس واجوا وكان تجهيزات وشراكة بالبلدية والمتناس كان وجهز واحنا البلدية والكشاف اجوا
1: رائع جدا جدا
0: شيء ملم
1: فخر انا اعتقد بحق لكم تفتخروا هناك في بغداد الغربيه وبتامل يكونوا سامعيننا كمان يحظوا حظكم كمان سلطات محليه اخرى فعاليه رائعه جدا غير مكلفه وممتعه كمان
0: صدق
1: شكرا لك اخ زياد غنايم تحياتي لك في بغداد الى اللقاء

0: ولمر جيران 39 دقيقة تماما بعد الساعة 8 بانتظارنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
0: أهلا بكم من جديد أعزائي، 40 دقيقة تمام بعد الساعة 8. كنا في باقة الغربية وفي فعالية سميت هناك نحن والقمر جيران، دمج فيها فعاليات لمعرفة المحيط القريب بمشاركة أهالي وأبنائهم، أيضا عمل مبارك أعتقد وطلائعي. سنحاول أن نكون في كفر مندة. يعني ممكن نسميها أعجوبة. هناك ما حدث لفتى كما يبدو أصيب بصعقة كهربائية، وطواقم الطبية بقيادة الدكتور فيصل زيدان مدير مركز طبي هناك في كفرمندا نجحت بعد دقائق طويلة أعصاب هائلة جدا، تمكنت من إعادة النبض إلى هذا الفتى وإنقاذ حياته. دكتور فيصل زيدان مدير مركز طبي في كفرمندا ينضم إلي الآن. دكتور فيصل الله يسعد صباحك ويعطيك العافية.
6: صباح الخير نبيل لك ولجميع المستمعين،
0: أهلا بك. من وقت ذكرت أنه وكأنها أعجوب، يعني حوالي 40 دقيقة من عمليات الإنعاش لفتى اللي تعرض لضربة كهربائية. عادة الضربة الكهربائية تقضي على الشخص خلال دقائق قليلة.
6: صحيح، قدر الله أنه أنا أكون بالوقت المناسب. يعني أنا توجدت بالصدفة في المكان لحظات قليلة قبل وقوع الحدث. يعني أنا وصلت، الحدث كان صار له يمكن نص دقيقة صاير، الأهل نادوني توجدت بسرعة هناك.
0: في البيت كان الإشي بالبيت؟
6: في البيت، الولد تكهرب، كان يشتغل بكيتور مي، تكهرب صار بعرفش حدث تسرب كهربائي معه. الولد تكهرب، توجهت بسرعة هناك، الولد كان ملقى على الأرض، كان بعده حتى كان بعده بتنفس. بس أنا كنت حاسس إنه رح يفوت بيكروس، يعني كنت حاسس إنه رح أبلش عملية إنعاش، فطلبت من حدا من ما كانش في حدا حوالي، يعني كان شخص واحد مواطن عامي، طلبت منه يتصل على طبعا على نجم داود الحمراء، طلبت منهن تواصلت معهن عن طريق التلفون، وأنا أتواصل معهن الولد بلش يفقد النبض والتنفس، إيش اسمه أجونالي بنسميه، صار النفس كثير بطيء، فبلشت له عملية إنعاش وبحكي معها، قلت لهم بدي سيارة علاج مكثف. بنفس الوقت طلبت من حدا من الموجودين يجيب لي سيارة، جيب من سيارة شنطة الإسعافات الأولية مع الديفيبريلاتور مع جهاز
0: الديفيبريلاتور. كان معك؟ كان
6: أنا ديفيبريلاتور دائما معي. صحيح. وبنفس الوقت توجهت لفي عنا في عنا مجموعة لحالات الطوارئ عنا بالبلد اللي فيها بتضم أطباء مسعفين، توجهت لهم بدي مساعدة ضرورية.
0: بتحكي عن عن عن يعني عن انت توجهت وطلبت وحكيت كله خلال دقائق قليلة جدا يعني.
6: هون بتكمن أهمية
0: السرعة
6: إنك أنت تعرف تنهيل، تعرف
0: تدير الحدث بالضبط، هذا المهم. صحيح
6: الحدث هون هو أهم إشي أنت ممكن تعمل، إنك تديره ببرودة أعصاب، حتى لو للأسف يعني الولد كان يعني كان ميت قدامي. فضلشت له بعملية الإسعاف، الإسعافات الأولية المطلوبة لحد ما وصل جزء من الطاقم اللي ساعدني. بعديها صرت أنا أدير العملية عن بعد، يعني أطلب من حدا يعمل عملية إنعاش، حدا يعمل تنفس اصطناعي، حدا يفتح وريد، نعطي أدرينالين، نعطي ضربات كهربائية. أعطينا 4 مرات ضربات كهربائية، أعطينا 2 مرات أدرينالين لحد ما وصل طواقم الإسعاف المكثف.
0: قديش كانت المسافة، البعد، الوقت اللي توصل الإسعاف المكثف؟
6: يعني أنا تواجدت لحالي بالحدث تقريبا 10 دقائق لحد ما وصل الناس اللي بلشوا يساعد. لا
0: الناس يعني اللي ساعدوك. أوكي.
6: تواجد معي طبيبين، بعديها الطبيب طبعا بتجاهنا بالشكر لكل الطواقم اللي تواجدت، دكتور فادي مندلاوي، الدكتور هيثم موسى، وكل المسعفين اللي تواجدوا ساعدوني بشكل مثالي. حتى يعني برمبم لما وصل الولد لرمبم بعدين حكوا إنه عملية الإنعاش كانت مثالية، عشان هيك الولد ضربنا
0: أعطى العمر،
6: قدر الحمد لله وأعطى عمر جديد. بعدين ما وصلت طواقم العلاج المكثف على الحدث، الحمد لله يعني الولد رجع له النبض والنفس في الأرض، يعني كان بعده على الأرض. الحمد لله رب العالمين، نقلناه على مستشفى رمبم، هناك اطمنت إنه الولد لسه وضعه مستقر، فيش خطر على حياته. بضل بس بدنا نتضرع على ربنا إنه ما يكونش في ضرر دماغي.
0: هذا اللي بدي أسألك إياه، بهاي الحالة ببينش من أولها ولا لا قضية إنه
6: ببينش من أولها؟ طبعا بينعمل الفحوصات الطبية المطلوبة، وبدنا نشوف لحد ما يصحى إن شاء الله، إنه ربنا بيقدر اليوم بصحى ونشوف كيف.
0: ليش بكون مش صاحي ولا هني خصوصا، ولا كيف يعني؟ ليش هو بعده فاقد؟ مش فاقد الوعي، ما مش صاحي يعني.
6: لا احنا لا، الولد بهيك بهيك بهيك بهيك حاله، طبعا مجبورين نرديم ونشيم، يعني مجبورين نخدر ونعمل عمليه تنفس اصطناعي لحد ما الامور تتنظم جسمه. بعديها يعني بتوقع اليوم اذا كان الوضع مستقر ممكن يسحبوا التوبوس، ممكن يطلعوا التنفس الاصطناعي وبلشوا صحوا شوي شوي، بس الأهم أنه طلع من حالة الخطر. هو
0: أكيد
6: أهم شيء.
0: أكيد أكيد هذا مهم.
6: والأهم من هيك يعني، هاي رسالتي كمان،
0: هذا بدي أسمع منك، بدي رسالة أنا منك دكتور،
6: بدي أوجه رسالتي المهمات، بما أن أنا على منبر إذاعة الأثير الشمس. بدي أحكي رسالتين. أول رسالة، بهيك محلات، بهيك حوادث، مهم جدا تحافظ على هدوءك عشان تعرف تتصرف. يعني هاي بند رقم واحد قبل ما تسوي أي شيء ثاني. بعدين تطلب مساعدة قبل ما تسوي أي شيء ثاني، اطلب مساعدة، ما تقفش لحالك بالموقف، يعني اطلب مساعدة بعدين بلش سوي. الرسالة الثانية اللي هي الأهم، أنا حسب رأيي، أنا تعلمت بألمانيا وهناك في قانون عندهم إنه أنت ممنوع تأخذ رخصة بلا ما يكون في عندك كورس إسعافات أولية. للأسف إحنا ببلادنا بنفقد لهاي الثقافة الطبية.
0: ضروري.
6: صار قدامي حدث، أنا شو بدي أساوي؟ يعني أنا لو إني تأخرت 3 أو 4 دقائق عن يعني عن الحادثة، وللأسف ما كانش في كان للأسف يعني كل شيء انتهى، لأنه هون دقائق
0: ربنا بعثك عندي لأنك مقابل البيت عندي، يعني سبحان الله، يعني ربنا بده يكتب له هذا العمر، ويرضى يكتب لك أنت طولة العمر إن شاء الله كمان
6: إن شاء الله رب. هو أنا بالصدفة تواجدت محل بعيد عن بيتي، أنا مش باب بيتي يعني بالصدفة تواجدت هناك، فسبحان الله ربنا قدر ما تواجد بالوقت المناسب. بس بدي الرسالة الثانية اللي توجه فيها اللي بلشت فيها شغلة الكورس الإسعافات الأولية، في قانون بالدول الأوروبية إنه أنت ممنوع تأخذ رخصة قيادة بلا ما يكون في عندك كورس إسعافات أولية. فبتوجه إذا في أي عضو كنيسة ممكن يطرح هذا الاقتراح على الكنيسة، إنه
0: اشتراط الرخصة السياقة بدورة إسعاف أولية. أنا معك بهذا الموضوع
6: بفعل، لأنه إحنا عايشين بمحل اللي دائما

0: اسعافات اوليه للاسف.
1: صحيح.
0: يعني كان حوادث بيتيه ولا حوادث شوارع ولا حروب ولا دائما بدك ثقافه طبيه، واحنا الثقافه الطبيه عندنا للاسف مش كيف لازم بالبلاد عندنا.
1: نخليها دائما على الله بنقول،
0: دائما نتوكل على الله عز وجل، بس كمان بدك تعرف شو بدك
1: تتصرف. نعقل ونتوكل. قديش عمر الفتى المصاب كان؟
0: الولد المصاب كان عمره 13 سنه.
1: 13 سنة.
0: 13 سنة.
1: طبعاً يعني الموضوع بده فحص غاد، كيف صارت الضربة وكيف صار الخلل بالكهرباء، يعني كان ممكن كمان يتكهربوا كمان من بيته كمان من أهله، يعني لو مسكوه أو التمسوه أو لمسوه مثلاً كمان ممكن يمتد الإشي لألين ولا لا؟
0: صحيح، هاي كمان نقطة جداً مهمة. إذا أنت تواجهت بهيك حدث، القانون رقم واحد انه انت تحمي حالك قبل ما تحمي غيرك، يعني تتاكد انه انت مش معرض للخطر قبل ما تقدم مساعده. فانا تاكدت الاول انه طبعا الكهرباء مش موصوله، بعدت الولد عن المحل اللي كان فيه شويه مي على اساس انه ممكن لا سمح الله يعود يصير اي شيء، وبعديها بلشت بالاسعافات الاوليه.
1: هذا الجهاز اللي بيضرب الضربات الكهربية أعتقد كمان مهم جدا، ضروري مع كل إنسان حتى في كل مؤسسة في كل حيز عام بتخيل، والناس كمان تتعلم كيف لازم يشتغل كمان، يمكن هذا كان له جزء أساسي بإنقاذ حياته.
0: الديفيبريلاتور جهاز، صحيح، جهاز جدا ضروري. للأسف إحنا موجود عندنا بالبلاد، يعني بس السؤال هل يعني موجود بالمساجد، بس هل
1: مدعوت؟ ما في وعي، ما في تدريب للناس يعني في الأماكن. أنا معك بهذا الموضوع، كمان هذا مهم جدا لأن هذا منقذ يعني واضح لحياة الناس اللي بيصيبوا بجلطات مثلا أو ضربات عن الشكل.
0: صحيح. بكل يعني أحوال مش بالصدفة، بس لأني طبيب، المقصود أنه كان معي بالسيارة.
1: شانس
0: الجهاز، صحيح، الجهاز أنقذ الولد. يعني لو أنا ما كانش معي الجهاز ما كانش بيكفي أنه
1: بيكفيش في ضربات. نعم صحيح، نعم.
0: فهي الشغلات كلها عن جد لازم تثار، انه كيف احنا بدنا نحسن الثقافه الطبيه عندنا للاسعافات الاوليه، وكيف ممكن ننشر هذا الاشي على يعني انا مثلا لسه بعد الحدث اللي صار امبارح قاعد افكر انه استغل كمان العياده اللي عندي لصير اعمل محاضرات مجانيه.
1: برافو عليك، برافو برافو، ضروري جدا. دكتور فيصل زيدان، سعيد بهذا الحديث معك، يعطيك العمر انت كمان، والله يسعدك.
0: ويعني
1: انا اشكرك، شكرا على انقاذ حياه هذا الفتى. شكرا، سلامات عزيزه، الى اللقاء. نحن إلى أحوال الجو نختتم بها هذه الجولة. يبدو أنه أيام صعبة راح نواجهها خلال اليوم وبكرة، بعد بكرة طقس حار جدا، ولا بد حتى نقول أنه شديد الحرارة مع نسبة رطوبة عالية جدا. الراصد الأستاذ مأمون عصير ينضم إلى الآن. أخي مأمون يسعد صباحك.
2: صباح الخير أستاذ نبيل، لك ولجميع المستمعين أهلا وسهلا.
1: طمني بس، وين تهي الموجة؟ لوين تهي؟ بديت من امبارح، أول امبارح بديت، بس بقول اليوم في أكثر يعني تشديد على الدرجة.
2: لا، هو في ارتفاع في درجات الحرارة صحيح، أجواء شديدة الحرارة صحيح، لكن لما بنصير نحكي في موجة بتصير الناس تحسب وتضرب. يعني تصنيف الموجة الحارة حسب معايير منظمة الأطفال العالمية أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 72 ساعة. يعني لو ارتفعت درجات الحرارة 6 درجات لمدة 48 ساعة بنسميهاش موجة حارة.
1: طيب احنا وين احنا موجودين بالموجة ولا بعدنا؟
2: احنا بلشنا اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن هي الموجة حارة وجافة، ويعني ربما السواحل في شوية رطوبة، لكن بشكل عام الموجة هي حارة وجافة. اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، يوم غد الجمعة في ارتفاع طفيف آخر تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وأيام السبت والأحد والاثنين ما في تغير، تبقى أجواء شديدة الحرارة، درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية. أيام الثلاثاء والأربعاء انخفاضات طفيفة متوالية، لكن يبقى الجو شديد الحرارة وجاف أيضا في معظم المناطق. بشكل عام استمرار هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: ممكن الواحد يتحمل الحرارة العالية، بس لما تتزامن الحرارة وبنضاف إلى قضية نسبة الرطوبة العالية بصير هذا الثقل الحراري بصير مزعج كثير.
2: نعم يعني. صحيح، ارتفاع الرطوبة زي ما تفضلت، ارتفاع الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي بعطي شعور بالحرارة أكثر وبعطي ضيق، يعني بتعرف تعرق أكثر، الجو بيكون قاتم أكثر، مزعج أكثر. لكن احنا بشكل عام يعني صيفنا بشكل عام حار وجاف، اللي بأثر علينا في فصل الصيف اللي هو منخفض الهند الموسمي. لما بتعمق الى اطراف اوروبا بصير الهواء اللي راجع علينا من البحر محمل ببخار الماء، فبتكون الازعاج اكثر. لكن الحمد لله هذه الموجة موجة شديدة الحرارة صحيح، ولكن جافة ايضا.

0: فكرت كم يوم للقدام، بعرفش وين انت ممكن نرجع للطبيعه تبعتنا ايام الثلاثة الاربعه القادم ولا صعب؟
1: الثابت الوحيد في الطقس استاذ نبيل هو التغير مبدئيا، ما هو ظاهر حتى الاربعاء القادم انخفاض طفيف، لكن تبقى اجواء شديده الحراره وجافه، تبقى درجات الحراره يوم الاربعاء اعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوي.
0: انا اشكرك سيدي العزيز مأمون، شكرا.
1: اهلا وسهلا بكم دائما،
0: خلينا اياك سلامات. رياضة، لابد من رياضة. فوز كان لبئر السبع يوم أمس، تأهل إلى الجولة الثالثة من مباريات الشامبيونز ليج، ما احنا بالتمهيديات. وبذكركم أيضا بكرة الجمعة افتتاح الموسم في الدرجة الممتازة، مباراة كأس توتو. أخاء الناصرة الذي عاد إلى الدرجة الممتازة سيلعب غدا أمام كيريات يام. أبناء الريني الذي هبط إلى الممتازة سيلعب أمام بولاكا. مكابي هرسلية رعنانة، كفر سبع عفولة، كفر قاسم سيلعب مع كفر شليم، يهودا تل أبيب مع مودعين، مكابي يافا ريشون لوتسيون وأشدود أمام كريات جات. في بطولة اليورو ليج في كرة القدم، مكابي تل أبيب يلعب مع شريف تيراسبول، سيتأهل لأن المباراة الأولى فاز فيها بالنتيجة 5-0. وبيطار القدس أيضا مع فوز سيلعب أيضا في مباراة أيضا مع فريق لارناكا. الزميلة ياسمين عابد جاكي خور أيضا كان معي في إعداد فقرات هذه الحلقة من أول خبر. ليليان حاج أيضا تابعتني اليوم في الهندسة الإذاعية والإنتاج أيضا، ومن وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما هادئا آمنا. نلتقي في أخبار التاسعة مع زميلة زارة سعيد، ثم يوم جديد مع زميل مصطفى شرعطان. أراكم سعيد، إلى اللقاء.

0: تحطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
2: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: بتحبوا تشتروا

0: برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، خلي ذوقك يختار.
4: عالشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن انفجار ناقلات الغاز في ميناء دمياط المصري الليلة الماضية نجم عن هجوم بطائرة مسيرة هدفه توجيه رسالة مفادها أن إيران إذا قررت تصعيد المواجهة قادرة على إلحاق أضرار أكبر بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة العالمية. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت إيران أو إحدى القوى التابعة لها تقف وراء الهجوم، كما لم يكشف عن الجهة التي انطلقت منها الطائرة المسيرة. أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت موجة واسعة من الغارات على إيران ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية في الأردن بالصواريخ. وقالت القيادة إن الضربات استهدفت 10 المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للرصد والدفاع الساحلي وقدرات بحرية. وأضافت أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران الليلة الماضية جرى اعتراضها، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 2 وطفلهما البالغ من العمر 2 جراء غارة أمريكية استهدفت جزيرة قشم بعد أن حوصروا تحت الأنقاض. وأضافت الوكالة أن 2 آخرين يبلغان من العمر 7 و9 أعوام أصيبا وتم انتشالهما من تحت الركام. في السياق، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن قرار استئناف الحرب على إيران يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نافيا أن يكون قد حاول إقناعه بتجديد الهجمات خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض. بقاء في السياق الإيراني، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت الليلة مضيق هرمز لتكون أول ناقلة من هذا النوع تغادر المضيق منذ 11 تموز يوليو. وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاعا في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس مقابل تواطؤ حركة الملاحة في مضيق باب المندب. وإلى قطاع غزة، ارتقى 3 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم. وفي هجوم

0: آخر ارتقى طفل وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلا في محيط مدخل مخيم البوريج وسط قطاع غزة. فالضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم. يأتي ذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتحذيرات أممية ودعوات إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين وتوسع الاستيطان الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 39، في الناصرة 37، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: مرحبا بكم وسعدتم أوقاتا. إذاعة الشمس يوم جديد. زهراء صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: زمان عنك.
1: زمان اشتقت للبرنامج.
0: ونحن ما بين محاور الإقليم ومحاور الانتخابات ومحاور الواقع الاجتماعي والواقع المناخي خاصة، والحديث عن موجة حر ستأتي قريبا، أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات، وكلما اقتربنا من هذا الموعد الزخم سيزداد اشتعالا.
1: صحيح، ويعني ليس فقط الطقس مشتعل، يعني هذه الحرارة أيضا في الساحة والحلبة السياسية، كل يوم تصريحات، كل يوم تحالفات أو تسريبات عن تحالفات جديدة. مصطفى،
0: سياسي إقليمي مناخي بنفس الاتجاه.
1: نعم، وبس أنا بحكي ملاحظة أنه الأيام اللي يعني يشمل اليوم مع الأيام السابقة كانت هاي بس برومو لشو عم بستنانا من موجة حر، فبس هيك بنحاول نهيئ نفسيا المستمعين والمستمعات ونهيئ حالنا.
0: كله بالتوازي. الواقع الإقليمي أيضا بين كر وفر. نعم. الواقع الانتخابي في تصاعد مستمر، كذلك الأمر في ما يتعلق بالأمور الأخرى، وهذه القضايا بطبيعة الحال التي سنتعامل معها خلال هاتين الساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، اللي ينحجر النغمات والتقنيات، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. ونحن نبدأ من الواقع الإقليمي. زهرة، لنقول أسعد صباحا أستاذ سالم اليامي، مستشار سابق في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. صباح الخير أستاذ سالم.
1: صباح الخير أستاذ سالم.

0: إذن نحن على أمل أن نجدد للتو الاتصال بالأستاذ سالم اليامي زهراء الإقليم بعدما تحدثنا عن تهدئة لأيام ما. هذه التهدئة لم تدم طويلا، هذه الليلة قصف على إيران، قبلها قصف في العراق.
1: نعم مصطفى، فقط يعني أستاذ سالم الآن معنا على الخط مباشرة. أستاذ سالم مرة أخرى خلال التقني. إذن مصطفى، بالحديث عن الإقليم، يوم أمس شهدنا يعني تصعيد جديد غير مسبوق، استهداف لناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء دمياط المصري. الآن مصر أيضا على الخارطة لربما في هذه المواجهة الإقليمية.
0: كل الوقود العالمي على الخارطة، كل ما يتعلق بقطاع الطاقة على هذه الخارطة. نتمنى أن لا تخذلنا التقنيات، وأن نعاود الحديث مع الأستاذ سالم لنقرأ وإياه ما يحدث. نعم. إقليميا، خاصة في ظل تواتر متزايد.
1: طبعا نحن نعيد المحاولة. هناك تصريح؟
0: لا، يبدو أنه حتى الآن. أستاذ سالم، هل تسمعنا الآن؟
2: أسمع حضرتك، تفضل. صباح الخير.
1: صباح الخير وأخيرا.
0: أخيرا نجحنا أستاذ سالم، يعطيك العافية.
2: ناجحين دائما قدرة ربي.
0: سالم، الواقع بعدما تحدثنا عن عدة أيام من الهدوء عاد واشتعل من جديد، قصف في العراق، رد فعل إيراني، ومن ثم قصف على إيران، ناقلة غاز في دمياط. يبدو بأننا ذاهبون نحو تصعيد.
2: أخي الكريم، أجدد تحياتي لحضرتك وللزميلة وللسيدات والسادة المستمعين، وأشكر لكم تلطف بالاتصال بي. بالنسبة للمنطقة أخي الكريم، هي تعيش حالة التصعيد، ولم يغب هذا التصعيد عنها ليلا النهار، والآن ندخل في الشهر الخامس أو السادس، والله يعلم متى ينتهي التصعيد. أشكال التصعيد أنا في تقديري هي التي تتغير، يتغير يعني التكتيك ربما. يعني لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة الجانب الأمريكي ابتدأ يختار، ينتخب أياما معدودة يضرب فيها، ثم يقف بعض الأيام. لا نعرف هل هي لمراجعة الأهداف، ما الذي تضرر، ما الذي لا تضرر، كيف تكون ردة فعل الأطراف الأخرى، كيف يكون ردة فعل الإقليم، كيف يكون ردة فعل العالم. هل هو بحث عن تحالفات جديدة؟ هل هو بحث عن دعم جديد؟
1: هو استعراض قوة أيضا.
2: طبعا استعراض القوة أختي الكريمة، حتى من قبل أن يبدأ الحرب، يعني استعراض القوة دائما، القوة التي لديها مصالح في العالم، حتى يعني القوى البسيطة التي لها مصالح في الإقليم، حتى داخل بعض الدول كيعني نخب وكتجمعات سياسية. إظهار القوة لا يكف من يملك قوة أو من يدافع عن معاني معينة عن إظهاره، هو سلاح دائم، لكن هو يخرج في الوقت المناسب ويختبئ، أو ربما يتوارى في الوقت المناسب. فهذه التكتيكات المختلفة، مع مثل ما قالت أخت العزيزة، إظهار القوة هو حقيقة يظهر لنا على المسرح. أما الأشكال الأخرى فهي تمظهرات الصراع، تمظهرات الصراع اليوم والليلة الماضية عادت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، ويقال أنها خلال أقل من 8 أو 9 ساعات انتخبت أهدافا محددة في إيران. ما هي تلك الأهداف؟ لا نعرف عنها إلى الآن. التصعيد الآن بدأ، يعني هناك أحاديث عنه أن الجانب الإيراني ربما خبأ كنزا، هو يحتفظ ببعض الأهداف أو ربما ببعض القوى التي قد تكون موجودة في أماكن بعيدة عن منطقتنا، ربما تتجاوز هرمز وباب المندب.
0: أستاذ سالم، ما مغزى القصف الذي كان يتحدثون عن قصف أمريكي سعودي في منطقة العراق واستهداف مستشارين إيرانيين؟ هذا جاء بعدما أعلنت نوع من التهدئة المتبادلة.
2: التهدئة المتبادلة حقيقة لم يكن هناك إعلان رسمي بأن هناك تهدئة متبادلة.
1: يعني ترامب قال أنه أوقف الهجمات لمدة 2 أسبوع لربما، ومن ثم استأنف.
2: أختي العزيزة، يعني من من من شيئين، من التصريحات ومن ما يتبعها من عمل، نستطيع أن نقول من الذي يمسك بالعصا التي تحرك الحرب في المنطقة وربما في العالم، وهو اليوم السيد ترامب. هذا يعني أصبح ظاهرا لا أحد يخفيه. الأطراف الأخرى وخاصة الطرف الإيراني هو يقوم ببعض المشاغبات هنا وهناك، وبعض الأضرار هنا وهناك، وبعض التلفيات هنا وهناك، ولكن هو دائما ينتظر الرد. حتى بعض العمليات هو يصبر يوما أو يومين كأنه متوقع رد، وهذا ربما هو التيمة أو الأسلوب التي أصبحت عليها العملية. نعم. والجانب الضربات، وسألني الأستاذ عن الضربات، الضربات هذه بالنسبة للجانب الأمريكي هي رد على ضررا لحق بالقوات الأمريكية في أكثر من مكان في المنطقة، لعل أبرزها في المملكة الأردنية الهاشمية حيث قاعدة معينة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الموضوع بالنسبة للمملكة العربية السعودية ربما أكثر عمقا بحكم أنها تعرضت منذ شهر أبريل ثم مايو الماضي 4 و5، وفي هذا الشهر تعرضت لمسيرات، بعض المسيرات أو بعض عدد المسيرات بلغ 40 مسيرة في دفعة واحدة.
1: لكن هذه الضربات المشتركة يعني أستاذ سالم، ألا يجر السعودية إلى وحل معركة لربما هي غير معنية بها؟
2: المملكة غير معنية بها في شكلها الذي يتوجه أو يكون أو ينحصر بين إسرائيل وأمريكا وإيران، لكن عندما يصبح الشكل أو ما ذكرتيه بوحل، والحروب كلها وحل، أنا رجل مدني لست عسكري ولا أشجع عليها، هي فعلا وحل، لكن عندما يصبح هذا الوحل يأتي إلى عمق المملكة العربية السعودية ويستهدف ثروتها وسيادتها، ثم يذهب لي بشكل عدواني إلى دولة الكويت وإلى مملكة البحرين وإلى الإمارات العربية المتحدة بشكل سافر، وتخطر الحكومة العراقية الوطنية بأن الدويلة أو دولة الميليشيات داخل العراق هي التي تقوم بذلك بشكل يعني لا يقبل الشك ولا التأويل ولا التبرير ولا التفسير، ثم تجامل الحكومة الوطنية العراقية ويصار إلى عملية بحث أو استقصاء حول هذه العملية كلها إكراما للحكومة العراقية، ثم لا ينتج شيء مما يعني ضياع حقوق هذه الدول.
1: حتى اليوم يعني أصدرت الحكومة العراقية بأنه لا يوجد دليل على أن من يعني قام بالقصف هم يعني جماعة بعينها، حتى الآن لا يوجد أي أدلة، هكذا تقول الحكومة.
2: أختي العزيزة، قمر صناعي وزنه 4 كيلوغرامات.
1: نعم.
2: وهو روسي ومصنوع في آخر 80s القرن الماضي، يستطيع أن يحدد أي جسم عسكري طائر في أي مكان من العالم. الشيء الآخر، الميليشيات الولائية الإيرانية الموجودة على الأرض العراقية هي تقصف أربيل في شمال العراق، والسلطة الوطنية العراقية تعرف ذلك وتعرف من.
1: هل نتحدث فقط عن الحشد الشعبي أستاذ سالم، أم أن هناك يعني جماعات مسلحة أخرى في العراق؟
2: إيران عندما تنشر سمومها في أي مكان تنشر السموم على مستوى طبقات، فهناك الحشد الشعبي في مظهره الذي حاول الجانب الإيراني، حاول السفير الإيراني بطبيعة الحال في بغداد تنميطه وجعله شرعنته وجعله جزءا من السلطة وجزءا من الدولة، بمعنى ألا يقال أنه غير حكومي، ألا يقال أنه غير عراقي، ألا يقال أنه غير رسمي، لكن تحت الأكمة أو وراء الأكمة كما يقولون هناك الكثير من الفصائل التي لديها أسلحة ولديها أسلحة نوعية. والتقارير تقول أن السفير الإيراني في بغداد هو من يسمح بدخول الأسلحة من إيران، وهو الذي يوزعها على هذه الفصائل، وهو الذي يعطي الرتب والمناصب وحتى الهبات والأموال لهذه الفصائل. فالعراق يعيش على بحر من الفصائل. وإذا عدنا أختي الكريمة، وأنا أحد الباحثين في هذا الشأن، إذا عدنا لمنشأ وأصل الحشد الشعبي، ما يسمى بالحشد الشعبي، هو نشأ كما يقولون، وهذه سردية لديهم في العراق، لمواجهة ما يسمى بالدولة داعش، وهم يعطون داعش طابعا غير طابعا مذهبيا غير المذهب السائد لديهم في العراق. فاليوم الحشد الشعبي أصبح الداعش الإيراني ضد العراق وضد كل ما هو عربي في الإقليم.
0: نعم.
2: هذه معضلة كبيرة، وهذه المعضلة
0: ولكن أستاذ سالم تحدثت الآن يعني

0: كانت المواجهة في بداية الأمر ما بين المملكة العربية السعودية والحوثيون في اليمن. الآن انضمت الهيئات أو ربما القوات الداعمة لإيران في العراق. إيران تقول إذا ما أردتم توسيع تفضلوا هذا توسيع آخر عندما يتم استهداف الغاز في دمياط. عمليا هذا يعني بأننا نتحدث عن رد فعل متصاعد.
1: نعم، لكن فقط قبل أن يعني تجيب بالمناسبة مصطفى، ورد تقرير نيويورك تايمز هذا الصباح نقلا عن يعني عن مسؤولين إيرانيين يقولون بأن هذه رسالة من إيران بأنها قادرة على توسيع المواجهة وضرب كافة إمدادات الغاز العالمية وليس فقط في مضيق هرمز أو باب المندب.
2: هذا كله صحيح، وإيران حقيقة قبل أشهر وفي موجة الحرب الأولى أو المتوسطة كانت 39 أو 40 يوم كان هناك صواريخ وصلت إلى المحيط، إلى قاعدة ديغو غارسيا التي يقال أنها أمريكية بريطانية في المحيط. إيران قادرة تصل، لكن قادرة بماذا أختي العزيزة؟ هي قادرة بأن تخرب، قادرة بأن تضرب الآخرين. هذا معناه أن المنظومة الدولية، الاقتصاد العالمي كله، ونحن نرى التغير في الموقف الأوروبي، التغير في المواقف الإقليمية، حتى النقاش اليوم هو يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين تحديدا، حول تقارير صحفية قالت بأن الصين زودت إيران بمضاد للطائرات، يعني هي ليست رسمية أو ليست ثابتة محمولة على الكتف، وهذا يعتبر من أخف الأنواع، لكنه تحت المجهر الأمريكي وربما تحت المجهر الدولي. وكلنا نعرف، وهذه قاعدة ربما في العلاقات الدولية، لن تضحي الصين ولن تضحي روسيا بعلاقاتها الاستراتيجية والقوية والتي تحمل طابع ندية مع الولايات المتحدة الأمريكية في لسبيل عيون الإيرانيين. الشيء الآخر، هذه الصفقات كما تحدثت عنها الصحافة العالمية كلها بآلاف ملايين الدولارات وليس حتى بمئات ملايين الدولارات، بمعنى أنها في سوق الصفقات الدولية لا شيء، يعني شيء تافه يعتبر. فكل هذا في الحقيقة هو يضيق الخناق على إيران. إيران مثل المريض الذي يأخذ جرعات الكيماوي التي تقربه من القبر، وهو يزيد على ذلك بالسلوك السيء، ليس مع من يحاربه إنما مع حتى من لم يحاربه. مصر ما دخلها في هذا الموضوع، اليونان والناقلة التي ضربت في دمياط الليلة الماضية هي يونانية أو تحمل العمل اليوناني، ما علاقة اليونان؟ هل لأن هناك قاعدة في اليونان؟ هناك قاعدة في كوريا الجنوبية، هناك قاعدة في
0: بسؤال أخير أستاذ سالم، الآن المملكة العربية السعودية التي حاولت أن تنأى بنفسها عن الحرب سنجدها متداخلة في هذه الحرب بوتيرة أعلى بشكل أوسع، يعني والسؤال هل نحن ذاهبون، يعني الحرب كانت أصلا إقليمية، ولكن هل هذه الحرب الإقليمية ذاهبة نحو الاتساع؟
2: بطبيعة الحال يعني أنا أفهم سؤالك حقيقة، وهو سؤال وجيه ونظريا هو سؤال كامل ومبني بطريقة ذكية، لكن أنا أؤكد لك شيء واحد، المملكة لا تزال إلى الآن وإلى غد تنأى بنفسها عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كطرف وإيران كطرف، ولكنها لن تبتعد أو لن تترك أو لن تتساهل في أن ترد العدوان عنها. البيانات السعودية صادرة من وزارة الدفاع ومن وزارة الخارجية والمواقف الرسمية السعودية تقول هي دفاعا عن الأذى الذي لحق بنا، ولن تسكت المملكة على أذى يأتيها سواء كان من إيران أو سواء كان من أذرعها في العراق أو في اليمن. والمملكة ردت على الحوثيين وردت بالأمس القريب على ميليشيات الحشد الشعبي وقطعان الحشد الشعبي في العراق، وأي جهة تريد الإضرار بالمملكة سترد المملكة على مصدر الأذى الذي يتوجه إليها. أنا أعتقد أن الجانب السعودي حاول أن يفصل أو يبين الصورة بالشكل الذي حاولت أن أنقله لك.
0: سالم نحن نشكرك، شكرا. دائما أنا نحب أن نتحدث وإياك لنقرأ الصورة بأجزائها المختلفة، نشكرك.
2: شكرا لكم، نهاركم سعيد،
0: يعطيك العافية. إذا نزار هذه الصورة، الإقليم في كر وفر، استهدافات متباينة ومتبادلة، واستهداف الغاز في مصر ربما رسالة أخرى نحو إمكانية أن ما عرفناه من واقع مش بالضرورة أن يبقى نفس الواقع، بإمكانه أن يتسع، يعني ما صحيح. عشناه ليس الأصعب، وهناك نوع من التحذير، ما عشناه هو ليس الأمر الأصعب، وهناك إمكانيات أخرى وبدائل أوسع

0: وأصعب.
1: صحيح. نخرج إلى فاصل
0: إعلانات
1: مصطفى.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكيفات علوية أوكس تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: من واقع الإقليم زهرة، نحن بطبيعة الحال نعيشه أولا بأول فيما يتعلق بما يحدث من حولنا. نتحول من الإقليم، نقترب إلى ما يحدث من حولنا إلى غزة.
1: أستاذ زهر الكاشف.
2: نعم،
1: صباح الخير. إذن ثمت يعني أنباء عن إظهار مرونة من قبل الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مختلف أنحاء العالم، سواء في تركيا، في مصر وغيرها. ما التفاصيل المتوفر لديك؟
2: بالأمس وفد حماس قدم للوسطاء القطريين والأتراك والمصريين في القاهرة، الوفد الذي جاء برئاسة زاهر جبارين وعضوية باسم نعيم، قدم مرونة وموافقة على ورقة ميلادونوف المتكونة من 15 بندا، وهو كان الخلاف على بندين، الخامس والثامن، موضوع الموظفين وموضوع السلاح. السلاح حسب ما ورد لنا من أخبار كان يعني قدمت حماس مرونة بأنها ستقوم بجمع السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، وأشارت إلى دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة مطلع الشهر القادم.

0: قسقس، وبالتالي اللجنة الأمنية التابعة لهذه اللجنة ستقوم باستلام السلاح، وستحتفظ حماس حسب ما أوردت بالسلاح الشخصي لأفرادها مبدئيا، وذلك يجب أن يتزامن وانسحابا إسرائيليا من الأراضي التي يسيطر عليها.
1: ذلك
0: هذه
1: يعني
0: نعم.
1: للوهلة الأولى يهيأ لي بأني سمعت هذا الحديث قبل أشهر.
0: هذا الحديث متكرر يتم طرحه كل فترة، ولكن المماطلة الإسرائيلية التي يعني باتت شيئا معتادا على ساحة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، والوسطاء يعلمون ذلك جيدا بتقدير الشخصي، يعني هم الآن بانتظار رد إسرائيل ونتنياهو على هذه المرونة أو هذه التعديلات والصياغ الحديثة بما يتعلق ببند السلاح وبند الموظفين والانسحاب الإسرائيلي، ولكن لا أعتقد بأن إسرائيل ستقوم بأي إجراء قبل 100 يوم القادمة، وهي ما يعني المسافة التي تفصلنا عن الانتخابات الإسرائيلية.
2: لربما قد يجد نتنياهو يعني كما يقول آخرون خرم الباب، يعني مهرب من يعني من أصغر مكان ليجدد وليستأنف مع الأسف العمليات العسكرية في غزة أصلا التي لم تتوقف يوما.
0: في تقديري ما يحدث الآن هو تقاسم للشرق الأوسط. نتنياهو وترامب الآن اجتمعا في البيت الأبيض مؤخرا، وخرج بتفاؤل كبير ولقاء مميز وإلى آخره من الثناء على هذا الاجتماع. تقاسم الشرق الأوسط، ترامب سيستفرد بإيران وهرمز وما يحدث هناك، ونتنياهو أطلق له العنان في المنطقة فلسطين وسوريا ولبنان. نعم. وبالتالي هو يجهز لانتخاباته القادمة ويجهز لما سيحدث ويعزز وجوده في المنطقة، وبالتالي لا أعتقد بأن ما يحدث في القاهرة الآن سينعكس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل. هنالك بعض التحركات، نعم، هنالك تفاؤل لدى الوسطاء، نعم، ولكن حتى الآن لم يأتي الرد الإسرائيلي بنعم، وبالتالي لا يوجد هنالك قرار.
1: وصيغة الأمس أستاذ زاهر، هل فيها مرونة حقيقية أم مرونة تعبيرية؟ يعني أنت قريب من المحادثات ومطلع على ما يحدث.
0: الفصائل تحاول أن يعني تظهر بمظهر الذي وافق على كل شيء وترمي الكرة في الملعب الإسرائيلي. هذه المرونة وإن كانت معلنة وإن كانت مثبتة لدى الوسطاء ولدى ميلودينوف، لكنها على أرض الواقع هنالك تفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل. من الذي سيستلم هذا السلاح؟ نقول أن لجنة التكنوقراط. بأي آليات؟ من القوات التي ستفصل في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي الآن يسيطر على 70% من قطاع غزة، وهو يسيطر على كل شيء. لا زلنا نتحدث عن زيادة عدد الشاحنات والمساعدات وتسهيل الحياة اليومية.
2: وهذا ما أردت أن أسأله بالفعل أستاذ زاهر، إن كانت كل هذه المرونة تظهرها الفصائل الفلسطينية من أجل الانتقال للمرحلة الأولى، ما الذي أصلا تم تحقيقه في المرحلة الأولى؟
0: منذ الحادي عشر من أكتوبر الماضي، ما هو وإعلان وقف إطلاق النار، نحن نقترب من عام الآن.
2: صحيح.
0: هذا العام شهد ارتفاعا في التصعيد الإسرائيلي، هنالك أكثر من 1000 شهيد سقط في ظل وقف إطلاق النار.
2: هذا الصباح تحديدا كان داميا وصور مفجعة للأطفال في خان يونس.
0: كثير من هذه المشاهد تكررت على مدار الأيام والأسابيع والشهور الماضية، بل التصعيد زادت وتيرته خلال الأيام القليلة الماضية. هذا كله يعني بأن إسرائيل ماضية في مخططها حتى النهاية، ولا يوجد شيء على أرض الواقع. المواطن الغزي المحاصر والذي يعاني الأمرين على مدار 1000 يوم من المعارك ومن الحصار ومن القتل يعني هنالك جيل كامل فقد كثيرا من مقومات الحياة اليومية لدى الشارع الفلسطيني. التعليم سقط والصحة سقطت، وبالتالي هنالك استهداف في الضفة الغربية للسلطة ولمكونات المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هنالك حقائق يجب أن نكون واعين لها. إسرائيل لن تقدم شيئا لهذه القضية لحلها حتى تقوم هي بحسم أمرها في الانتخابات القادمة. لن يحدث شيئا على الأرض.
1: تحدثت عن السلاح أستاذ زاهر، قضية الموظفين لا تقل أهمية في

0: وتحقيق أي تقدم، لأنها يعني تحت بند هذه المعركة كان أول شرط لها إنهاء حكم حماس، وبالتالي بقاء حماس جزء يعني كبير سيتمسك به نتنياهو لإفشال هذه المفاوضات. ولا نستطيع أن نلغي وجود حماس على الأرض، هنالك أكثر من 30,000 موظف عملوا خلال 17 إلى 18 عاما داخل قطاع غزة، وبالتالي من سيتحمل الفاتورة المالية؟ هل السلطة التي تعاني الأمرين مالية من احتجاز المقاصة وتردي وضعها الاقتصادي ستتحمل عبئا وظيفيا يكاد يوازي أكثر من نصف عدد الموظفين الرسميين في لدى السلطة الوطنية الفلسطينية؟ أم هنالك جهات عربية إقليمية وازنة استعدت لتقديم هذه الفاتورة المالية؟ كل هذه التفاصيل، نحن نتحدث عن مشاكل كبرى لا يمكن حلها في جلسة تفاوض وإعلان أن هنالك مرونة لدى الفصائل. هذه المرونة لا تعني شيئا للمواطن، هذا المواطن ينتظر جدولا زمنيا يبدأ به فعلا بأن يشعر هنالك تغيير حقيقي قد مر يعني سيطرأ عليه في حياته واستقراره وأمنه، وهذا حتى الآن لم يتحقق.
1: وما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي ظاهر في كل ما يتعلق بغزة والسماح للتكنوقراط بالدخول، ما أقر، هل دحرج كرة أم أننا نحن لا نزال في مرحلة التصريح والتصريح المضاد؟
0: هذه كلها تصريحات مضادة يعني إعلامية، الهدف منها ذر الرماد في العيون لدى الوسطاء ولدى المجتمع الدولي بأن هنالك حلا في الأفق. نعم هذا تفاؤل كبير، ولكن إلى أي مدى هذا التفاؤل سيترجم على الأرض؟ قلنا قبل ذلك وسنكرر، سمعنا بأن هذه المرونة هي منذ شهور عديدة تتكرر أكثر من مرة. إلى أي مدى الجانب الإسرائيلي يقوم بتمرير هذه المرونة إلى الجانب الفلسطيني؟ لا يوجد. هنالك زحف على الأرض، اقتطاع للأراضي، هنالك قصفا جويا وبريا وبحريا، وسيطرة بالنار على قطاع غزة واستهداف لكل مكونات المجتمع، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن تقدمه إسرائيل في هذه المرحلة سوى الدم والرصاص.
1: للأسف زاير هذا التفاؤل لا يطعم طفلا ولا يغفر مسكنا ولا يسقي ظمآنا.
0: هذا صحيح للأسف الشديد.
1: شكرا زاهر، أعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: إذن صحفي زاهر الكاشف، زهرة يعني الكثير من الأحاديث و يعني تصريحات هنا وتصريحات هناك ومرونة هنا ومرونة هناك، من يعيش الأمرين هم أهل غزة
2: بطبيعة الحال مصطفى. يعني أنا أتحفظ جدا من تسمية الحالة الحالية وقف إطلاق نار مصطفى، كل يوم يوجد ضحايا. الصور التي يعني تأتينا ومشاهد الفيديو، المشاهد الصعبة جدا للأطفال يقصفون داخل الخيام، تحديدا هذا الصباح في خان يونس ووسط قطاع غزة في مخيم البريجي، يعني لا يمكن تسمية هذا الوضع بوقف إطلاق النار أو هدنة.
1: بالإضافة إلى الزحف الممتد للقوات الإسرائيلية ليس متر فقط. بعد متر، أضيف إلى ذلك كل الواقع الحياتي الصحي صحيح. الذي لا أقول بأنه لا يتحسن، كل عدم التحسن يعني أنه يسوء.
2: صحيح مصطفى،
1: يعني لا شيء يبقى على حاله، عدم الحراك يعني تأخر.
2: إضافة لذلك الآن كما يعني استمعنا مع الصحفي زاهر الكاشف، وإن كانت حماس يعني قد قدمت وأظهرت مرونة جدا مرونة كبيرة ووافقت على ورقة ملادينوف طبعا بعد ضغوط إقليمية للانتقال طبعا للمرحلة الثانية، السؤال ما الذي تم تحقيقه أصلا في المرحلة الأولى؟ يعني على سبيل المساعدات الإنسانية فقط، خذ مثال 500 شاحنة من المفترض أن يدخل كل يوم قطاع غزة، من تغطياتنا ومداخلاتنا مع الناس هناك والصحفيين يعني بالكاد تدخل عشرات الشاحنات.
1: ما بين المفروض وما يحدث على أرض الواقع الفجوات كبيرة. فاصل قصير ونعود.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة اتعودنا عليها،
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما

0: ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
2: حطمنا الأسعار سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
6: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر.

0: التالي: سرها قرشتها. مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حضرت الباحثة في مجال الإعلام والاتصالات الدكتورة تهيلاء التشولر من مخاطر التأثير على نتائج الانتخابات ونسب التصويت عبر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من خلال محاولات اختراقها أو توجيهها من قبل جهات مختلفة قد تكون مدعومة من أحزاب سياسية أو حتى من دول خارجية. وأكدت التشولر ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أهمية أن تطور الأحزاب ولا سيما في المجتمع العربي أدواتها للتعامل مع حملات التضليل والتأثير التي قد ترافق الانتخابات. وجاءت تصريحات التشولر خلال محاضرة ألقتها في المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد يوم أمس في مقر الإذاعة بمدينة الناصرة بمشاركة عدد كبير من الباحثين وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات إعلامية بارزة من وسائل إعلام إسرائيلية وعربية. يشار إلى أن المؤتمر ناقش جملة من القضايا المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات المقبلة بما في ذلك التحديات التي تواجه الديمقراطية ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء وممثلي أحزاب تتنافس في الانتخابات وخصوصا في المجتمع العربي. من جانبه أكد المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام أن المؤتمر يهدف إلى فتح نقاش جدي حول واقع الديمقراطية الإسرائيلية في ظل ما وصفه بمحاولات متزايدة للتعامل مع إقصاء المواطنين العرب من مراكز صنع القرار وكأنه أمر واقع، لا سيما في سياق الحديث عن تشكيل الحكومات المقبلة. وإلى قطاع غزة، ارتقى 3 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم. وفي هجوم آخر ارتقى طفل وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلا في محيط مخيم البريج وسط قطاع غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن انفجار ناقلات الغاز في ميناء دمياط المصري الليلة الماضية نجم عن هجوم بطائرة مسيرة هدفه توجيه رسالة مفادها أن إيران إذا قررت تصعيد المواجهة فهي قادرة على إلحاق أضرار أكبر بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة العالمية. هذا ولم يحدد المصدران ما إذا كانت إيران أو إحدى حلفائها في المنطقة يقف وراء الهجوم، كما لم يكشف عن الجهة التي انطلقت منها الطائرة المسيرة. أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت موجة واسعة من الغارات على إيران ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية في الأردن بالصواريخ. وقالت القيادة إن الضربات استهدفت 10 المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للرصد والدفاع الساحلي وقدرات بحرية. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. القدس 33، الجليل الأعلى 35، طبرية 39، في الناصرة 37، يافا وتل أبيب 32، في النقب 37 إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: يوم جديد وسعدتم أوقاتا ساعة ثانية نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس موقع الإذاعة وتطبيقها. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى مجددا إلى كل كافة المستمعات والمستمعين
0: ولطاقم البرنامج طبعا. ياسمين عبد اليانحاج ونحن محدثاكم. نتحول إلى الواقع المجتمعي الاجتماعي. حاجة سوزان عيسى أسدي صباح الخير.
2: صباح الخيرات والبركات.
1: صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين.
0: مديرة قسم الخدمات الاجتماعية دير الأسد وعمليا مسؤولة في لواء الشمال لمدراء أقسام الخدمات الاجتماعية. على ماذا أعلمتم نزاع عمل؟
2: نحن نتحدث عن نزاع عمل الذي أطلقه اتحاد العاملين الاجتماعيين. في البداية قبل هذا الإعلان عن النزاع كانت هناك رسالة إنذار التي وجهت لوزارة الرفاه والأمن الاجتماعي ولمركز الحكم المحلي بالاستناد إلى تطبيق قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بسميهن ذوي الهمم فهي المصطلح اللي بستعمله. هذا الأمر أدى إلى زيادة كبيرة طبعا في الأعباء الملقاة على عاتق العاملين الاجتماعيين للأسف دون توفير عدد كافي من الملكات والوظائف الجديدة.
0: القانون هذا ليس قانونا جديد يعني كان متوقع وما ما كان قانون مفاجئ.
2: طبعا القانون هو من بداية طبعا ودخل حيز التنفيذ ببداية 2024 وقبل أن يدخل لحيز التنفيذ بدأنا نحن كمنظمة المدراء وكذلك اتحاد العاملين الاجتماعيين بالتوجه والحديث عن أن هذا القانون سوف يأتي بتفاقم الضغوطات على المكاتب إذا لم يتم إعداد وتهيئة الكوادر الملائمة لذلك. فهذا الأمر ليس جديدا الحديث عن الضغوطات والحاجة إلى زيادة الملكات ولكن للأسف لم يكن هناك تجاوب كافي من قبل الوزارة لهذه الطلبات.
1: لكن الشعور يعني سيدة سوزان بأن هذا الموضوع يعود ويتكرر يعني أعتقد بأنه غطينا قبل ذلك هذا الموضوع مصطفى بخصوص الخدمات المجتمع الاجتماعية
0: من بمجالات أخرى يعني مش بهذا القانون يعني بشكل عيني.
2: صحيح ممكن أنه أوضح أكثر نعم. لماذا هذا القانون بالذات يعني جاء بهذا يعني الخصوص
0: وأية أعباء حقيقية يخلق يعني تحدثت عن أعباء على الطواقم أية أعباء هذا يضيف
2: ممكن نتحدث عن ذلك. طبعا في البداية نريد أن نوضح أن طبعا اليوم العامل الاجتماعي وحسب معطيات الوزارة يعالج

0: كل موظف يعالج 207 ملفات في المعدل، وفي بلدات أخرى قد يصل العدد إلى 300 ملف. وبعد دخول القانون،
1: أعداد غير معقولة يعني لشخص
0: طبعاً
1: واحد.
0: طبعا نحن نتحدث عن ضغوط جدا جدا كبيرة،
1: وهذه ملفات صعبة. يعني غالبا من يأتي للخدمة الاجتماعية يأتي من خلفية اقتصادية ومجتمعية يعني أصعب من المعتاد.
0: طبعا على الغالب، ولكن بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ فإن الأعداد المتوقعة، مثلا كيف الوزارة أو الاتحاد يتحدث، سوف يصل في سنة 2027 العدد إلى 213 ملف، وفي سنة 2030 إلى 246 ملف، أي زيادة ب 20%. طبعا إحنا ما نتحدث فقط عن الارتفاع في العدد، ذلك سوف يأتي بازدياد التعقيدات. اليوم طبعا نشهد تعقيد في كل ملف أو في كل حالة نتعامل معها وفي تركيبتها. طبعا سوف يزداد الحاجة إلى وقت أكبر لمتابعة كل ملف ومرافقته ومضاعفة المسؤولية. إذا تحدث بشكل عيني عن هذا القانون، فإنه سوف يحتاج من العمال الاجتماعيين لمرافقة الأشخاص الذين سوف ينتقلوا للعيش في المجتمع وليس في مؤسسات خاصة. يجب علينا تطوير خدمات مجتمعية جديدة تتلائم، إذا إضافة إلى تدريبات وتأهيلات مهنية مستمرة، تغيير أساليب العمل والآليات المستعملة اليوم، وزيادة إجراءات التشاور والتنسيق المهني كذلك.
2: ستقول لكم الوزارة سيدة سوزان هناك تطورات تكنولوجية نحسن منظومات العمل، وهذا سيخفف جزء من أعباء العمل. يعني بالتوازي مع إضافة ملفات جديدة هناك تحسينات في كل منظومات العمل في التكنولوجيا، وهذا سيسهل.
0: طبعا أثبت أنه كل تقدم تكنولوجي حتى في الـ AI لا يمكن أن يحل مكان العامل الاجتماعي في التواصل المباشر
2: أنا عم بمثل موقف الوزارة، بس بطبيعة الحال يعني أتوقع أنكم سمعتوا هذا الادعاء.
0: طبعا القانون جاء معه بطبعا تحديثات تكنولوجية من تحديد بسموه مدى احتياج الشخص لمتابعة، هناك يعني من واحد إلى مقياس لذلك، ولكن الذي يتابع هذا الموضوع هو عامل اجتماعي.
1: وبالذات
0: لكي تحصل على الخدمة هي بحاجة إلى الوصول إلى مكتب الخدمات الاجتماعية، فتح ملف بداية في المعاملات والإجراءات اللازمة.
1: نعم، وأنا أقول يعني عفوا على المقاطعة بأنه خاصة في هذه القضايا الإنسانية لا يمكن التخلي أو التنازل عن العنصر الإنساني
0: 100%. فهنا أنا بدي أؤكد أنه إحنا لا نعارض القانون بتاتا، إحنا على العكس، إحنا منأكد دعمنا الكامل لهذا القانون، ونؤمن أنه بحق كل إنسان حصول على خدمات مهنية تحفظ كرامته وتدعم استقلاليته، ولكن نجاح أي قانون يحتاج إلى الموارد والقوى البشرية الكافية لتطبيقه. فهنا نحن يعني نطالب بتقديم الخدمة على أكمل وجه يستحقه أهالونا من ذوي التحديات الخاصة.
2: ماذا ستتحولون من نزاع عمل إلى إجراءات أقصى؟
0: طبعا بشكل عام بداية تكون في الإعلان عن نزاع عمل، ومن ثم
2: أسبوعين.
0: طبعا تبدأ الإجراءات بالخروج لحيز التنفيذ. لا ننسى طبعا النزاع الأول الذي كان في سنة 2020 عندما خرج الاتحاد وكل العمال الاجتماعيين إلى مظاهرات وإضرابات من أجل مطالبة بتحسين طبعا شروط العمل والأجور.
2: السؤال التوقيت، نحن فترة صيف، الناس في عطل، كل المؤسسات المختلفة في عطل، مشغولين بالواقع الانتخابي، لأي مدى فعلا هذا هو التوقيت الملائم للنزاع عمل حول هذه القضية؟
0: أخي يعني ننظر نرى أنه دائما نحن في حالات استثنائية، يعني في مجتمعنا وفي دولتنا
2: يا حرب انتخابات
0: مضبوط، يا حرب يا انتخابات أو كورونا. فطبعا يعني للأسف دائما نحن في ظروف استثنائية، وإذا تحدثت عن الظروف الاستثنائية يجب أن نتحدث عن ظروفنا وأوضاعنا في مجتمعنا العربي، عن الظروف الخاصة في مكاتبنا إذا طبعا سمحت لي الحديث عن ذلك الموضوع. فنحن نعيش في واقع يومي صعب جدا، يعني طبعا من الأوضاع المتردية في مجتمعنا العربي، إن كان اجتماعيا اقتصاديا في ظل الحرب،
2: ملاءئ المعيشة طبعاً.

0: وهذا بيؤدي لتوجهات كبيرة لطلب المساعدة من مكاتب الخدمات الاجتماعية. وكل ذلك كيف تحدثت وبظل الشبح العنف والجريمة وهذا الواقع طبعا الصعب والقاسي جدا اللي بترك آثار عميقة على كل بيت وكل شخص يعيش في المجتمع العربي.
1: الإشكال الأصعب سيدة سوزان حتى لو أضيفت ملكات يعني في حديث لنا كان حتى يعني مع رئيسة الاتحاد ونحن نعرف أن هناك عدد كبير من الملكات الموجودة في قضايا أخرى غير مشغولة، هناك من يعني بسبب ظروف العمل
0: يترك
1: ولا صحيح. يأتي، وهذا يجعل يعني قضية توفير ملكات لا أظن بأنه
0: سيحل ليس هو الحل المباشر لأنه نحن نتحدث إحنا أخي عن 1400 ملف وظيفة 1400 وظيفة شاغرة على مستوى الدولة، وهناك وظائف تكون شاغرة لفترات طويلة جدا. لماذا؟ لأن الضغط المهني كبير جدا، الاحتراق المهني يدفع بالكثيرين من العاملين الاجتماعيين إلى ترك المهنة، وهذا بالنهاية إيش بيؤدي إلى زيادة العبء والضغوطات على من يبقى في المنظومة،
1: والرواتب متدنية نسبيا
0: لذلك فإن طبعا ما بدأناه في 2020 لم ينتهي، تم ولم يكتمل، فنحن في المستقبل سوف يكون هناك كمان يعني مطالبة بتحسين ظروف العمل كذلك. يعني إذا أردنا أن نتحدث ما هي الأمور التي يمكن أن تحسن الوضع، فأكيد أنه زيادة أعداد العمال الاجتماعيين، تحسين شروط عملهم، تحديد وتقليل عدد الملفات الملقاة على عاتق كل عامل اجتماعي، توفير الدعم النفسي والمهني للطواقم إن كان من إرشاد واستكمالات، لأنه نهاية كلنا ندرك أن الموظف المنهك لا يستطيع تقديم أفضل خدمة مهما كانت كفاءته عالية. فالموضوع بحاجة يعني إلى تكاتف طبعا القوى من أجل نسميه إنعاش فعلي لمكاتب وأقسام الخدمات الاجتماعية في الدولة، فهي أزمة فعلية نعاني منها ونعيشها بشكل طبعا يومي.
1: سيد سوزان عيسى أسد، نحن نشكرك ونعد بأن نتابع بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم، نهاركم سعيد.
1: شكرا، تحياتي. إذن نزار، هذا هو الحال، حتى لو وجدت ملكات يمكن أن نقول رؤية الدولة أو تعاملها مع العمال الاجتماعيين يعكس عمليا التعامل مع هذه الشرائح، وربما يعني مش بالصدفة أنه شروط العمل لهذه الشريحة قد تتلائم ربما مع واقع التهميش الذي يعيشه من يحتاج.
2: لا، وتسمى دولة رفاه اجتماعي مصطفى.
1: تسمى أعلنت.
2: نعم.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
5: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
6: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Aircross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: للمصممين الداخليين
4: بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت.

0: بيعطيكوا الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
1: انتم تستمعون الى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: نتحول من الواقع الاجتماعي إلى الواقع الاقتصادي وإلى نوايا مؤسسة الضرائب ونوايا الحكومة بشكل عام. ربما أن يتم الإبلاغ عن كل صفقة من الشيكل الأول. سلام عمر فندي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور مصطفى وزهرة ولجميع المستمعين.
0: مدير المنتدى الاقتصادي العربي، شو يعني من الشيكل الأول هيك حتى نوضح للمستمعين بعدين من شو احنا صحيح. مضغوطين.
2: نعم. في خطة اللي قامت بها سلطة الضريبة انه عم تعطي لكل فاتورة بتلحها مصلحة، اي مصلحة بتلحها اي فاتورة، بدك تأخذ رقم ترخيص للفاتورة هاي حتى الفاتورة هاي تتاح لمستقبل الفاتورة انه يستعملها.
1: بس هو عادة في رقم اصلا على الفاتورة، يعني شو الجديد؟
2: احنا بدنا رقم اللي الضريبة بتعرفه اللي هي ما عطتنا اياه، بيكون الضريبة عندها تفاصيل الصفقة قبل ما الصفقة تصير، يعني أو خلال عملية سيران الصفقة الضريبة قبل ما يكون العملية هاي. بالأول بتفوت على حاسوب الضريبة بتقول له أنا بدي أطلع لزهرة فاتورة ب 25,000 شيكل، اعطيني رقم، فبيعطي رقم، هذا الرقم زهرة بتقدر تستعمله عند محاسبها حتى تأخذ إنه الفاتورة هاي كمصاريف في المصلحة تبعتها.
0: طب كان المفروض أو على الأقل بديت من أرقام أعلى. آخر رقم كان 5,000 أو 6,000.
2: إحنا بلشنا ب20,000، بعدين 11,000، بعدين 5,000. لحد 5,000 ما صار في، يعني الحجم المشاكل هي كبيرة جدا، والمشاكل هي إنه هل حاسوب الضريبة بتحمل العملية هاي؟ انه يقدر يتجاوب مع الاف وملايين الطلبات الفواتير.
1: صحيح. هذا السؤال
2: لا مش عم بتحمل، وكثير في عنا هبوط الحاسوب وبنستنى في اعياد كمان، اللي اعياد يهودية للحاسوب بيشتغلش بالمرة. ومش بس هيك، في كثير الناس اللي ارتفضت الضريبة ما بدها تطلع رقم، فليش بدك تطلع رقم هيك؟ احنا بنشك فيك انك انت الفاتورة وهمية. طب انا صلني بشتغل 15 سنة مع الزبون هذا بشكل دوري شهري، ايش اللي تغير؟ اثبت انك انت وهذا الزبون هو والصفقة هي حقيقية.
1: لكن ما الهدف من كل هذا الاجراء؟ يعني ما الذي تريد ان تصل اليه سلطة الضرائب؟
2: الضريبة يعني كان الهدف هي كل فواتير الوهمية اللي بتعاني منها إسرائيل، بتحكي على 40 مليار شيكل. كان في إمكانية تحارب الفواتير الوهمية بشكل عيني، يعني تروح على قطاعات اللي تستعمل فواتير وهمية بشكل أكبر، مثلا قطاع القوة العاملة هناك الظاهرة كثير منتشرة، تقول مثلا أنا ما بدي أخذ ضريبة قيمة مضافية من القوة العاملة، وبدي أخذ بدالها، بدل ما أخذ 18% بأخذ 9% على الأجور، وهي العملية بتكون أربح للضريبة، وهي إحنا اقترحناها الاقتراح هذا، ولكن هن راحوا للمشروع اللي هو أصعب، وهو عبارة عن عقاب جماعي لكل الناس. واليوم إحنا فينا آلاف

0: مصالح اللي تسكرت بسبب انه الضريبه رفضت تطلع لهم ترخيص لفاتوره معينه، وبعدين بمحاوله اثبات انه هاي الفاتوره حقيقيه، المنظومه اللي حطتها الضريبه انه انا بدي اراجع، طب انا بدي اثبت وين بدي اثبت؟ اعطونا موقع معين اللي لا في تليفون بردوا عليه ولا ايميل بردوا عليه، والجوابات حتى هي مبنيه، يعني انا بدي اختار جواب من اللي هن بعتوني اياه، يعني ما في عندي مجال اكتب مكتوب ولا في عندي مجال احكي مع حدا هناك، انما بدمشي على السيروره تبعتهم، واذا ارتفض وعلى الاغلب راح يرتفض ممكن بسبب تافه انه بالفاتوره مش مكاتب كل شيء.
1: الان النية استاذ عمر انه ما يستكفوا بال 5000 كحد ادنى.
0: نعم.
1: وانما نتطور
0: لا كل شيكل وكل فاتورة، وهنا القضية اللي بتهم لكل الناس حتى اللي ما عندهم ملف ضريبي، يعني أستاذ مصطفى ما عنده ملف ضريبي هو أجير، الضريبة بتعرف عنك وين اشتريت وإيش اشتريت في كل يوم في كل حياتك من طريق الملفات هاي، لأنه المواد تشتري بيحط نمرة هويتك شو اشتريت وين اشتريت، وهاي الداتا راح تسلب الضريبة. طبعا بتصير عندي المعلومات خطيرة جدا بالحكومة عن أشخاص اللي ما يلين ملف ضريبة
1: عن كل ما يتعلق بخصوصية بخصوصية الفرد. نعم. وكأنه الأخ الأكبر.
0: نعم، وهي تعدي على حرية كل شخص فينا بشكل كبير جدا. المفروض أنه كمان هذا الإشي غير قانوني، ولكن احنا فترة القانوني والغير قانوني بنمعث على قوة القرارات الحكومة، عم تمعث كل شيء بسبب الظروف الأمنية الموجودة، ما حدا بيحترم خصوصيات المواطن وخاصة الحكومة، يعني بشكل تعسفي ما يعني عمليا إذا أنا بدي أشتري أغراض خاصة لإلي وما بدي حتى عائلتي القريبة تعرف فيها، الضريبة بتعرفها. يعني هذا عمليا تعدي كبير.
1: واليوم مع كل تطور التكنولوجيا عمر، مع كل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقدرة معالجة الكم الكبير من المعلومات، بالإمكان عمليا بناء بروفيل لكل شخص وشخص حسب مشترياته.
0: خطير جدا. ومن ناحية ثانية انه هل منظومة الضريبة تستطيع لفاء بكل الطلبات؟ لا، هي مش عم توقف ولا شيء. احنا كمحاسبين منعاني بشكل يومي بشكل كبير جدا من هبوط الموقع ومشاكل في الموقع، وكذلك في ناس عاديين بنسرق المنطقة الذاتية منها منهن، وناس بتسيطر عليه وناس بتصير تطلع فواتير.
2: أستاذ عمر، هل هذا يعني يشمل فقط المصالح الخاصة أم أنه أيضا يشمل قطاع الجمعيات غير الربحية، لأنه كمان هناك في فواتير؟
0: هيك في نقطتين، كل فاتورة فيها معام هي يشملها.
2: نعم.
0: بالجمعيات ما في معام، ولكن في عنا موضوع السند الديجيتالي. اليوم انتخلنا في الجمعيات لسند ديجيتالي، انه كل سند لازم عمليا تبرع للجمعيه، رايح المفروض يكون فيه تسجيل ديجيتالي في سلطه الضريبه كمان ومنظمه الجمعيات، انه هذا الشخص تبرع لهي الجمعيه بمبلغ 5000 شيكل، اذا الجمعيه هاي فيها ترخيص ضريبه بفوت أوتوماتي على المنطقة الذاتية تبع المتبرع، وبتسجل عنده هناك في التقرير السنوي للضريبة إنه فلان تبرع للجمعية كذا وكذا في مبلغ كذا وكذا، فبيطلع له إعفاء ضريبة بجزء من التبرع تبعه.
1: يعني
0: كمان هنا كان في تدخل، ولكن إحنا بنشوف في تدخلات تكون إيجابية في تدخلات سلبية. تدخل هنا اللي عندنا هو خطير جدا. اليوم في عندي آلاف المصالح اللي تسكرت بسبب عمليا عدم قدرتها على التواصل مع سلطة الضريبة. يعني ما بنحكي على الضريبة العادية والمعام العادي، إنما سلطة ثالثة اللي مكاتبها مش معروف، ما عندهن عنوان، ما عندهن ميل، ما عندهن تليفون. وإذا بدنا نتصل على المكيد التليفونات العام تبع سلطة الضريبة راح يرد علينا شخص اللي ما بعرف إشي ولا راح يخدمنا بأي شيء.
1: شو بتعمل مصلحة أستاذ عمر إذا ما كانتش مربوطة بالشبكة، أو إذا كانت يعني إذا كان إنسان القدرة التقنية تبعته التكنولوجية تبعته محدودة؟
0: هذا الثقل كله انتقل لعند المحاسب، صار المحاسب يشتغل بدل ما تدقيق حسابات صار يشتغل السكرتيره

0: للأشخاص اللي ما عندهم القدرة على التكنولوجيا هاي، وهي شغلة خطيرة جدا لأنه حتى نقدر نطلع إحنا على نطلع ترخيص لفاتورة لازم أفوت على المنطقة الذاتية تبعت الشخص، وهي عبء ثقيل جدا إنه بالمنطقة الذاتية في كل المعلومات عنه اللي أنا مفروض أحفظها في شي محل أكثر من خزني.
1: هل ما زال بالإمكان لربما إيقاف هذه الإجراءات أم أنه خلاص يعني؟
0: طبعاً في الإمكان، طبعاً في الإمكان.
1: هل قدمت اعتراضات قانونية التي تحمي المواطن؟ ما الذي يمكن فعله؟
0: ما في اليوم مجموعة تكثرت بشكل لمحاربة هاي الظاهرة. كان في توجه للمحكمة من قبل المحاسبين أو فئة من المحاسبين لما كانت 20,000 شيكل إنه نعترض على هاي العملية، ولكن ما كان في تجاوب.
1: أو أي ذرائع قانونية وحجج يعني ممكن تقديمها؟
0: إنه 20,000 شيكل ما فيهم مشكلة فيها لأنه المبلغ كبير، واللي راح يشتري 20,000 شيكل أكيد مش شخص عادي، أما اللي راح يشتري ب 500 شيكل هو شخص عادي. يعني
2: أنا أتساءل أين كل المنظمات الحقوقية، لأن هنا في اختراق كبير للحريات الشخصية.
0: ما حدا اتطرف لهذا الموضوع اللي احنا متطرف له انتهاك الحريات في هذا الموضوع، وإنما نظروا لها كنظرة لمحاربة الفاتورة الوهمية اللي أنا ضدها واللي شعبنا بعاني منها واللي هي عبارة عن مصدر دخل أساسي لعصابات الإجرام.
1: صحيح.
0: أنا مع تخليص الموضوع هذا، ولكن المفروض تفكر بشكل أنك أنت ما تعاقب كل المجتمع في إسرائيل عشان شلة مجرمين اللي بيستعملوا الفاتورة الوهمية.
2: للأسف هذه صورة الحادثة. ضمر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن هذا هو جزء من الواقع. زهرة، قوانين ربما تهدف أو قد يكون من يعني هدفها للوهلة الأولى قد يبدو نبيل وقد يبدو قيمي، ولكن تحمل في طياتها مخاطر يجب أن ننظر إليها بعين يعني متسائلة
1: طبعاً.
2: ناقدة. لا يمكن أن نترك هذه الأمور تمر بدون أن نتساءل حول كل يعني حريات الفرد، الحريات الشخصية لكل إنسان وإنسان.
1: وهذا الأمر يعني آخذ بالتعمق كل موضوع سيطرة الدولة على بيانات المواطنين، ليس فقط هنا وإنما أيضا يعني في دول العالم. وأعتقد أنه لا يوجد حراك شعبي أصلا، لا يوجد وعي كافي يعني بخصوص هذا الموضوع. إن كان هناك وعي كافي ربما سيكون حراك معين. مصطفى،
2: المشكلة أنه من يصرخ هم يعني من يتعاملون مع قضية حقوق الإنسان ومع قضية يعني الحريات والحريات الشخصية. بالمقابل زار هناك من يقول على ماذا يعني تصرخون؟ الناس كل حياتها موجودة على شبكات التواصل، يشترون ويتصورون ويعني يعلنون كل شيء على شبكات التواصل. الآن أنتم تتذمرون على قضية الجانب الضريبي. نعم نتذمر. أنا أذكر حتى النقاش اللي كان حول كل مسألة المجمع البيومتري.
1: صحيح.
2: اللي فيه أيضا بصمات الأصابع الوجوه، كان هناك ضغط ورفض شديد من بعض المنظمات الحقوقية.
1: كأنه مر في النهاية.
2: مر في النهاية.
1: أصبح واقع.
2: صار جزء من نعم. حياتنا الواقعية. إعلانات ونعود نعم. للتو.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة

0: قولوا بقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: إذن التغييرات الضريبية ووجوب الإبلاغ أو الحصول ربما على مصادقة من سلطة الضرائب على كل صفقة يريدون من الشكل الأول، يعني كل
1: حتى قبل أن تتم الصفقة مصطفى طبعا. يجب إبلاغ الضريبة والمطالبة بإصدار فاتورة بالمبلغ المقرر،
0: يعني كل تفاصيل كل التفاصيل الشخصية لكل إنسان وإنسان محفوظة لخدمة من يشاء في نهاية المطاف فيما بعد. نغمت.

0: إذن يوم جديد، الضرائب وتداعياتها، وكنا في بداية هذه الساعة ظهر مع الواقع الاجتماعي القانون الذي من المفروض أن يعطي مساحات أفضل، أن يخلق واقع اجتماعي أفضل لذوي المحدوديات، لكنه يشكل أعباء كبيرة على الطواقم العاملة والدولة التي والحكومة التي قررت أن تحرك هذا القانون وأن تنفذه، لم تحسب حسابا أن هذا يشكل أعباء على الطواقم المهنية. المهم أن يقال أن هناك قانون، والتعامل مع الطواقم المهنية على أنها طواقم مفهومة ضمنا.
1: نعم.
0: المشكلة يتحملوا كمان عبء، يتحملوا كمان جهد.
1: صحيح مصطفى، وتحديدا وخصوصا نحن نتحدث على مجال عمل اللي أصلا نحن منتابع من سنين، اللي يعني
0: مسحوق جدا، مظلوم جدا، يعاني من شح في الميزانيات، شح في الإمكانيات. نعم. شح في الموارد وأدوات العمل.
1: وجاء هذا القانون ليزيد من هذا العبء على العاملين الاجتماعيين وكل حدا يعني بيشتغل في هذا المجال. كمان مرة بنتحدث عن عامل اجتماعي بيعالج فوق 240 ملف بالمعدل مصطفى، بالمعدل هذا المعدل، يعني قد يكون لدى العامل الاجتماعي مسؤولية، تقع مسؤولية على عاتقه للتعامل مع فوق 300 ملف
0: في بعض المناطق. في بعض الأبحاث حتى تحدثوا أنه في مناطق مهمشة جدا عدد الملفات قد يصل إلى حتى 400 ملف لعامل.
1: أي نوع خدمة ممكن يقدمها عامل؟
0: هل ممكن لعامل الاجتماعي أن يتذكر حتى أسماء لأصحاب هذه الملفات لما في 200 و300 و400 ملف؟
1: ليس هكذا تبنى المجتمعات ولا الخدمات مصطفى.
0: هذا يعكس موقف الدولة
1: وأولوياتها تجاه هذا القطاع
0: أولوياتها. والسؤال في نهاية المطاف، هذه الأمور زهرة لا تحكى بشكل كافي في الحملات الانتخابية. هذه القضايا في كثير من الأحيان يعني موجودة على يعني في جداول العمل، موجودة في الأجندات هنا وهناك، ولكن لا نلحظها في سلم أو في درجات عالية من سلم الأولويات،
1: ليس بالمساحة الكافية مقارنة بالأمن والعسكري.
0: هي مكتوبة يعني بجدول العمل الأجسام المختلفة بتشوفيها موجودة هنا وهناك، ولكن على أرض الواقع لا نلحظ بأنه هذا الجزء يحظى باهتمام حقيقي، يوضع في مستوى أعلى من سلم الأولويات.
1: طبعا مصطفى، ونحن يعني في أمس الحاجة لهذه الخدمات، ليس فقط يعني على صعيد يعني ذوي أو أصحاب الهمم، وإنما المجتمع ككل. مصطفى، نحن مجتمع منكوب، ونحن نتحدث عن إن كنا نتحدث فقط عن المجتمع العربي، بحاجة إلى الكثير من الخدمات، خدمات الرفاه. مجتمع أكثر من نصفه يعيش تحت خط الفقر، ويعني ناهيك عن كل تداعيات العنف والجريمة، هذا الذي قتل أباه بجانبه، ويعني لا أريد أن أدخل في كافة التفاصيل، لكن كمية مرعبة من الناس التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية.
0: الحاجة كبيرة، ولكن الإجابات للأسف محدودة جداً.

0: نحن نتحول إلى قضية أخرى، المصادرات في محيط وفي منطقة جنين. أستاذ محمد جرار، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نحن نتحدث عن مصادرات واسعة جدا، أكثر من 200 دونم في محيط منطقة جنين.
2: الحقيقة هو الرقم أكبر بكثير من هذه الأرقام. حتى اللحظة لم تصلنا إشعارات يعني واضحة، تم الإعلان من قبل سلطات الاحتلال عن عدة مصادرات في محيط مدينة جنين وفي محيط أيضا قرية خباطي وأيضا في المنطقة الشرقية لمدينة جنين وأيضا في المنطقة الريف الشرقي لمدينة جنين. هذه المصادرات هي سبق قبلها كان هناك مصادرات يعني داخل مدينة جنين نفسها، يعني في منطقة الجابريات اللي هي وسط مدينة جنين تم مصادرة 7 دولمات لإنشاء يعني قاعدة عسكرية داخل المدينة، وهذا شيء يعني غير مسبوق من تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو، غير مسبوق هذا الأمر. وأيضا هناك كان قبل حوالي شهرين مصادرة 23 دولم في المنطقة الشرقية أيضا في مدينة جنين هي محادية للمخطط الهيكلي. مؤخرا في الأسبوع الأخير كان هناك عدة مصادرات في المناطق الشرقية، مناطق الشرقية الجنوبية لمدينة جنين بمساحات شاسعة جدا. هناك يعني بدأ العمل في كثير من المناطق وتحديدا في محاذاة الجامعة العربية الأمريكية، بدأ العمل في إنشاء بؤرة استيطانية في هذه المنطقة والعمل جاري الآن. حتى اللحظة تم تقريبا السيطرة على الشارع الالتفافي الممتد من المنطقة الشمالية مدينة جنين اللي بيلتف حول مدينة جنين من المنطقة الشرقية.
1: نعم.
2: هناك تم وضع متاريس ترابية على الكثير من المداخل على هذا الشارع.
1: يا حصار للمدينة.
2: نعم، هو حصار حقيقي للمدينة. أيضا تم الإعلان عن خط استيطاني جديد بالمنطقة بالمحاذاة قرية الزبادي، ما بين قرية الزبادي وقرية قباطي. أيضا هذا بيمتد باتجاه الغرب من الشرق باتجاه الغرب حتى يصل إلى منطقة شارع نابلس اللي هي منطقة عرابي. وهذه المنطقة نحن نتحدث عن مئات الدولمات.
1: نعم.
2: اللي بالفعل تم مصادرتها بهذه الإجراءات الأخيرة.
1: والسؤال، هل هناك بالفعل شيء حقيقي يمكن فعله لوقف كل هذه المصادرات؟
2: يعني كل أعمال المصادرة اللي بتكون فيها سلطات الاحتلال في سواء في جنين وفي غيرها هي أعمال غير قانونية، وهي تخدم مخطط استيطاني ومشروع استيطاني تم إقراره مؤخرا في محافظة جنين وبمنطقة جنين.

0: تم إقرار لحد حتى اللحظة 14 بؤرة حيطانية جديدة، بالإضافة أيضا للمستوطنات التي تم الانسحاب منها منذ عام 2050 تمت العودة لها من خلال إلغاء قانون من قبل الكنيسة الإسرائيلي، تم إلغاء قانون فك الارتباط الصادر بال2005 تم إلغاءه مؤخرا، وبالتالي هذا إيذان بالعودة للاستيطان في المناطق اللي تم الانسحاب منها قبل أكثر من 20 عام. باعتقادي الإجراءات الإسرائيلية تهدف للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، ليس فقط جنين، كل الضفة الغربية الآن تشهد إجراءات مماثلة، هي سيطرة كاملة، وأعتقد أنه كمان السيطرة يعني يبدو رح تأخذ شكل آخر من السيطرة. الآن نحن مناطق تي ومناطق عفوا مناطق بي ومناطق ألف يعني الآن تتعامل معها سلطات الاحتلال تماما كما تتعامل مع مناطق تي،
1: صحيح،
0: وبالتالي هذا يبدو مرتبط في مشروع استيطاني، مرتبط في مشروع سياسي يبدو أيضا ذاهب له دولة الاحتلال في الضفة الغربية.
2: كل مصادرة حتى ولو كان لجزء قصير صغير، حتى لو كان أن لعدة دنومات، لا تؤثر فقط على المنطقة المصادرة، إنما تؤثر على ما يحدث من حولها.
0: هي الحقيقة الأثار هذه الممارسات أثار كارثية على كل المجالات. أولا أنا يعني أتحدث معك الآن وأنا يعني وكل يقين إنه الإجراءات هذه الإجراءات اللي تم أخذها في الآونة الأخيرة فيما إذا نفذت ستقطع محافظة جنين إلى بالحد الأدنى إلى 5 أو 6 كنتونات منفصل عن بعضها البعض، هذا أولا. ثانيا الإجراءات الأمنية والعسكرية اللي بتم اتخاذها في هذه المناطق هي تشكل خطر داهم على كل السكان والمتنقلين عبر هذه الطرق، ماشي، فيما إذا استطاعوا التنقل أيضا. تغيير حركة المرور في الكثير من المناطق وتغيير خارطة المواصلات بشكل استراتيجي في الكثير من المناطق في المنطقة أيضا، هذا يؤثر على على على, على الخريطة الديموغرافية. الآن احنا الآن نشهد مئات الأوامر الهدم اللي بدأت يعني سلطات الاحتلال تقوم بتوزيعها على المواطنين سواء في مدينة جنين أو في القرى المحيطة، ما يحصل تأثيره أيضا على الوضع الاقتصادي، هو كارثة اقتصادية ستحل في منطقة جنين كاملة.
2: كيف يؤثر على الواقع الاقتصادي أستاذ محمد؟
0: يعني فكرة عدم القدرة على التنقل هذه بحد ذاتها يعني بتلغي الوضع الاقتصادي، هذا أولا. ثانيا نحن نتحدث عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية اللي الآن أصحابها لا يستطيع الوصول إليها، وبالتالي تعطيل مئات بل آلاف الدنومات الزراعية، واحنا مقبلين على موسم زيتون يعني قريبا جدا. وكل المناطق اللي نتحدث عنها هي مناطق يعني مزروعه باشجار الزيتون، واشجار زيتون معمره ايضا، واشجار زيتون يعني من يعني عمرها مئات السنين يمكن البعض منها، وبالتالي لا هو يؤثر كما يعلم الجميع. محافظه جنين هي محافظه زراعيه بامتياز، وزراعه في جنين هي العمود الفقري للاقتصاد في المحافظه، وبالتالي ما تقوم به سلطات الاحتلال من اجراءات والانتشار الاستيطاني ايضا. تخيل انه انت مثلا في منطقه جبع وسيف الظهر، هذه المنطقه هناك مستوطن واحد اقام بؤره استيطانيه في هذه المنطقه وبدعم من جيش الاحتلال، هناك اكثر من 5000 دولم لا يستطيع المواطنين الوصول اليها، وبالتالي هذه كارثه حقيقيه. في منطقه عرابي ايضا الاجراءات التي تم اتخاذها، احنا نتحدث عن حوالي اكثر من 1200 دولم في منطقه عرابي لا يستطيع المواطنين الوصول اليها، ايضا منطقه كفرعي يعني مساحات تقريبا تشبه هذه المساحات، منطقه يعبد ايضا الاجراءات اللي تم اتخاذها في منطقه يعبد اجراءات كارثيه.
1: نعم.
0: كويس، فما يحصل هو بصراحه هو خنق كامل للمواطن الفلسطيني سواء امنيا اجتماعيا اقتصاديا على كل المجالات.
2: التصنيف
0: على الخطوره اللي بشكلها بصراحه الانفلات اللي بتعاملوا فيه المستوطنين في مناطق منطقه جنين ومناطق الضفه الغربيه بصراحه، وتركهم على يعني يتصرفوا على راسهم يعني دون اي قيد من جيش الاحتلال، هذا بيؤدي لكوارث عمالها. وكما يعلم الجميع يوميا هناك اعتداءات، يوميا هناك فلسطينيين يعدموا في كل مناطق الضفه الغربيه بفعل المستوطنين. 21 فلسطيني من بدايه العام حتى اللحظه تم يعني استشهدوا على يد المستوطنين ودون حسيب او رقيب،
2: ونحن سنتابع.
0: لا، ما يجري هو جريمه كبيره جدا بحق الفلسطينيين. ما يجري في الضفة الغربية هو يشبه إلى حد ما يعني ما كان يحصل في جنوب أفريقيا.
2: ونحن سنتابع أستاذ محمد، نحن نشكرك على هذا الحديث، حديث صعب وواقع صعب جدا.
1: شكرا
2: جزيلا لك.
0: أنا
2: إذن زارة يعني نحن بهذا نطوي هذه الساعة وهذا العدد من يوم جديد بدون رياضة، الواقع أبلغ في هذه المرحلة. نشكر المستمعين على المتابعة.
1: نعم.
2: شكرا للزملاء ياسمين عابد، ليان حاج، شكرا لك زارة.
1: شكرا مصطفى،
2: نلقاكم على خير.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك، كل بخشمال بنطقيم بمخيل. بيج إلكتريك.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
10: الشمس دائماً.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حذرت الباحثة في مجال الإعلام والاتصالات تيلا التولر من مخاطر التأثير على نتائج الانتخابات ونسب التصويت عبر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من خلال محاولات اختراقها أو توجيهها من قبل جهات مختلفة قد تكون مدعومة من أحزاب سياسية أو حتى من دول خارجية. وأكدت التولر ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أهمية أن تطور الأحزاب ولا سيما في المجتمع العربي أدواتها للتعامل مع حملات التضليل والتأثير التي قد ترافق الانتخابات. وجاءت تصريحات التولر خلال محاضرة خاصة ألقتها في المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد يوم أمس في مقر الإذاعة بمدينة الناصرة بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين إلى جانب أعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات إعلامية بارزة من وسائل إعلام إسرائيلية وعربية. يشار إلى أن المؤتمر ناقش جملة من القضايا المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات المقبلة بما في ذلك التحديات التي تواجه الديمقراطية ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء وممثلي أحزاب تتنافس في الانتخابات وخصوصا في المجتمع العربي. من جانبه أكد المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام أن المؤتمر يهدف إلى فتح نقاش جدي حول واقع الديمقراطية الإسرائيلية في ظل ما وصفه بمحاولات متزايدة للتعامل مع إقصاء المواطنين العرب من مراكز صنع القرار، وأنه أمر واقع ولا سيما في سياق الحديث عن تشكيل الحكومات المقبلة. في غزة ارتقى 3 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم. وفي هجوم إسرائيلي آخر ارتقى طفل وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف منزلا في محيط مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن انفجار ناقلات الغاز في ميناء دمياط المصري الليلة الماضية نجم عن هجوم بطائرة مسيرة هدفه توجيه رسالة أفادها أن إيران إذا قررت تصعيد المواجهة فهي قادرة على إلحاق أضرار أكبر بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة العالمية. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت إيران أو أحد حلفائها في المنطقة يقف وراء الهجوم، كما لم يكشف عن الجهة التي انطلقت منها الطائرة المسيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال الساعات الظهيرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، صباح الخير والأنوار عليكم جميعا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس 30 تموز يوليو من العام 2026، نهاية شهر تموز تقريبا، غدا اليوم الأخير من هذا الشهر الذي انتهى بسرعة كبيرة. حلقة جديدة من بيت العيلة، هذه المساحة الاجتماعية الجميلة على إذاعة الشمس التي نرافقكم فيها من الأحد للخميس من الساعة 11 وحتى الساعة 1. ألتقي فيها معكم أيام الخميس، وطبعا راجعة هيك بعد أسبوعين ما كنتش فيهن معكم ورجع هيك بفول طاقات طبعا بعد هذا الانقطاع، رجع بكل شوق ومحبة لهذه المنصة اللي دايما هيك تجمعني فيكم أعزائي المستمعات والمستمعين. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في أماكن العمل وفي البيوت وفي كل مكان في هذا العالم. مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس تسمعون عبر الموجات 101.98.1 FM وعبر التطبيق وميزة البث المباشر عبر الموقع. أيضا نلتقي معكم اليوم من الساعة 11 وحتى الساعة 1 مع مواضيع متنوعة رح تكون معنا خلال هذه الساعتين. تحية لكم، تحية لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني دائما في إعدادها الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

قبل أن نبدأ اسمعوا لهذه الطبطبة الصباحية. استقبل أيامك بحب، استقبلها بنفس هادئة راضية ومطمئنة، تعرف يقينا أن الله خبأ لها من الخير والبركة والأرزاق في قادم أيامها ما لم تحلم به، واعلم أن البشائر والمسرات ليس لها موعد ولا وقت محدد، بل هي تأتي هكذا كالغيث تروي قلبك. تأمل دائما الخير وتوكل على الله. بهذه الكلمات الجميلة نفتتح صباحنا ويومنا وبداية بيت العيلة، على أمل يكون وقت جميل نقضيه، وأنا متأكدة أنه رح يكون وقت جميل مليء بالمتعة والفائدة، رح نقضيه مع بعض من الآن وحتى الساعة الواحدة. أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا أعزائي.

بيت العيلة، وانطلقنا في هذه الحلقة لليوم الخميس. نكون معكم خلال ساعتين من الزمن من الآن وحتى الساعة الواحدة مع مواضيعنا المتنوعة. عن ماذا سنتحدث اليوم في بيت العيلة؟ رح يكون معنا بعد شوي حديث مع الدكتورة هدى الشايب، المحاضرة في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي ودمجهم في التعليم والتعلم. رح نحكي عن الأجهزة مقابل الورقة والقلم. هل المدارس اليوم أكثر نحو تبني الأجهزة أكثر؟ وأين نحن في بالذات في عصر الذكاء الاصطناعي من الورقة والقلم في المدارس وفي عملية التعليم كلها؟ وهل يعني هل نستطيع أن نضع الورقة والقلم مقابل الشاشات؟ هل هذه المقارنة عادلة؟ ولا بد إنه لكل واحد يعني منهم إيجابياته طبعا وأكيد سلبيات. رح نحكي عن هذا الموضوع بعد شوي. رح نكون كمان في حديث عن الكلية التكنولوجية نوفها جليل. رح يكون أيضا معنا حديث عن الأطفال، أطفال يبحثون عن عائلات مرافقة. رح يكون معنا شرح عن هذا المشروع اللي ممكن إنه عائلات ترافق أطفال يبحثون عن إطار وعن عائلات تحتضنهم. رح يكون معنا سيد اللي لها تجربة في هذا المجال، اللي قامت بمرافقة طفل، رح تحكي لنا قصة

0: وقتها كمان. وبما أنه طبعاً العطلة الصيفية لابد من الحديث عن مغامرات، عن فعاليات اللي ممكن القيام فيها خلال هذه العطلة، رح نحكي عن فعالية بتنظمها المكتبة الوطنية في القدس على خلال العطلة الصيفية. هذا البرنامج الحافل بالمغامرات المعرفية، فعالية جدا جميلة ومثيرة للاهتمام أيضا وبالفائدة، مليئة بالفائدة، رح نحكي عنها خلال حلقتنا لهذا اليوم. بالتأكيد كمان رح يكون معنا حديث عن اليوم العالمي للصداقة اللي هو يصادف اليوم 30/7، اليوم العالمي للصداقة. رح يكون معنا حديث هيك، رح يعني أقوم بهيك حديث عن الصداقة، معنى الصداقة من منظور علم النفس وعلم الإنسان. رح كمان نحكي عن فيلم الأوديسا اللي هو حاليا، هذا الفيلم اللي طبعا من إخراج كريستوفر نولان، اللي يعرض حاليا في صالات السينما وفي في البلاد وفي العالم. رح نحكي عن الأوديسا كإنتاج سينمائي وأيضا كأسطورة اللي تمتد إلى يعني أبعد من كونها أسطورة. بالتأكيد برنامجنا لليوم غني، بتمنى لكم أجمل الأوقات برفقتنا. بعد الفاصل رح نبدأ أولى لقاءاتنا، ابقوا معنا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حطمنا الأسعار، سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
6: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
7: عالشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عودة من بعد الإعلانات. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعين 11:19 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلة، معكم بفقراتنا المتنوعة. نبدأ بعد شوي الفقرة الأولى ولقائنا الأول اللي بحكي عن الحاسوب مقابل الورقة والقلم. هل خسرت الشاشات في هذه المقارنة ما بين الورقة والقلم والشاشات؟ في أمريكا العديد من المدارس بدأت في إعادة النظر في دور الشاشات في العملية التربوية ومدى يعني هيمنتها ومدى دورها، سيطرة هذا الدور مقابل الورقة والقلم. طبعا هذا بعد سنوات اعتبر فيها إدخال الشاشات إلى كل صف عنوان للتقدم. بدأت هذه المدارس والمناطق التعليمية الكثيرة في العديدة في أمريكا تعيد النظر في هذه العلاقة بالشاشات. وطبعا هون النقاش لم يعد مقتصر على الهواتف، أيضا على الأجهزة التي تساهم فيها المدارس، تطلب فيها المدارس ما يعني دمج الشاشات في العملية التعليمية. هذا التراجع طبعا يعني يطرح العديد من الأسئلة، سؤال عميق حول الفرق بين توظيف التكنولوجيا وبين تحويلها إلى غاية بحد ذاتها. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بالدكتورة هدى الشايب، المحاضرة في كلية القاسمي للقبين الأول والثاني ومتخصصة في دمج الحوسبة والذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي. شغلت سابقا منصب مركزة وحدة التعلم الرقمي في الكلية ولها اهتمام بحثي بقضايا توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير التعلم. أهلا وسهلا فيك دكتورة هدى.
1: أهلين عزيزتي.
0: أهلين فيك. يعني موضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مقابل يعني ما بدي أقول الورقة والقلم لأنه لا يمكن أن يكونوا في منافسة، ولكن أين نحن الآن في مدارس البلاد؟ يعني أنا بدي أخذ هذا الحديث وأتحدث هون عن المدارس، وين إحنا بالضبط يعني في دمج التكنولوجيا والشاشات في العملية التعليمية؟
1: يسعدك عزيزتي. هيك بالنسبة لهذا الموضوع، التوجه الرسمي طبعا احنا في البلاد ما بننادي بإلغاء التكنولوجيا خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، إنما احنا بننادي في تنظيم استخدام التكنولوجيا. فالتعليمات اللي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم اللي صدر في هذا الشهر السنة الحالية إنه ما بتجاوز التعلم عن طريق التكنولوجيا أو الحاسوب ما يزيد عن 20% من وقت التعلم في الصفوف الدنيا، وكمان ولا يتجاوز 30% في المراحل الأخرى. طبعا هاي النسب اللي هي بتعبر عن ضرورة إنه إحنا نحافظ على وقت مخصص للقراءة، الكتابة، النقاش، التفاعل.
0: القصد 20% الاستعمال بشكل كلي ولا الاستعمال في داخل الصف؟ يعني
1: في داخل الصف احنا بنحكي فالاستخدام الرقمي الهادف، احنا دائما بننادي بالاستخدام الرقمي الهادف. فالمطلوب هو مش فتح الجهاز او الحاسوب طيلة الحصة، انما تأطير استخدامه لما يكون في قيمة تعليمية اللي بتقدم بنفس الكفاءة طبعا.
0: نعم دكتورة، يعني حضرتك باحثة في هذا المجال من سنوات، هل إحنا في مكان اللي التكنولوجيا فيه والشاشات فيه أدت وظيفتها التعليمية والتربوية، أم أعادتنا إلى الوراء في يعني في سواء في التحصيل في المشاكل السلوكية والتربوية؟
1: طبعا احنا ما بننهي وظيفة الحاسوب سواء على هيك بناء على النتائج اللي احنا بنشوفها في الواقع. الحاسوب بيوفر وصول سريع للمصادر اللي احنا بدنا اياها، بسهل تحرير النصوص وبحلل البيانات، طبعا كمان بحاكي التمثيلات البصرية في التعلم، في التعلم التعاوني التفاعلي، كمان بيقدم إمكانات مهمة للطلاب اللي في عندهم احتياجات مختلفة مثل تكبير النص، تحويل الكلام لكتاب وما إلى ذلك. لكن في المقابل قد يؤدي الاستخدام الغير منظم إلى تشتت لدى الطلاب والقراءة السطحية كما نرى في الواقع، والنسخ واللصق بدون أي مراجعة، والانتقال السريع بين مهمات متعددة. لهذا السبب الحاسوب والتكنولوجيا لا يمكن وصفها بأنها مفيدة أو ضارة بشكل قاطع بشكل مطلق. فالأثر بتحدد حسب الهدف، حسب كيفية الاستخدام وطريقته ومدة الاستخدام أيضا.
0: يعني هون طريقة الاستخدام كمان مفروض تكون قابلة للقياس دكتورة. لما مثلا يتم إعطاء الطلاب مثلا مهام محوسبة اللي يتم عملها مثلا من قبل أحد أفراد العائلة،

0: لا، أو مثلا بواسطة الذكاء الاصطناعي. هون إحنا مش عن جد بيكون في تقدم يعني في العملية التعليمية،
1: صحيح صحيح.
0: وأيضا غير قابلة للقياس، يعني هذه المشكلة.
1: بالضبط بالضبط. إحنا مشان نقدر إحنا نقيم الطالب بشكل ناجع وبشكل صحيح، إحنا ما بنرتكز فقط على المهام اللي بنعطيه إياها وبيقدم لنا إياها بشكل مكتوب. هون بيجي دور النقاش والحوار، وأيضا طلب مهام اللي هي بديلة. مثال كيف إحنا بنطلب في الكلية بعض المحاضرين، صرنا نطلب إنه الطالب يقف أمام زملاء ويناقش موضوع محدد بدون الاستعانة بأي حاسوب، إنما هو بيوقف أمام الطلاب وكمان بنتحاور معه وما إلى ذلك. فهنالك مهام بديلة يمكن الاستعانة بها في هذا العصر الحالي، خاصة في خضم استخدام طلابنا للذكاء الاصطناعي سواء هم أو آبائهم.
0: يعني أعتقد دكتورة إنه إحنا، ما بعرف إذا صحيح، ولكن يعني أظن إنه هيك الوضع، إنه إحنا أصبحنا في وضع ما بعد التكنولوجيا. شو يعني ما بعد التكنولوجيا؟ إنه وصلنا إلى يعني استهلاك التكنولوجيا بطريقة اللي بدأنا نفهم أهمية الورقة والقلم والمهام اللي بنقوم فيها بشكل سواء يدوي، بشكل ذاتي، بشكل بجهد شخصي. فحقيقة هل إحنا في المدارس اليوم نراعي هذا الشيء، ولا رح يكون في يعني وزارة المعارف رايحة باتجاه أكثر استعمال وتوظيف للتكنولوجيا، أم أنها بدأت بالفعل برسم مسار من جديد يعني نحو لا توظيف قدرات ثانية أمام التكنولوجيا والتقليل منها؟
1: طبعا في هذه الفترة الحالية كلنا بنتعلم، سواء في المدارس، في مؤسسات التعليم العليا، كلنا بنتعلم وبنظلنا نغير في الطرق
0: بشكل يومي
1: وسريع
0: جدا
1: بشكل أكيد. طبعا أنا بدي أحكي هيك فيما يتعلق في العنوان الرئيس اللي أنت طرحتيه فيما يتعلق في استبدال الحاسوب والدفتر وما إلى ذلك. من المهم الإشارة، وهذا ما أشير إليه تماما، لا طلابي الكتابة اليدوية هي صح أبطأ من الطباعة اللي سريعة بالنسبة للطلاب واستخدام الحاسوب، لكن هنالك قيمة تعليمية فيما يتعلق فيما على الرغم من إنه هناك تطبيقات تحاكي الدفتر الورقي، لكن من المهم الإشارة، وهذا ما أشير إليه دائما لطلابي، أن النسخة الورقية لها أثار معرفية وحسية، لأن الكتابة بالإيد بتجمع بين حركة الإيد ورؤية الكلمات، تذكر الموقع المكاني على الصفحة اللي أنا لمستها بعدة مرات. وهنا بنحكي عن التفاعل الحسي، قديش مهم إحنا كمحاضرين كمعلمين إن إحنا نرجع الطلاب على لمس الكتاب، الكتابة الحسية، لأنه هون في تفاعل مع الورقة من خلال لمسها، تقليب الصفحات وحركة القلم أثناء الكتابة، هاد بطلنا نشوفه يعني تقريبا في المراحل العليا. طبعا فيما يتعلق في الكتاب والدفتر، هون بمنح الطالب تجربة متعددة الحواس اللي ما بيقدر إنه يلمسها في الكتاب الرقمي أو في الكتابة الرقمية. فعند استخدام القلم الإلكتروني إحنا بتخلي عمليات الشطب، سواء أنا بدي أحذف جملة معينة، هاي العلامة اللي على الدفتر الورقي بالإضافة لكتابي وكتابة الملاحظات الجانبية، هاي عبارة عن توثيق حي لسيرور التطور، تفكير طالبي هو يشوف سيرور التطور، وأنا كمان كمعلم أشوف سيرور التطور، مش بس مجرد نسخة مرتبة اللي أنا شايفها والله حلوة ومقبولة. مع كل هذا إحنا الكتابة أو الاستعانة بالكتابة هي أفضل، مش أفضل بجميع الحالات. طب كمان الحاسوب، إحنا دائما بننادي لمعلمينا لمحاضريننا، كمان الحاسوب في بعض الحالات هو مناسب جدا، لا نصوص طويلة، تنظيم كميات كبيرة من المعلومات وما إلى ذلك، أو للطلاب اللي بيحتاجوا لملائمات. ما بنفضل إحنا كتربويين إن نرجع لدفتر دائما كقاعدة عامة أو نتجاهل الفروق الفردية، لأنه للحاسوب أكيد في
0: له فوائد جمة. صحيح طبعا. دكتورة، يعني بما أنه باقي شهر على العودة إلى مقاعد الدراسة ونحن في منتصف العطلة، بدأ التحضير بالتأكيد للعام الدراسي القادم، هيك كلمة للأهالي في هذا السياق أمام الشاشات مقابل التجربة المحسوسة في الورقة والقلم، وأيضا كلمة للطواقم التربوية أكيد.
1: طبعا فيما يتعلق في الأهالي.

0: إنهم يحاولوا يقللوا من الوقت اللي بيقضوا أولادهم على الشاشات، لأنه اليوم إحنا ما بننكر الواقع إنه أغلبية طلابنا اليوم وين موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي مع مختلف أعمارهم، وهذا يعني شيء خطير. ومن المهم الإشارة إليه إلى تقليل تعرض طلابنا للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها غير مراقبة. صحيح. ومع يعني الكثير من الخطوط هيك تحت المراقبة، هنالك من ينادي أن هنالك مراقبة، لكن فعليا في عصر الذكاء الاصطناعي نحن كأهالي غير واعين وغير مدركين لما ينكشف له أولادنا.
1: تمام.
0: أما فيما يتعلق في المعلمين والمحاضرين الكوادر التربوية، بنصحهم إنهم يدرجوا يختاروا الأداء، لأن الطالب أصلا هو موجود في في في عصر استخدام الشاشات في البيت، فما بالك في المدرسة أو في الكلية. إنهم يوضحوا للطلاب تعليمات استخدام هاي التطبيقات المختلفة، وإنهم يجمعوا بين الكتابة وبين العمل الرقمي، وإنهم يقيموا مسار تفكير الطلاب مش بس بالمنتج النهائي، هاي الوظيفة النهائية أنا قدمتها والامتحان النهائي أنا قدمته، إنما المطلوب مش رفض التكنولوجيا ولا استخدامها في كل موقف، إنما إن إحنا نحقق توازن اللي بحافظ على إنه يكون الطالب هو اللي يفكر، هو اللي يحلل، هو ينتج المعرفة ويتحمل مسؤولية التعلم.
1: بكل تأكيد، والأهم هو الموازنة دائما. شكرا جزيلا دكتورة هدى الشايب، تحياتي.
0: شكرا
1: لك.
0: إلى اللقاء.
1: من هذا الحديث نكون مع محطة غنائية، ومن بعدها فاصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا.

0: فاصل إعلاني قصير ومن بعدها نعود، ابقوا معنا.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: عالشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

يلا رجعنا بعد الإعلانات 11:39 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. رح نحكي الآن عن اليوم العالمي للصداقة. اليوم 30/7 هو اليوم العالمي للصداقة. هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة منذ العام 2011 على أنه اليوم العالمي للصداقة. وهيك إذا حكينا عن الصداقة بعيداً عن المفهوم الرومانسي للصداقة والعبارات الجميلة، ماذا تعني الصداقة سواء من منظور علم النفس؟

النفس ومن منظور الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان. لماذا يحتاج الإنسان إلى صديق مع أنه قد يكون محاط بعائلة، بزملاء، بمعارف، ناس كثير حواليه؟ ليش إحنا بحاجة لأصدقاء في حياتنا وليش وجودهن مهم جداً من أجل جودة حياتنا؟ من المجال اللي أنا جاي منه من منظور علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا، الصداقة تعد علاقة من العلاقات الإنسانية المميزة، لأنها بشكل مختلف عن العلاقات القرابة لا تفرض علينا من الولادة، بل يعني هي علاقة نحن نختارها، هي علاقة حتى لو إحنا ما اخترناهن بشكل كامل ولكن شاركنا في اختيار أصدقائنا. الباحثين في علم الإنسان بيوصفوا الصداقة بأنها نوع من القرابة المختارة، علاقة بتتحول فيها الثقة والمساندة والذكريات المشتركة إلى رابطة اللي بتصير في بعض الحالات رابطة أقوى من روابط الدم. وبالمناسبة يعني كلمة صديق ومعنى الصداقة نفسها ما بتحمل نفس المعنى في جميع الثقافات والمجتمعات. في بعض المجتمعات ينظر إلى الصديق إلى أنه الشخص الذي نشارك أسرارنا، مشاعرنا الداخلية. مجتمعات ثانية تقاس الصداقة أكثر بالفعل، بالأشياء اللي ممكن هذا الصديق يعملها عشاننا، الأشياء اللي الصديق مستعد أنه يضحي فيها عشاننا، من يقف معنا وقت المرض، من يساعدنا عند الأزمات، من يحضر أفراحنا وأحزاننا، من يبقى حاضر عندما لا يكون هناك حديث مهم، مجرد أن يكون حاضر في حياتنا. والصداقة بهذا السياق مش مجرد شعور تجاه إنسان، هو مجموعة من الممارسات والالتزامات الاجتماعية. كلمة التزامات هون جدا مهمة. شو يعني؟ زيارات، مكالمات، جلسات، تبادل هدايا، تقديم مساعدة، أو حتى تكرار مزحة أو نكتة ما بفهمها غير أنت وصديقك. هاي الطقوس الصغيرة اللي ممكن إننا ننظر لإلها بشكل عادي وعابر هي اللي بتصنع العلاقة وما يدور حولها وبتحافظ عليها. أما من منظور علم النفس، فالصديق طبعاً مهم جداً. لما بنمر بتجربة صعبة بنتحدث عنها مع شخص نشعر معه بالأمان، قد لا يغير الصديق الواقع ولكنه يساعدنا على تحمله وفهمه. أحياناً ما بنحتاج للحل بشكل مباشر، أحياناً بنحتاج لشخص يأكد لنا أنه مشاعرنا مفهومة وإن مش وحدنا أمام ما يحدث معنا في هذه الحياة. الصديق بيؤدي دور المرآة النفسية، لما نكتشف أجزاء من شخصيتنا من خلال هذه العلاقة، علاقة الصداقة. شو اللي بيضحكنا؟ شو اللي بيجرحنا؟ شو اللي بيشعرنا بالغيرة؟ شو اللي بيخلينا نقول لا؟ كل هذا نكتشفه من خلال علاقة الصداقة. وعشان هيك الصداقة تكشف قدرتنا على الثقة وعلى وضع الحدود وعلى الاعتذار، على التعامل مع الخلاف من دون تحويله فوراً إلى قطيعة. قديش مهم هذا الشيء. الصداقة الصحية، مفهوم الصداقة الصحية ما بتعني غياب الاختلاف، ما بيعني أنه أنا أكون مشابه نسخة طبق الأصل عن صديقي، تعني أنه العلاقة لا تسمح بالاعتراض أو الغضب أو المسافة المؤقتة. قد تكون علاقة هش أو غير متوازن. الصديق الحقيقي مش الشخص اللي بيوافقنا دائما، وإنما الشخص اللي يستطيع أن يختلف معنا من دون أن يهيننا، وأن يواجهنا من دون أن يلغي قيمتنا ومن نكون. أما الأبحاث الاجتماعية بتشير إلى أنه العلاقات الاجتماعية القوية لا ترتبط فقط بالشعور بالصداقة بل بالصحة الجسدية أيضاً. مراجعات اللي كانت في أبحاث علمية اللي شملت الكثير من الدراسات قالت أنه الأشخاص اللي بتمتعوا بعلاقات اجتماعية أقوى كانت لديهم احتمالات بقاء أعلى بنحو 50% مقارنة بمن كانت علاقاتهم الاجتماعية أضعف. هذا ما بعني طبعاً أنه الصداقة هي حل سحري لكل شيء، ولكنه يدل على أنه التواصل الاجتماعي هو عنصر حقيقي من عناصر الصحة النفسية وليس ترفاً

اجتماعيا. وطبعا هيك بتعقيب أخير، عشان إن شخص يتحول لصديق أو إن نميزه إنه صديق، طبعا هي صداقة تحتاج إلى وقت. طبعا ارتبط عدد الساعات اللي يقضيها الناس معا بانتقال العلاقة من مجرد معرفة إلى صداقة أقرب، ولكن الوقت وحده لا يكفي. فالعمل بجانب شخص طويل شخص لساعات طويلة لا يجعله بالضرورة صديق. ما يقرب الناس هو الوقت الذي يتضمن حديث شخصي وتجارب مشتركة وضحكا واهتمامات متبادلة. طبعا الصداقة في جوهرها مش مجرد شخص بنعرفه منذ سنوات، هي علاقة تبنى بالتبادل. أنا أراك وأسمعك وأحفظ مكانك في حياتي وأعرف أنك تفعل نفس الشيء.

0: الحديث عن الصداقة ننتقل إلى الكلية التكنولوجية نوفها جليل للحديث عن الكلية، عن مسارات الكلية، عن الدراسة في هذه الكلية والتخصصات الهندسية والتكنولوجية فيها. تنضم إلي عبر الهاتف ورود الدر، مهندسة معمارية وقسم من طاقم المحاضرين والمعلمين في كلية نوفها جليل قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. أهلا وسهلا فيك ورود.
1: أهلا وسهلا بك.
0: بداية يعني طبعا الكلية التكنولوجية نوفها جليل كلية غنية عن التعريف في المنطقة بالتأكيد، ولكن لماذا يختارون الدراسة في هذه الكلية؟ ما الذي يميز هذه الكلية بالتحديد؟
1: تميز الكلية بحطه أنا بشرحتين. أول إشي إنه مضبوط عندنا كتير تخصصات، في عندنا 8 تخصصات غير التحضير التكنولوجي للتعليم التكنولوجي. بس كمان احنا بنشوف انه الشخص كشخص مش حدا نمره جاي يتعلم، فاحنا كمان بنطلع انه هذا الشخص عنده احلام، عنده طموحات وبده يتعلم، فاحنا علينا انه بس نعطيه الطريق للنجاح. وهذا عن جد واحد من الأشياء اللي بخصص هاي الكلية، وإحنا بنشوفه بكل طلابنا اللي ما بتشوف المفروض خلصوا أخذ الشهادة بس برجعوا مشان يسلموا على الطاقم تبع الكلية.
0: دائما بتواصل يعني مع الطاقم. بعوده ورود، طبعا موقع الكلية له مميزات كثيرة، وطبعا هذا أفضلية أيضا.
1: صحيح، الأفضلية بتكون من عدة جهات. أول إشي هي موجود بنوفا جليل طبعا بالنافرة يعني تقدر تقولي، بس كمان كل القرى العربية والعبرية اللي حواليها بيجوا عليها. وكتير مهم، أنا ليش عم بحكي عن قربها لكل القرى المجاورة، من ناحية وقت، من ناحية تكاليف والطاقم المهني.

0: طبعا رقم واحد لازم أقوله طاقم المهن اللي هناك بالكلية بيضمن نجاح الشخص.
1: احكي لي أكثر عن المحاضرين في الكلية. طاقم المهني،
0: الطاقم المهني تبع الكلية كله جاي من قسم الشغل، يعني أنا بعلم بالقسم العمارة والتصميم الداخلي، أنا عندي مكتب بشتغل بهذا الشغل. طبعا كل لياتن عم بحكي، إذا في دكاترة في بقسم الهندسة الطبية، هندسة الأجهزة الطبية، دكاترة اللي بعلموا أو ممرضين وممرضات اللي جايين من هذا الموقع بالذات، إن كان بالهندسة الميكانيكية بالكهرباء، كل لياته جاي من قلب الشغل.
1: يعني هن جايبين كل التجربة العملية تبعتهن، كمان جايبينها للمكان الأكاديمي والتعليمي
0: 100%. وإحنا بنآمن، أنا شخصياً بآمن بالتعليم، مش بالكتب،
1: بالتجربة،
0: التعليم التجربي. فإحنا بنعطيهم تجربة مهنية من قلب سوق العمل. يعني إيش إسا جديد بالمعمارة بعرفوه من كل الطاقم المهني اللي بالقسم العمارة. أي إيش جديد بالهندسة أجهزة الطبية، طبعاً إحنا عارفين قديش كل الهندسة عم تتطور بسرعة. فهذا كمان جايبين من قلب سوق الشغل. كل إيش الطالب بحاجة يعرفه مشان يطلع مهني بلاقي.
1: جميل جداً. طب يعني خلال فترة الدراسة، هي فترة دراسة اللي تحتاج دعم أيضاً من قبل الطاقم الأكاديمي والمهني أيضاً، كيف تدعمون الطلاب خلال فترة الدراسة؟
0: خلال فترة الدراسة إحنا بنشوف إنه طالب إما مستصعب بشغلة معينة فإحنا بنرافقه، وكمان بدناش ننسى إنه في عنا كمان تعليم ليلي أو مسائي. فالطلاب اللي بيجوا على التعليم الليلي والمسائي جايين بعد يوم شغل، وأغلبهم كمان عندهم أسرة، فهن بحاجة لأول إشي دعم معنوي اللي بلاقوه. وبتشوفي كل الطاقم صار يعرف الطالب بالأسم من خلال السمستر الأول. جميل. وهذا بقولك على العلاقة الشخصية.
1: صحيح.
0: فإحنا بنقدر نعرف كل طالب إيش مميزاته وإيش احتياجاته، وإحنا بنرافقه بكل احتياج مشان يتطور فيه وينهي بنجاح.
1: نعم. هناك بالمقابل طلاب طبعا بيقلقوا انه ما يكون في استيفاء لشروط القبول، كيف ممكن انه الكلية تدعمهن ايضا؟
0: استيفاء لشروط القبول هي كتير بسيطة، لانه احنا بنآمن بالفرصة الثانية. في مرات لما طالب بيكون بالمدرسة مش براسه التعليم، مش براسه اليوم، مش إيش بدي أتخصص للمرة لبكرة أو
1: ما بيكون تفكير بعيد المدى.
0: بالضبط. فإحنا هدول الأشخاص اللي بدهن ينجحوا وبدهن يتقدموا بحياتهم المهنية، إحنا بنطلب منهم ثلاث أشياء: ثلاث وحدات رياضيات، وحدتين عبري، وثلاث وحدات إنجليزي. لكن إذا في عنده واحد من هدول الشروط مش مكفي، مش موفي، في احنا بنحط له زي تناي كبلاء او انه امكانية انه يوفي هذا الشرط الناقص عنده خلال السنة الاولى. فخلال السنة الاولى مثلا اذا ناقصه رياضيات او انجليزي او عبري بيكملهم خلال التعليم السنة الاولى، نجح بنت الا سنة ثانية. لكن اذا في عنده اكتر من وحدة اللي هو بحاجة لانه يوفيهن، في عنا تحضيرية تكنولوجية بيقدر يتقدم للتحضير التكنولوجي اللي بتحضره لكل المواضيع، ببطل في عنده زي ما بقولوا عدم إفاء أو مش مستوفي كل شروط القبول.
1: نعم.
0: بصير عنده كل شروط القبول الكاملة للسنة اللي وراهم.
1: يعني في يوم مفتوح قريبا رح يكون عندكم، صح؟ احكي لنا أكثر عن الموضوع بكرة.
0: صحيح. قريبا جدا جدا. في يوم مفتوح بكرة من الساعة 9 على الساعة 1. ويعني أنا بشجع الكل، إن كان أهل اللي حابين يجوا مع أولادهم يشوفوا كل المجالات التعليمية، وإن كان ناس شباب كبار، يعني في عنا طلاب بالأربعينات وبالخمسينات اللي هن بدهن يعملوا تغيير بحياتهم أو يتعلموا إشي جديد بحياتهم ويرخدوا مهنة حلوة ورائعة على اللي بتساعدنا بكل الشمال هنا. فعندهم مجال يجوا لبكرة. بدي أعطي بس، في عنا قسم برمجيات، هندسة أجهزة طبية، ميكانيكيات، كهرباء، هندسة مدنية أو اللي بنسميها الهندسة الكونستركشن إنجينير أو الكونستركتور. هندسة معمارية وتصميم داخلي، أي الأدخلوت والعسو.

0: سنين صناعة وإدارة وأنظمة إنتاج بالصناعة والإدارة، وطبعاً تحضيرية تكنولوجية. بكرة مفتوحة الكلية لكل سؤال لكل استفسار. وكمان بلتقوا مع المسؤولين والمحاضرين
1: اللي أكيد مع طاقم كله في الكلية من الساعة 9 للساعة 1 صحيح؟
0: صحيح
1: في كلية نوفها جليل. شكراً جزيلاً لك ورود الدور، شكراً تحياتي. شكراً لك. قبل ما ننهي ساعتنا الأولى، بتعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا أنه في كثير أطفال بنتظروا تفتحوا لهن بيوتكو وكلوبكو، أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهن وبستنوا بيت بديل. بتعرف أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر له بيت يحميه وينقذه ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهن، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع قلب أولادهن قيمة العطاء والتكافل والمسؤولية. والمهم تعرفوا إنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتأمنوا إنه كل طفل بيستحق فرصة ويمكن بيت واحد يغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم يدور عليها الطفل هي عيلتكم أنتو. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 118. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام الحلقة الساعة الأولى من بيت العيلة. بنرجع وبنلقي بساعة ثانية بعد أخبار الساعة 12. إلى اللقاء.

0: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة، حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك، قولي لخشمال بنطقيم بمخير. بيج إلكتريك.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هدي قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حذر اتحاد مدن مياه مدن بحيرة طبرية من رياح غربية قوية متوقعة اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم، داعيا رواد الشواطئ إلى توخي الحذر من الانجراف نحو عمق البحيرة. كما دعا الاتحاد في ظل موجة الحر الشديدة المتوقعة اعتبارا من يوم غد وحتى الأحد إلى الإكثار من شرب المياه والبقاء في أماكن مظللة وحماية اسطوانات الغاز المخصصة للطهي من أشعة الشمس المباشرة. أوعزت المحكمة العليا إلى سلطة المطارات باتخاذ خطوات لتوسيع ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بأن ساعات العمل الحالية تلبي احتياجات الفلسطينيين. ومنحت المحكمة السلطة مهلة حتى الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لتقديم تقرير بشأن التقدم في توسيع ساعات عمل المعبر، وذلك في عقاب التماس يطالب بتشغيله لساعات أطول باعتباره المنفذ البري الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى الخارج. أعلن الجيش الكويتي أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا للشركة الصينية شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل أحد العاملين فيه. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل جهودا لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الاتصالات بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة بشأن الوضع في مضيق هرمز وسبل خفض التصعيد، وداعية الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالحوار لتنفيذ مذكرة التفاهم. حذرت الباحثة في مجال الإعلام والاتصالات دكتورة تيلا التشولر من مخاطر التأثير على نتائج الانتخابات ونسب التصويت عبر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من خلال محاولات اختراقها أو توجيهها من قبل جهات مختلفة قد تكون مدعومة من أحزاب سياسية أو حتى من دول خارجية. وأكدت التشولر ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أهمية أن تطور الأحزاب ولا سيما في المجتمع العربي أدواتها للتعامل مع حملات التضليل والتأثير التي قد ترافق الانتخابات. وجاءت تصريحات التشولر خلال محاضرة خاصة ألقتها في المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد يوم أمس في مقر الإذاعة بمدينة الناصرة بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين إلى جانب أعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات إعلامية بارزة من وسائل إعلام إسرائيلية وعربية. يشار إلى أن المؤتمر ناقش جملة من القضايا المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات المقبلة بما في ذلك التحديات التي تواجه الديمقراطية. من جانبه، أكد المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام أن المؤتمر يهدف إلى فتح نقاش جدي حول واقع الديمقراطية الإسرائيلية في ظل ما وصفه بمحاولات متزايدة للتعامل مع إقصاء المواطنين العرب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

ساعة ثانية من بيت العيلة. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا. 12 و5 دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. في هذه الساعة أيضا نكون مع مواضيع متنوعة. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم، سواء على الطرقات، في أماكن العمل، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم. تسمعونا دائما عبر موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM، عبر التطبيق وعبر الموقع أيضا. ساعتنا الثانية رح نكون مع العديد من المواضيع.

طبعا فريق العمل لهذه الحلقة يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. ساعتنا الثانية حكينا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن توظيف التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الشاشات في العملية التربوية والتعليمية مقابل استخدام الورقة والقلم. حكينا كمان عن اليوم العالمي للصداقة، كان في معنا حديث هيك من علم النفس وعلم الإنسان، وحكينا كمان عن كلية نوف هجليل، عن المسارات اللي في هذه الكلية، وحكينا أنه بكرة في يوم مفتوح في كلية نوف هجليل من الساعة 9 وحتى الساعة 1. بعد شوي رح نكون بحديث عن مشروع العائلات المرافقة، هذا المشروع للأطفال الذين يبحثون عن العائلات المرافقة، رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا المشروع ولكن بعد هذه المحطة الغنائية.

0: حديثنا للساعة الثانية، حديثنا الأول لهذه الساعة يكون عن برنامج العائلة المرافقة، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية وجمعية يلاديم بسيكوي. هذا المشروع اللي يهدف إلى ربط الأطفال والمراهقين المقيمين في مؤسسات الرعاية الداخلية والذين يفتقرون إلى دعم أو سند أسري بعائلات متطوعة من المجتمع، وهذا المشروع يوفر لهؤلاء الأطفال بيئة أسرية دافئة. أكثر رح نسمع حول هذا المشروع من فداء مرعي عبد الهادي، مركزة المجتمع العربي في جمعية يلاديم بسيكوي لأطفال وفتية فاقدين الإطار العائلي. أهلا وسهلا فيك فداء.
1: هلا ابتهال، صباح الخير.
0: أهلا فيك، تحياتي. ومعنا أيضا تنضم عائلة مرافقة، منال بصول. أهلا فيك منال.
2: يسعد صباحك
0: صباحك عزيزاتي. يعني هذا المشروع الإنساني المهم، بداية عشان نعرف أكثر المستمعين عن هذا المشروع، فداء بدي تشرحي لي أكثر عنه، إيش هو هذا المشروع؟
1: تمام، إحنا كمشروع عائلات مرافقة هي مشروع اللي هو موجود عن طريق جمعية يلاديم بسيكوي أو جمعية أولاد في فرصة للحياة اللي بيشترك مع رفاه الاجتماعي. بنحكي عن أولاد اللي هي مركت كثير ظروف صعبة ومعابر، وكانت أول مرحلة بملجأ طوارئ، ومن بعدها بيكونوا بمؤسسات داخلية اللي هي إحنا بنسميها كمان بالعبرة بالميوت. الأولاد هنا عندنا بالمجتمع العربي للأسف يعني بنحكي يعني تتراوح أعمارهم من 3 سنين سنتين وثمان عشر حتى لثمانتاش، بسبب كمان فقر في ضعف وجود العائلات الحاضنة مش المرافقة. عادة الأولاد اللي بجيل صغير بعثون عائلات حاضنة، بس كمان بالمجتمع العربي عندنا فقر بهاي العائلات الحاضنة. فإحنا بنتوجهنا لمشروع بديل اللي هو عائلات مرافقة. العائلات المرافقة عمليا إحنا بنحكي عن أولاد اللي هي بتتوجه للعائلة، بتروح عند العائلة بآخر الأسبوع كل أسبوعين، كمان بالعطل بالأعياد. العائلات المرافقة إحنا بنحكي عن مشروع أكثر من ناجح، اللي هو عبارة عن بيئة آمنة واحتواء للولد اللي هو بحاجة عن جد، وهو مش متواجد مع عائلة عن جد وبحس يعني عائلة وترابط عائلة. فمجرد إنه عائلة تستقبله بآخر الأسبوع بالأعياد بالعطل، هذا كثير شبعني حتى بدون أشياء مادية يعني. نعم. بس احتواء.
0: نعم، يعني بالتأكيد يعني هؤلاء الأطفال بيكونوا في تعطش لهذا الاهتمام ولهذا الإطار العائلي، يعني لهاي الطقوس العائلية اللي ممكن أن يعيشها مع هاي العائلة.
1: صحيح، إحنا بنحكي عن يعني بنحكي عن جالي كثير صغيرة، فما بالكم من إحنا نحكي عن ولد اللي بصحى الصبح وموجود بمؤسسة مش ببيت عائلة. فحتى هاي التجربة إنه يروح عند عائلة بآخر الأسبوع بس يرجع على المؤسسة بكون مع طاقات كثير إيجابية بأثر عن نفسية تعطي الولد. وهو يعني هي اصلا العائله المرافقه هي فرصه لبناء مستقبل هيك احسن من الموجودين متواجد فيه الولد. كمان احنا كمؤسسه بنفكر بعد 18 سنه، يعني هذا كثير الاشي شاغل بالنا. انه بعد 18 عندنا الاولاد تطلع من المؤسسات الداخليه، طب وين بدها تروح؟ مجرد انه يكون واحد مؤمن فيك وبتعرفيه وممكن تتواصلي معاه ويوجهك، فهذا الإشي كثير بيساعده حتى بعد 18 هو لوين يتوجه، وخاصة الوضع الموجود بالمجتمع العربي. فإحنا كمجتمع بالرغم كل الخوف على العائلات إنها تترافق هذول الأولاد، ومن ناحية دينية ومن ناحية تربوية وكثير أشياء، بس أنا

0: مؤمنة جدا انه في عائلات المركب بتاعها ممكن كثير مناسب يكون عائلة مرافقة.
1: نعم.
0: فمجرد انه يسمع يتوجه يسمع التجربة بتاعت غيره، انا كثير مؤمنة انه هو كمان رح يحس بالاشي النفسي والمردود النفسي اللي هو رح يحس كعائلة انه هو بيساعد حدا اللي هو بحاجة.
1: نعم بكل تأكيد. فداء يعني شو المعايير اللي يجب ان تتوفر مثلا في العائلة اللي بتحب انها ترافق مثلا هذا الطفل؟
0: المعايير أول شيء إحنا كجمعية مهم جدا عندنا التصنيف، يعني إحنا بنعمل مقابلتين للعائلة، مقابلتين جدا عميقات ساعة وربع اللي إحنا بنفهم العائلة مركباتها من وين جاي، بنفحص كمان السجل الجنائي اللي صحي، الأهم إشي إنه يكون عمرهم فوق 30، ممكن كمان مش عائلة إنه هي تكون زوج وزوجة، ممكن منفصلة كمان، ممكن تكون أرملة، ممكن ما بيكون يعني عن جد مبدأ إنه عائلة كاملة، لأنه في كمان عائلات ناجحة اللي هي مش كاملة مع زوج وزوجة. فأهم إشي إنه هو يمرق مرحلة التصنيف. كثير ناس تجمع مع دافعين هتساعد وكذا، بس مرات الوضع الموجودين فيه ما بسمح إنه يكون عائلة مرافقة. وإحنا مهم جدا إنه هظل ولاد الثبات، لأنه هن مرقوا كثير معابر الحياة، فما بنفع نفوت عائلة وبعدين يصير لا سمح الله شغلة ويطلع مو من حياتهم.
1: صحيح. يعني هذا موضوع الثبات فعلا هو نقطة جدا مهمة، يعني كمان اللي وهذا يمكن أعتقد شوي ممكن يكون هيك يثير هيك القلق عند العائلات اللي ممكن تفكر في هذا الموضوع، لأنه إذا بدأوا في هذا المسار ما في يمكن مجال للتراجع أو بيكون أقل مجال للتراجع.
0: صحيح، عشان هيك ابتهال أنا دائما لما بحكي مع العائلات حتى بعد المقابل وإذا كانوا مناسبين برجع بكون فكروا كمان مرة، اقعدوا مع حالكم وشوفوا كداش الاشي مناسب، لانه مهم جدا إلي انه ما نبدا ويصير لا سمح الله شغله هيك بالنص. بس كمان انا كثير بكون واضحه مع العيله، اول شيء احنا بنوجه اولاد اللي هن ممكن يكونوا بعيله، يعني في كثير اولاد اللي موجودين بمؤسسه داخليه وهن فقدين اطار العائله بس المركب بتاعهم ما بيسمح يكون بعيله من ناحيه تصرفات من ناحيه نفسيه وكل هاي الامور. فاحنا كل ولد بنطلعه عائله مرافقه هو بكون مناسب انه يكون بعيله. وكمان شغله مهم جدا كل هالعائلة بتكون كمان بمتابعة معنا، بتاخذ إرشاد دائما إحنا بتواصل، فكثير كمان شغلات. ومهم جدا كمان أذكر إنه الرفاه الاجتماعي، مع إنه أنا متأكدة وخاصة بالمجتمع العربي ما حدا عائلة بيجي عشان ما يعني إيش مبلغ مادي، هن بيعطوا كمان هيك لمصروف للولد بالعطل وكذا للعائلة عشان يكون كمان هيك شوية مردود مالي، بس هو إشي كثير رمزي. وخاصة عنا بالمجتمع العربي بيجوا من محل عطاء وصدقة وكل هاي الأمور. وكمان شغلة بدي أقول ابتهال، رغم إنه عن جد المجتمع العربي بمر بصعوبات كثير كثير، يعني صعوبات أمنية واجتماعية وكل إشي، بس أنا بفكر إنه عنا بالمجتمع العربي في كثير بوتنسيال أو هيك مدى لعائلات اللي هي تكون ناجحة تكون مرافقة. ومهم نحكي إنه عن جد المجتمع اللي بده ينجح يساعد أضعف أفراده، وأنا بشوف هذول الأولاد من محل إن أنا بقابلهم وجه لوجه، هن كثير بحاجة لدعم وكثير بحاجة إنه حدا يمص مجرد إنه يشوفهم، يعني يشوفهم يحتويهم.
1: نعم فداء، يعني معانا طبعا من السيدة منال بصول اللي اختارت تكون أيضا عائلة مرافقة لطفل من الأطفال. بداية منال احكي لنا عن يعني هذه التجربة الإنسانية اللي يعني اخترتي أن تكوني جزء منها، كيف هي؟
2: اولا يعني حابه اقول انه هيك لما سمعت فداء عم تحكي على التفاصيل انه كيف الولد بيجي على العيله وايش ممكن ياخذ من العيله من هاي التجربه، ولد اللي هو يعني فاقد للوالديه او لاطار العائله.
1: نعم
2: يعني كثير هيك حسيت بالانفعال قشعر بدني لما تذكرت الولد اللي بيجي لعنا لما بفوت وبشارك أولادي في غرفتهن في ألعابهن، بقعد بلعب معهن، بنقعد على الطاولة مع بعض، بسأل كل أسبوع بدنا نروح مشوار، بدنا نعمل إشي مع بعض. وبطبيعة الحال طبعا ولد يعني بده يعيش طفولته، هذا كل اللي بده إياه الولد. فاليوم لما أنا بطلع على حالي كأم اللي قادرة أعطي أولادي وأعطي كمان بالإضافة شوية صغيرة هيك لولد اللي ما عنده الإمكانية أو الفرصة اللي أولادي عم بخلوها، فهذا برجعني أنا إلي كثير.
1: شو كيف تفاعل أولادك معه؟

0: أنا حضرتهن مبدئيا قبل ما أفوت أنا
1: كان في تحضير وشغل عليهن
0: طبعا. أنا سألتهن إنه أنا حابة سمعت عن هذا المشروع أنا بحب إنه يفوت على بيتنا كمان ولد، بس بما إنه رح يستعمل أغراضهن رح يكون في غرفتهن بالمساحة تبعتهن، هل في عندهن جاهزية وقبول؟ وأنا كنت متأكدة بس كان مهم إنه السؤال ينطرح وينحط على الطاولة، فالأولاد كمان رحبوا بشكل كثير كبير. سألوا أسئلة فضول كثير في البداية، قديش رح يكون عمره، من وين هو، كل الأمور هيك إيش نعمل مع بعض. فشوي شوي مهدنا التفاصيل. اليوم الولد دي عم بيجي عنا صار له 5 أشهر، صار عم يسأل عنه وانت المرة الجاي بالصدفة مبارح كنا عم نحكي انه بنروح بعثي عنا كارت لماي بيبي بنروح مع بعض، فقال لي الولد خلي الكارت بس يكون معنا الولد عشان يكون موجود في الليل.
1: فأصبحوا يشوفوا يعني شريك إلهن كمان في الفعاليات اللي بيعملوها.
0: لا يتجزأ.
1: وانت متابعتك له كمان يعني بتكون متى يعني حتى وهو مش موجود في معكم في البيت، ولا يعني بتتابعوه يعني اي نوع من المتابعه بيكون؟
0: انا بقول لكل المستمعين اللي يعني بتحبوا او معنيين انه يبحثوا موضوع المرافقه، المرافقه هي شيء اسهل بكثير من عائله حاضنه. اولا الولد بيجي لعندي مره كل 3 أسابيع على المبيت، ببات عنا ليلتين، وفي الفرص ممكن يكون أكثر وقت، بس الفرص والعياد هي أكثر تعتمد تيجي مرة بال. من ناحية مرافقة يومية بما أنه موجود في مؤسسة وبنام وبتعلم فيها، فما في حاجة لمرافقة لا من ناحية تعليم ولا من ناحية متابعة دراسية، فقط أنه الوظيفة تبعتي أنه أنا أعطيه جو عائلي. فإحنا زيادة على 3 أسابيع اللي بيجي فيها لمبيت، إحنا وقتها بيكون في عنا إمكانية أو عند الولد إمكانية آخر الأسبوع إنه نطلع مشوار أو ينضم إلنا لبرنامج، فإحنا يعني بنقترح على العمل الاجتماعي وإذا بيكون في موافقة طبعاً بنضم لنا.
1: شو بتقولي للأهل اللي عن جد بفكروا هيك وحابين يعني للعائلات في مجتمعنا اللي حابين عن جد يكونوا جزء من هذا المشروع وفي عندهم هيك مخاوف أو قلق؟
0: مبدئيا زي ما قالت فداء، موضوع العطاء والحب اللي ممكن انه احنا نمنحه لطفل اخر هو شيء كثير مغذي، ونطلع من يعني من ديننا اللي بحثنا على الصدقه والعطاء، هي يعني معايير جدا مهمه في انه نبادر ونسال ونجرب.
1: نعم.
0: انه نفحص شو هو هذا المشروع.
1: نعم.
0: فيش حدا ملزم غير لأنه يمرق كل السيرورة في أنه يتعرف على فداء وعلى الطاقم وعلى الجمعية في أنه يمرق المسار الأول.
1: نعم، هناك تحضير كافي يعني بما فيه الكفاية ليكون جاهز لاتخاذ هذا القرار بثقة
0: 100%. شغل ثاني أنه كثير مهم إلي أقول أنه أنا بتجربتي على الأقل مع الطفل اللي بيجي لعندي، وطفل عادي جدا جدا جدا، لا يعاني لا من سلوكيات ولا من مشاكل اجتماعية ولا من أي مشاكل أخرى، غير أنه بحاجة لهاي اللمة على طاولة واحدة نعمل أشياء معها.
1: نعم نعم، يعني
0: طبعاً
1: نعم طبعا اكيد. فداء هيك بكلمه اخيره منك للتوجه لكم، كيف ممكن يتوجهوا لكم سواء للاستفسار او كمان للانضمام لهذا المشروع؟
2: تمام، هيك ممكن اول شيء توجهوا بجوجل يلدين بسيكوي، هناك في توجه انه يكون عائله مرافقه واحنا بنرجع له، وممكن كمان يتوجهوا لي شخصيا اذا ممكن على التلفون، يعني انه هن حابين يكونوا بهيك مشروع. رح اقول رقم 0526761503، وكمان ممكن عن طريق الموقع واحنا بنرجع لهم، يعني بعثوا لي الطلب وانا برجع لهم. بدي اقول كلمه اخيره عن جد ابتهال. انا بحكي انه كمان الناس اللي بتكون بالمرافقه، احنا كمان عندنا مرافقين الان عن جد بوجه لهم تحيه، عندنا اليوم 50 مرافق اللي هن مش عائله، اللي هن اشخاص افراد. انا يعني تقريبا احنا 2.5 سنين بالمشروع، انا بحكي دائما انه المرافقه مش بس الولد اللي بيكسب كمان اللي بيرافقه.
1: اكيد طبعا،
2: حتى انا بحكي عنه انه هو علاج نفسي روحاني.
1: صحيح.
2: لانه مجرد انك انت تطلع من لقاء حاسس انك انت ساعدت انسان، واللي بيعرف العطاء بيعرف عن شو انا
1: طبعاً.
2: بحكي

0: طبعا أكيد العطاء هو يعني هو أكثر للشيء للشخص المعطي أكثر منه للشخص الآخر يعني.
1: شكرا لك على هاي المنصة.
0: شكرا لكم. بدي أشكرك منال بصول، وعن جد شكرا على مشاركة هذه التجربة معنا، وشكرا طبعا على هذه المساهمة منك في احتضان هذا الطفل. شكرا أيضا فداء مرعي عبد الهادي، مركزة المجتمع العربي في جمعية يلدين بسيكوي لأطفال وفتية فاقدين الإطار العائلي. شكرا جزيلا عزيزاتي، يعطيكم ألف عافية، تحياتي.
1: شكرا.
0: فاصل إعلاني قصير ومن بعدها نعود، ابقوا معنا.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
4: بيج إلكتريك، قولي بخشمال بنفخيم بمخير بيج إلكتريك.
5: رحلة منظمة إلى الأندلس، ترابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
8: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
9: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
10: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
14: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

عدنا من بعد الفاصل الإعلاني 12:29 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. حديثنا التالي عن فيلم يعرض الآن في صالات السينما في البلاد وفي وحول العالم, فيلم الأوديسا. هذه الملحمة, ملحمة هوميروس التي حولها كريستوفر نولان إلى فيلم, وبدأ عرضها هذا الشهر بعد ما يقرب من 3000 عام على هذه الملحمة شديدة الشهرة

تعود الأوديسا إلى الشاشة الكبيرة في معالجة سينمائية جديدة، هذه المرة بتوقيع طبعا المخرج كريستوفر نولان اللي بيحول إحدى أهم الملاحم المؤسسة للأدب الغربي إلى فيلم يعد من أضخم إنتاجات عام 2026 واللي كثير كانوا طبعا بانتظاره. هذا العمل الكبير اللي من بطولة مات ديمون في دور أوديسيوس، وطبعا آن هاثاوي وتوم هولاند وروبرت باتينسون وزندايا والكثيرين أيضا تشارلز ثيرون، أسماء كبيرة مشاركة في هذا العمل. طبعا كتب نولان السيناريو وأخرجه أيضا هو الكاتب والمخرج. الفيلم صور بالكامل بكاميرات آي ماكس في سابقة هي الأولى لفيلم روائي طويل.

أما إذا حكينا عن قصة هذا الفيلم، يعود أوديسيوس ملك إيثاكا يحاول العودة إلى بيته بعد انتهاء حرب طروادة، ولكن رحلة العودة اللي كان يفترض أن تكون بسيطة تتحول إلى رحلة تمتد لعشر سنوات يواجه من خلالها البحر والآلهة الوحوش الإغراءات. قبل كل شيء هي رحلة يواجه فيها نفسه. وهون يمكن تكون قوة الأوديسا، فهي ليست مجرد قصة مغامرات قديمة وأسطورية، بل قصة عن معنى العودة إلى البيت. أوديسيوس بنتصر بالحرب، ولكنه لا يستطيع ببساطة العودة إلى حياته السابقة، وكأنه الملحمة، هذه الملحمة الأسطورية تقول أن الإنسان قد يعود من الحرب جسديا، لكنه يحتاج إلى رحلة طويلة حتى يعود نفسيا وإنسانيا. في إيثاكا تنتظر زوجته بينيلوبي التي تؤدي دورها آن هاثاوي، بينما يؤدي توم هولاند دور ابنه الشاب الذي كبر في غياب والده، وتظهر زندايا في دور الآلهة أثينا، بينما يشارك روبرت باتينسون، لوبيتا نينوغو، تشارلز ثيرون، وعدد كبير من النجوم في شخصيات مستمدة من الأسطورة الإغريقية. ولكن كريستوفر نولان لا يقدم الأوديسا هون بوصفها درس في الأساطير اليونانية، بل بوصفها تجربة سينمائية ضخمة زي ما قلت لكم. طبعا هو أول عمل روائي طويل تصور جميع مشاهده بكاميرات أفلام آي ماكس، ومش فقط مشاهد المعارك أو المناظر الواسعة. طبعا تم تصميم كاميرات أكثر هدوء حتى يستطيع نولان استخدامها أيضا في الحوارات والمشاهد الإنسانية القريبة.

ردود الفعل جاءت متفاوتة على هذا الفيلم، ولكن قبل ردود الفعل تعالوا نحكي عن هذه الملحمة والسؤال الأخلاقي الذي تسأله: هل البطل هو الإنسان القوي أم الذكي أم القادر على البقاء؟ أوديسيوس ليس بطلا مثاليا، هو شجاع وماكر لكنه قد يكون متكبر وعنيف ومندفع. هذه التناقضات هي التي جعلت شخصيته تعيش لآلاف السنين، لأنها تقدم البطل كإنسان يحمل البطولة والضعف في نفس الوقت. إذا حكينا عن ردود الفعل على هذا العمل الدرامي والفني الضخم، بعض النقاد شافوا أنه الفيلم مزج بقوة بين روح الحكايات القديمة وضخامة السينما المعاصرة. كثير وصفوا كمان منهن وكالة أسوشيتد بريس قالت بأنه ملحمة أرضية وجودية تحمل بصمة نولان الواضحة. بالمقابل شاف بعض المختصين أنه التركيز على المشهدية والحركة والعمل السينمائي اختصر شيء من التعقيد النفسي والأخلاق الموجود في النص الأصلي، خاصة في شخصية أوديسيوس ودور الآلهة والنساء في الملحمة.

0: لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيس مود، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
6: عودة من بعد الفاصل 12:37 دقيقة الساعة الآن في استديوهنا في إذاعة الشمس، لقائنا التالي عن فعاليات ومغامرات للأطفال والأهل من المجتمع العربي، تكون في المكتبة الوطنية استمرارا لسلسلة النشاطات والفعاليات والبرامج التثقيفية والهادفة التي تنظمها المكتبة الوطنية في القدس على مدار العام لكافة الأجيال في المجتمع العربي. قسم الزوار في المكتبة ينطلق خلال العطلة الصيفية ببرنامج حافل بالمغامرة المعرفية اللي صمم خصيصا للعائلات والأطفال من المجتمع العربي على حد سواء. شو هو هذا البرنامج؟ نرحب للحديث عن هذا الموضوع، نرحب بنايفة بيدوسي، مؤسسة مسؤولة الإرشاد والمضامين باللغة العربية في المكتبة الوطنية. أهلا وسهلا فيك ست نايفة. أهلا فيك عزيزتي. بداية اشرحي لنا ما هي هذه النشاطات اللي راح تكون في المكتبة الوطنية.
7: أول إشي سعد أوقاتك والمستمعين. البرنامج اللي بالمكتبة الوطنية هو طبعا استمرار عن البرامج كانت سابقة، بس هاي الصيف هيك ارتقينا نطلع عن المألوف شوي، نتجاوز الأشياء اللي الناس عادة يعني متعودة عليها ونروح لمكان اللي هو سميناه إلى اللانهاية.
6: نعم.
7: بحيث إنه بدنا نتعلم من وراء هاي الفعالية ونعلم الأطفال والعائلات إنه الاكتشاف، التأمل، التخيل، طرح الأسئلة هي عملية لا حدود لها، طبعا تيمنا بكبار الباحثين والعلماء القدماء اللي كل العلم العصري والمعاصر اللي احنا موجودين والتطور الموجودين فيه قام على أساس علومهم اللي بدأت بأسئلة اللي هي أسئلة كبيرة.
6: صحيح، أسئلة فلسفية كبيرة. نعم،
7: وصلتنا لقفزات جدا عالية بالعلوم المختلفة. الفعاليات طبعا هي عبارة عن رحلة تتبع شيقة لفضول الأطفال، لفضول العائلة، ممكن توسع أفاق المشاركين من خلال تجربة مش بس معرفية، يعني بالآخر هي تجربة كمان ثقافية فيها مناحي فنية اللي بتلهم الأطفال إنه يفكروا بخيالهم بإبداعاتهم، تثبت ملاحظتهم، بتشجع الفضول عندهم، الحب الاستكشاف، وبتخلق كمان تجربة عائلية كتير حلوة يعني بهذا الوقت اللي راح يتواجدوا فيه عندنا في المكتب الوطني.
6: جميل جدا. يعني إذا حكينا عن مثلا فعاليات عينية ممكن إنه يقوموا فيها الزائرين للمعرض،
7: هو الفعالية مبنية من ثلاث محطات. ثلاث محطات اللي هي فضاءات، خلينا نقول بتمثل اليابسة، البحر والفضاء.
6: جميل.
7: على اليابسة والبحر بنينا زي خريطة عملاقة، هاي الخريطة تمثل العالم، كل حدا بيجي، كل فرد بيجي من العائلة فيه له دفتر المستكشف، بياخدوا هاي دفتر المستكشف فيه مهمات استكشافية مثل ألغاز متنوعة اللي بدهم يعتمدوا على خيالهن، على قوة ملاحظتهن، على تتبعهن للرموز الموجودة في الخارطة أو في فضاء الخارطة لحتى يقدروا يوصلوا بالآخر لنهاية كأنه لنهاية الرحلة الاستكشافية. بعدين في عنا القبة الفلكية اللي هي يعني بنينا كمان قبة فلكية جدا عملاقة اللي هي تقريبا بقطر 7 متر، اللي من خلال محاكاة بصرية جواتها

0: بيمرقوا تجربة حسية مع صوت وصورة كأنهم انطلقوا بأنفسهم لرحلة في الفضاء يعني، وهناك بتعرفوا على كل الفضاء الخارجي، درب التباني، الكواكب الموجودة، أسماءها، ليش سميت بهذا الاسم، وكله طبعا باللغة العربية.
1: جميل.
0: لمحطة اللي هي التواجد بالمعرض الجديد اللي انفتح عنا بالمكتب الوطنية، اللي هناك بتعرفوا على العلماء الكبار اللي حكيت لك عنهن، جزء منهن كمان من حضارتنا وثقافتنا زي ابن سينا ابن الهيثم، وكمان في منهن علماء كتير معروفين زي نيوتن. من خلالهن بتعرفوا على هاي الأسئلة الكبيرة اللي طرحوها هدول العلماء، واللي هي اليوم أساس العلوم، برحلة عن جد جدا شيقة ومبهرة يعني للمشتركين.
1: لأي أجيال إحنا بنحكي الفعاليات؟
0: هي بالأساس فعالية عائلية يعني، بيقدروا كل العائلة يحضروها. بتركز الفعاليات على أجيال 5 إلى 11 سنة اللي هن أجيال القراءة بالنسبة لنا، لأنه بتعرف المهمات لا تخلو يعني من رواد. بس هي طبعا لكل العائلة يعني، إذا أي حتى لو طفل مش بهذا الجيل وإجى مع عائلته، هي فعالية جدا جميلة يعني لكل أفراد العائلة.
1: واستمرار الفعالية يعني من ناحية وقت قديش ممكن مثلا تكون وقت، بحيث مثلا إذا عائلة مثلا قررت الوصول مثلا للفعالية واستئناف برنامجها بأشياء ثانية خلال النهار؟
0: إحنا حددنا 2 يوم لاستقبال العائلات من المجتمع العربي، لأنه بتعرفي فعالية زي هيك هي مش بس فقط يعني ملائمات لغوية، هي كمان ملائمات ثقافية وحضارية اللي هي لإلنا كمجتمع عربي. فإحنا حددنا 2 يوم، اليوم رح تكون عنا أول زيارة، أول مجموعة اللي هي من الساعة 2:30 للساعة 4:30، 2 ساعات كاملات اللي بعدوا فيها بنتقلوا من بين المحطات. والأسبوع الجاي يوم الخميس 6-8 كمان من الساعة 4:30 للساعة 6:30، اللي هي زي ما أنت قلت بتقدر تكون محطة خلال يوم كامل، عن جد غني بالقدس ومش ناقص يعني. صحيح. فممكن كمان خلال هذا اليوم تكون محطتهم كمان بالمكتب الوطني يوم الخميس الجاي من الساعة 4:30 للساعة 6:30. احنا طبعا هون موجودين لاستقبالهم.
1: جميل. والعنوان كيف ممكن كتابته للوصول للمكان؟
0: ممكن على الواز، ممكن نكتب المكتبة الوطنية يعني، المكتبة الوطنية سفرية لأمية الواز، وصلنا بالضبط. احنا موجودين بالقدس الغربية عقبال مبنى الكنيسة بالضبط، أو شارع كابلان 1. كل التفاصيل هاي موجودة على موقع المكتبة الوطنية باللغة العربية، بيقدروا يفوتوا يطلعوا ياخذوا العنوان يحجزوا أماكنهن، يعني يطلعوا على كمان سيرورة الفعالية بالصوت والصورة، فكل شيء مصور يعني ومتاح للجمهور.
1: جميل جدا ومهم طبعا يعني، هاي فعاليات عن جد مهمة لهذا الجيل، وأنا جدا مبسوطة إنه هيك في كمان فعاليات اللي كمان ممتعة ومليئة كمان بالهيك بالمفهوم يعني، في مفاهيم فلسفية، في مفاهيم علمية بتتقاطع هون عن جد. فعاليات جدا جميلة.
0: إن العلوم بالضبط، العلوم مش علم واحد، إحنا عادة منقول كيمياء فيزياء بيولوجيا فلسفة، العلوم إذا منطلع عليها بطريقة اللي هي شمولية هي علوم متداخلة ببعضها
1: طبعا.
0: وعن جد هناك في مجال إنه الواحد يفتح عقله وأفاق حياته لمحلات كتير بعيدة من خلال الاطلاع على والمشاركة بهيك فعاليات اللي هي عن جد غير مألوفة وهالقد كتير مبهرة وشيقة.
1: صحيح، وبالذات يعني هذه التجربة ممكن إنه تفتح آفاق للأطفال وللأهل يعني، حول يعني الأشياء اللي ممكن يكون الطفل ممكن ينتبه مثلا إنه بحب هذا المجال مثلا، أو الأهل مثلا ممكن ينتبهوا قديش ابنهن بارع في هذا المجال يعني، من خلال هذه الفعاليات اللي بيقوم فيها خلال العطلة الصيفية. فعلا يعطيك
0: ألف للأدوات اللي بيكتسبوها يعني خلال هاي الفعالية، هي أدات الأسئلة، طرح الأسئلة، التأمل، الباحث، يعني كل هاي أدوات اللي هي جدا مهمة في الوقت المعاصر تبعنا، واللي هي بتدعم كمان مهارات القرن 21 اللي كل الوقت جميع الجهات الثقافية والتربوية والتعليمية بتنادي فيها.
1: جميل جدا. نايفة بيدوسي مسؤولة الإرشاد والمضامين باللغة العربية في المكتبة الوطنية، حدثتنا عن رحلة عائلية نحو اللانهاية اللي هي فعاليات ومغامرة للأطفال والأهل، اليوم من الساعة 2 للساعة 4:30 قلتي؟ 2:30 للـ4:30، ويوم الخميس الجاي 6-8 من أي أوقات؟
0: 4:30 للـ6:30.
1: جميل جدا، في المكتبة الوطنية في القدس. شكرا، شكرا نايفة، شكرا جزيلا، شكرا، تحياتي عزيزتي.

في ختام بيت العيلة لليوم التقينا اليوم وكان معنا العديد من المواضيع، حوارات جميلة جدا كانت معنا اليوم مع ضيوفنا، بتمنى تكونوا عن جد حبيتوها هيك وكانت ممتعة ومليئة بالفائدة. بتمنى لكم طبعا نهاية أسبوع هادئة مليئة بالراحة باللحظات الحلوة مع العائلة مع من تحبون، بالتأكيد يعني مع موجة الحر اللي خلال هالأيام تنسوش تشربوا مي، تتعرضوش كثير للشمس أكيد، طبعا الأطفال بالذات خلال السباحة ما تتعرضوا كثير للشمس، أهم إشي حافظوا على أنفسكم طبعا، على الأطفال خلال هذه الفعاليات اللي بتكون خلال نهاية الأسبوع بالتحديد. شكرا لحسن متابعتكم، طبعا شكرا لفريق العمل الذي رافقني لهذه الحلقة، الزميل خليل حداد شاركني في إعدادها، بديع كرام في الإشراف العام، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، إلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شاب من بلدة البعنة بتهمة تنفيذ مهام لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبحسب جهاز الأمن العام الشباك والشرطة، فإن المتهم البالغ من العمر 34 عاما ويعمل سائق سيارة إسعاف استغل عمله لتصوير ونقل معلومات عن جاهزية عدد من المستشفيات في حالات الطوارئ، كما وثق شخص أمنية بارزة أثناء زيارتها أحد المستشفيات. وأضاف البيان أن المتهم نفذ أيضا مهام أخرى شملت تصوير ومواقع مختلفة من بينها ساحة المختطفين في تل أبيب ومظاهرة في حيفا ومنطقة سكن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى مقابل عشرات آلاف الشواقل حولت إليه عبر حسابات أفراد من عائلته ومحفظة رقمية. قدمت أن

0: نيابة العامة في لواء الجنوب إلى المحكمة المركزية في بئر السبع 9 لوائح اتهام ضد 15 شخصاً بتهم تتعلق بالإتجار بالأسلحة وحيازة الأسلحة وجرائم مخدرات، وذلك في عقاب تحقيق اعتمد على عميل سري للشرطة. وبحسب لوائح الاتهام، نفذ العميل بين كانون الثاني يناير عام 2025 وحزيران يونيو عام 2026 صفقات مراقبة لشراء أسلحة ومخدرات جرى خلالها بيع مسدسات، كما عرضت عليه بنادق من طراز M16 وكلاشينكوف وعبوات ناسفة ووسائل قتالية أخرى. أصيبت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً بجراح خطيرة إثر حادث وقع أثناء قيادتها دراجة مائية في بحيرة طبرية، ونقلت طواقم الإسعاف المصابة إلى مركز بورية الطبي في طبرية لتلقي العلاج. في سياق متصل، حذر اتحاد مدن بحيرة طبرية من رياح غربية قوية متوقعة اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم، داعيا رواد الشواطئ إلى توخي الحذر من الانجراف نحو عمق البحيرة. كما دعا الاتحاد في ظل موجة الحر الشديدة المتوقعة اعتبارا من يوم غد، وحتى الأحد إلى الإكثار من شرب المياه والبقاء في أماكن مظللة وحماية اسطوانات الغاز المخصصة للطهي من أشعة الشمس المباشرة. أوعزت المحكمة العليا إلى سلطة المطارات باتخاذ خطوات لتوسيع ساعات العمل في معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بشأن ساعات العمل الحالية تلبي احتياجات الفلسطينيين. ومنحت المحكمة السلطة مهلة حتى الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لتقديم تقرير بشأن التقدم في توسيع ساعات عمل المعبر، وذلك في عقاب التماس يطالب بتشغيله لساعات أطول باعتباره المنفذ البري الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى الخارج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة حتى الآن. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ونبدأ بالخبر الذي ورد قبل قليل، حيث قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شاب من بلدة الباني في الشاغور بتهمة تنفيذ مهام لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ويقول جهاز الأمن العام في بيانه بالإضافة أن بالإضافة إلى الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما يعمل سائق سيارة إسعاف استغل عمله لتصوير ونقل معلومات عن جاهزية عدد من المستشفيات، وكذلك قام بتصوير شخصية مهمة كما قال.

0: أو شخصية قيادية مسؤولة في البلاد والكثير من التفاصيل المثيرة، ولكن كما نعلم عادة هنالك قراءة أخرى بالنسبة للدفاع في هذه الحالة. الأستاذ المحامي حسين مناع، تحياتي.
1: تحياتي لك جزاكم جميع المستمعين.
0: إذن التعامل مع المخابرات الإيرانية، تصوير ونقل معلومات وغير ذلك من المخالفات الخطيرة، وقدمت لائحة الاتهام عمليا قبل قليل.
1: نعم، الآن تم تقديم لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونية. لائحة الاتهام جدا صعبة يعني ببنود الاتهام الموجهة، ولكن يعني سرد القضية في سياق لائحة الاتهام لها أكثر من تفسير. يعني الحديث يدور عن إنسان طبيعي وإنسان ولا مرة كان له أي إدانة أو أي تحقيق جنائي أو أمني.
0: أولاً يعني منذ متى اعتقل هو يعني المشتبه؟ هو الآن متهم، وهل كان هنالك أمر منع نشر؟ يعني ماذا يمكن أن تحدثنا عن التفاصيل؟
1: بالبداية تم اعتقاله وكان هنالك منع نشر وكان منع لقاء محامي لفترة أسبوعين. بعد ذلك يعني تم إزالة أمر منع لقاء المحامي وتم تمديد اعتقاله من مرة لأخرى. اليوم نحن بعد شهر من اعتقاله تم تقديم لائحة الاتهام هذا اليوم.
0: نعم، ومن ناحية الحقائق أستاذ حسين، أنت التقيت به ويعترف مثلا بما نسب إليه من مخالفات؟
1: يعني هذا الملف يعني هو ملف خاص بحيثياته.
0: بمعنى
1: أنه هو تواصلوا معه أشخاص، تواصلوا معه من صفحة رسمية أو ممكن نظن أو ترى أنها صفحة رسمية للوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باسم إيتمار بن غفير، وتحدث معه الوزير بحسب ادعاء يعني أو بحسب ما هو موجود في لائحة الاتهام وفي الأدلة الموجودة في هذا الملف، وطلب منه مساعدة الدولة يعني، وهو أصبح يعني يتجاوب وينفذ ما يطلب منه ظنا منه بأنه هو يقوم بمساعدة للحفاظ على أمن الدولة، يعني هذا ما قالوا له. في صحيح أن هنالك كان يعني تصوير لأماكن حساسة ولشخصيات مهمة، ولكن كل هذا كان في سياق طلبات بحسب ظنه أنه طلب منه من وزارة الأمن الداخلي لحماية الدولة للحفاظ على أمن
0: يعني
1: الدولة.
0: بمعنى هو أعتقد أنه يتعاون مع الدولة.
1: نعم، الآن أن يتم نشر الأمر والحديث وكأنه استغل عمله كسائق سيارة إسعاف لنقل معلومات على المستشفيات، هذا كذب وهذا غير.
0: يعني أنت أولا يعني تدرك خطورة الموضوع بالنسبة الآن لكل سائق سيارة إسعاف عربي، ولكن قبل ذلك أنت لمست نقطة مهمة جدا، يعني وإذا كان ما ذكرته أنت يستند إلى أدلة، هذا معنى أن هنالك صفحات مشبوهة يمكن أن تضخ وتصدر إلى الجمهور بشكل عام وفي مجتمعنا العربي، وهذا يكون فخ لعدد كبير من الأشخاص.
1: نعم، يعني هذا ما أردت أن أقوله، يعني الجملة القادمة شكي أنت يعني دائما تدخل إلى عقولنا. يعني أعتقد أنه جهاز الأمن الداخلي وظيفته الحفاظ على الأمن الدولي وليس يعني إقامة شبكات لاصطياد وللإيقاع بشبابنا.
0: السؤال من قال هذه الشبكة أو هذه الحسابات هي صادرة عن جهات إسرائيلية؟ قد تكون صادرة عن جهات أخرى مثلا يعني وتستغلها، ونحن نعلم ذلك، بمعنى نحن الآن في فضاء كبير أستاذ حسين أنت تعلم.
1: صحيح.
0: وكل العالم وللأسف يعني حتى هناك صحفيين سقطوا في الفخ ويعتقدوا أن هنالك من يتواصل معهم.
1: في الملف الذي يعني نتحدث عنه الحديث عن إنسان طبيعي، أولا ليس هناك أي صلة كما تم نشره بأنه استغل وظيفته أو عمله كسائق لسيارة إسعاف من أجل إعطاء معلومات عن المستشفيات، يعني هذا بعيد كل البعد عن ما هو موجود في لائحة الاتهام، ويعني ليست موجهة له تهمة كهذه بأنه استغل عمله. الحديث عن إنسان اللي تم يعني استغلاله وتم الإيقاع به, حيث ظن بأنه يتعامل مع أجهزة أمن الدولة وأنه يعني يساعد أجهزة أمن الدولة. جميع المحادثات التي كانت بينه وبين الأشخاص

0: بالثاني المسمى إيتمار بن كبير والضباط من طرفه من تواصلوا معه كان الحديث باللغة العبرية. وهنالك الكثير من المهام التي طلبت منه
1: من تواصل معه تحدث معه باللغة العبرية، يعني كان
0: باللغة العبرية دائما كان الحديث باللغة العبرية، لم يكون هنالك ولا أي رسالة.
1: عفوا الاتصال كان كتابيا أم أيضا
0: كتابيا؟ جميع الاتصالات كانت كتابيا عن طريق صفحة الانستغرام وفيما بعد في عن طريق الواتساب في رقم هاتف اللي هو يعني واضح انه رقم هاتف داخلي مش مش مش من الخارج. وتم التواصل معه باللغة العبرية وطلبت منه يعني مهام اللي تساعد في الحفاظ على امن الدولة، وفي النهاية يعني يوجهون له اتهام بانه كان عليه ان يشك يعني او كان عليه ان
1: ما هي التهم المنسوبة اليه ببند الاتهام يعني البنود؟
0: نعم يعني البنود الأصعب يعني نسب إليه مساعدة العدو في ظل الحرب في ظل الحرب هي يعني مخالفة للحكم عليها هو حكم إعدام.
1: نعم.
0: ومخالفات أخرى نقل معلومات للعدو أو نقل معلومات ممكن أن تساعد العدو، يعني بندين آخرين غير البند الأول جميعها يعني تصب في نفس المسار.
1: يعني تحدث عن السقف الأعلى من التهم الأمنية.
0: نعم السقف الأعلى من التهم الأمنية. المتهم يعني يؤكد ويقول ويعود على نفس القول بأنه لم يكن على علم بأنه يتعامل مع جهة معادية، لم يكن على علم بأنه يتعامل.
1: السؤال إلى أي مدى أنت كمحامي؟ أنا بعرف أن المرحلة الآن مبكرة جدا ولم تطلع على مواد التحقيق، ولكن يعني هل تم التأكد أنه من نصب له الفخ أو من تواصل معه هي جهات أجنبية إيرانية أم هنالك؟
0: ليس لديهم دليل حتى من لائحة الاتهام، ليس يعني هم يقولون في لائحة الاتهام أنه من قام بالتواصل معهم هم جهة تابعة للمخابرات الإيرانية.
1: هذا بالضبط يعني هم كتبوا
0: حتى في
1: الآن
0: تعريف يعني كما تعودنا عند تقديم لائحة الاتهام حتى في تعريف يعني بنود الاتهام قبل تعريف بنود الاتهام في المقدمة لكل لائحة اتهام يتم يعني التعريف تعريفات المتهم هو فلان الفلاني يعني التواصل كان مع عميل أجنبي يعني مخابرات إيرانية لأنه بحسب تعريف معين. هنا هم يقولون هم أتوا ويعني قرروا بأنه هو تواصل مع المخابرات الإيرانية دون أن يكون هنالك أساس، لأنه التواصل كان مع دون أن يكون إثبات لأنه الجهة الأخرى اللي تواصلت معها هي جهة تابعة للمخابرات الإيرانية أو لأي جسم معادي آخر لهذه الدولة. هو ينكر هذه التهم حتى الآن. طبعا نحن نتحدث قبل استلام مواد التحقيق، ولكن بما أني رفقت التحقيق وسمعت منه ما تم سؤاله وما أجاب في خلال التحقيق، لذلك أنا أقول ما أقول. سنقوم بتصوير المواد التحقيقية، وبرأيي يعني هذا الملف التوجه فيه أولا يعني أنه هل سيتم إثبات أنه كان عنده علم بأنه يتعامل مع جهاز معادي أو مع جسم معادي أو أنه لم يكن على علم، وهنا ستكون يعني الإدعاءات ستتمحور في هذه النقطة، وعليهم على النيابة أن تثبت بأنه كان على علم. نعم. يعني هنالك تعريف يعني ما هو العدو، وهنالك تعريف ما هي إعطاء معلومة للعدو، في تعريفات قانونية. نعم. يجب أن يصمدوا في هذه التعريفات ليثبتوا أولا بأنه ممكن في نهاية هذا المسار أن يتم إدانته بهذه الطريقة.
1: على كل نحن سنتابع طبعا هذه اللائحة، مرفق لها طلب للاعتقال حتى نهاية الإجراءات أعتقد.
0: نعم تم تعيين الجلسة في 11 الشهر بعد ما نسلم مواد التحقيق، وسيتم التداول في طلب اعتقاله حتى إنهاء الإجراءات القضائية في 11 أغسطس.
1: ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ حسين. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن المحامي حسين مناع يترافع عن شاب من البيان قدمت بحق لائحة اتهام أمنية خطيرة، وكما استمعتم التفاصيل أنه تواصل مع جهات استخباراتية إيرانية ونقل لهم معلومات بما في ذلك تصوير منشآت طبية بحكم عمله. هذا الادعاء طبعا من قبل الأجهزة الأمنية كسائق سيارة إسعاف. المحامي حسين مناع الذي يتابع هذا الملف ويترافع عن هذا الشاب يقول بأن من توجه أو اعتقد أن من توجه له جهات محسوبة على وزارة الأمن القومي ووزير

0: الأمن القومي وأنه كان يساعد الدولة وليس العكس. طبعا بيان جهاز الأمن العام والشرطة كان في مسار آخر مغاير تماما من هذه الرواية، ونحن الآن سننتظر كيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع. ولكن أعتقد أن العنوان الأبرز أعزائي المستمعين هو ضرورة الحذر والتعاطي مع صفحات مشبوهة، أو قد يعتقد البعض أنها سليمة وأن لها يعني هنالك عنوان واضح يقف وراء هذه الصفحات، ولكن يتضح إما أنها فخ وإما تكون أيضا صفحات مشبوهة يتم تصديرها بدافع الإيقاع بالمواطنين أو محاولة استغلال كل نافذة لجمع المعلومات الاستخباراتية، وبالتالي ضرورة الحذر والحذر الشديد. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: رغيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيفات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها

إذن استمعنا إلى نحو مالك ودرجات الحرارة، وحتى نهاية الأسبوع درجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة وأيضا عدم اللعب بالنار كما نستمع. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار زهرة سعيد، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نعود نلتقي في حصادنا الإخباري، إلى اللقاء.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمة 3287.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902. حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 4989.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها،
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حذرت وزارة الصحة من موجة الحر الشديد المتوقعة خلال الأيام المقبلة، داعية الجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد البدني غير الضروري. وأوضحت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس تشمل أيضا مرضى القلب والأوعية الدموية والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض مزمنة أخرى، ودعت إلى طلب الإسعاف فور ظهور أعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم والدوار والارتباك أو فقدان الوعي، مؤكدة أنه يمنع إعطاء المصاب بضربة الشمس أي سوائل عن طريق الفم. أصدر مفوض سلطة الإطفاء والإنقاذ قراراً يحظر إشعال النيران في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية شهر آب أغسطس، بما في ذلك إشعال النيران في المناطق المفتوحة وإقامة مواقد النار. ويستثني القرار المواقع المخصصة والمعتمدة مسبقاً من قبل السلطات المحلية أو سلطة الطبيعة والحدائق أو الصندوق القومي اليهودي ككال شريطة حصولها على موافقة سلطة الإطفاء والإنقاذ والالتزام بالشروط المحددة. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شاب من بلدة البعني بتهمة تنفيذ مهام لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبحسب جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك والشرطة، فإن المتهم البالغ من العمر 34 عاما ويعمل سائق سيارة إسعاف استغل عمله لتصوير ونقل معلومات عن جاهزية عدد من المستشفيات في حالات الطوارئ، كما وثق شخصية أمنية بارزة أثناء زيارتها أحد المستشفيات. وأضاف البيان أن المتهم نفذ أيضاً مهام أخرى شملت تصوير مواقع مختلفة من بينها ساحة المختطفين في تل أبيب ومظاهرة في حيفا ومنطقة سكن مسؤول أمن إسرائيلي رفيع مقابل عشرات آلاف الشواقل حولت إليه عبر حسابات أفراد من عائلته ومحفظة رقمية. أصيبت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً بجراح خطيرة إثر حادث وقع أثناء قيادتها دراجة مائية في بحيرة طبرية، ونقلت طواقم الإسعاف المصابة إلى مركز بورية الطبي في طبرية لاستكمال تلقي العلاج. في سياق متصل، حذر اتحاد مدن بحيرة طبرية من رياح غربية قوية متوقعة اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم، داعيا رواد الشواطئ إلى توخي الحذر من الانجراف نحو عمق البحيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، تحيه خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان. ننتقل واياكم دائما مع كل الحب الى الكثير الكثير من المفاجات الجميله. تحيه خاصه جدا الى كل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما اطيب النيات. تحيه من الاعماق الى زميله ليليان حاج، ترافقني الان في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. الساعه الان في استوديوهات اذاعه الشمس هنا في مدينه الناصره 2:09. مني انا دوري الزرقاء وكل الحب. الزميل ايهاب ايضا راح يكون عندنا بمداخلات. اليوم راح نكون على يوسي كار، يوسي وعيران حبيب الشعب طبعا، نار وشرار، حريقة

0: إذن نحن معكم أعزائي طبعا يوسي كار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. نعم مظبوط شو سمعته، تمويل 115%. يوسي كار أكثر من 30 عام في هذا المجال، شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب، معاملة رائعة، استقبال ملوك، خدمة من القلب. على الويز يوسي كار العفولي، اتصلوا الآن، نجمي 4973. نعم نجمي 4973. على فكرة اللي بيتصل عن طريق راديو الشمس واللي بروح بسكر سيارة باخد تأمين خوفا على حساب يوسي كار، وباخد 115% غير، يعني ببدل سيارة وبروح مع مصاري. لا أنا هيك مش، لا مش فاهم شو الموضوع. الزلم من جن ببدل سيارة وبروح مع مصاري وباخد تأمين خوفا ببلاش. على كل حال احنا طبعا رح نستقبل اتصالاتكم على 0-64-10-101. اكمال المثل الشعبي والامثال ملاني، لكن خلينا نروح لهذا الفاصل الاعلاني ونكمل كل الحب لكم.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهد.

0: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه قهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك.

0: سوافيمنتي، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو
0: مرحبا، كيفك؟
1: ألو
0: ألو مرحبا.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: رايحين على يوسي كار نبدل السيارة ولا كيف؟
1: بالطريق لهناك.
0: بالطريق بالطريق، عند يوسي وعيران هناك أحلى شباب وشيمون كلياتهم بيستنوك. وطبعا تحيات خاصة جدا، مهم جدا اللي بي بي بيسكر يعني صفقة وبيبدل سيارته بأخذ تأمين حوفا على حساب يوسي كار. حاضر للسؤال للإكمال المثل الشعبي؟
1: آه حاضر.
0: من أمنك لا تخونه، ولو كنت إيش؟

0: خوان من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان، وإن شاء الله يا رب ما يكون الواحد خوان يؤتمن لإله. بنرد على التليفونات 0460 1101. كل تحياتي طبعا الخاصة والمميزة للغالي مصطفى نخاش، كل الحب لأحلى مصطفى نخاش، وهذه تحية من الأعماق لأحلى مصطفى الغالي المغلغل. تحية لإلك وتحية لكل اللي موجودين معك. يعني شو بدنا نقول غير إن شاء الله الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية عمي مصطفى، نحبك كتير. SMN يا سلام. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو ألو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ اشتقت لك، شو أخبارك؟ أنت منين؟ حبيبي بلال يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: ألو
0: أيوة
2: حاضر العافية
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: محمد أبو لاشين، امبارح حكيت معك وأنا بالتيس.
0: محمد شو أخبارك؟
2: خلصت التيس ولسه نازل عند يوسي أبدل السيارة.
0: روح عند يوسي وسلم عليه وقول له بسلم عليك بإذاعة الشمس وبدنا التخفيض تبعك، وشوف شو بده يعمل معك يوسي وعيران.
2: إيش هسه يعني نازل يعني عند بلفور يا طرق؟
0: أنت غالي ومغلغل
2: حبيبي يا دريد.
0: محمد أبو لاشين باي. كملوا المثل الشعبي صح واربحوا معانا ثلاث كاميرات طريق، مش كاميرتين أعطاني يوسي، ثلاث كاميرات طريق، كل كاميرا حقها شي 1000 شيكل يا جماعة، إشي بأخذ العيل. نعم 1000 شيكل كاميرا الطريق للسيارة.

إذن نحن معكم 0-64-10-101. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. نذكركم هذا البرنامج برعاية يوسيكار. بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا؟ نعم، تمويل مش 100%، حتى 115% مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال، شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. علويز يوسيكار العفوي، للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا 4973. يوسيكار أفضل اختيار، اتصلوا وادعوا لنا.

0: كملي مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: يا سيار احسن مين جاك بجيبه بجاك بجيبه
0: ولعت. مين معاي؟
1: معك حسام حجول يا تريد.
0: حسام
1: مليك حسن،
0: شو اخبارك يا ابو العسل؟ انت حسام كيف امورك؟ انت ابو العسل، انت ملك العسل عمي حسام.
1: مش دالك
0: إلك إلك وحش كبيري
1: عن قريب عن.
0: طيب بدي اسمع، بدي متل عكاوي. إسا متل عكاوي حسام، ركز منيح.
1: قلت لك إجاك المجين وفجاك المجين وهذا مثل جميل عكاوي.
0: بس اسمع هذا المثل، أنت زي السمك بس يطلع من المي شو بيصير فيه؟ دير بالك حالك عمي حسام
1: حبيبي،
0: باي. 0-4-60-10-101 الكل رايحين على يوسي كار نبدل السيارة. نجمة 4973 بيوسي كار. يوسي وعيران غاد بجننوا، أحلى ناس. تحية لكل الشباب غاد. تأخذ 115% مش 100%، بتسكر سيارة، بتأخذ كمان تأمين ملان. وشو بعد بدنا نحكي غير إنه بيعطيك كمان الطريق على السيارة كمان. أحلى معاملة بيوسي كار، كل أنواع السيارات موجودة، صفر كيلومتراج، سيارات يد أولى يد تاني، روح خذ سيارات بجودة عالية جدا. كل الحب لكم أينما كنتم. إليسا جابت لنا أغنية حلوة كتير اسمها لعبة الأيام، وأغنية حلوة كتير حبيتها.

0: كل التحيات لكم، تحية خاصة جدا، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. 0460101 لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس. كل الخير والصحة والعافية، نتمنى أن تكونوا فقط بخير، ما بدنا غير أنكم تكونوا بخير. وإحنا وين منلتقي؟ كلياتنا وين منلتقي يا جماعة؟ منلتقي بس على الدوار. على الدوار، نعم على الدوار، اللي بده يلتقي على الدوار طبعا يحكي لنا. ايه بالضبط، ايوه ايوه بزبط الحول. مد الكابل
1: حمام العريسي اوادم،
0: مد الكابل
1: اهل البلاد، اهلا وسهلا.
0: الحطه رز يخني، رز يخني عند ابو العبد، ابو العبد رز يخني. جيب قدر، قدر عند يوسي كار، قدر اجى يوسي عران عندنا على عرض. ايوه احول له.

0: الكل على يوسيكار. مرحبا لمين؟ الو الو مين معاي؟ لا هيك هيك ولا فاهم عليك ولا فاهم علي ولا انت فاهم ولا احنا فاهمين ولا هو فاهم ولا احنا فاهمين ولا انت فاهم ولا احنا فاهمين. الو
1: الو
0: ايوه هسه فاهم. مين معاي؟
1: سلمان مطلع عين ماهل.
0: شو اخبارك؟
1: الله يسعدك يا نوارة.
0: وين بدنا نروح نغير السياره؟
1: وانت بدك؟ انا جاهز.
0: الدنيا براد روح هسه.
1: الو
0: الدنيا براد روح هسه بقول. بيستمعني بيستمعني لما تحكوا معي حط السماعة دانك إذا سمحت. مرحبا. ألو
2: ألو مرحبا
0: مرحبا
2: معك أبو ماهر من النصر.
0: أبو ماهر شو أخبارك؟ اسمع هو طلع الزين من الحمام. طلع الزين من الحمام. طلع طلع ارفع ارفع. راح راح الخط. نكمل 0-64-10-101 الكل على يوسيكار.

0: عن سخنين وين؟ على الكرام على يسكار على يسكار إيه. العفولي العفولي
1: او طلع الزين من الحمام او اهلا وسهلا بالبلاد
0: 064-1001
1: الاعتماد عاكفر كان الاعتماد
0: هلا بكفر كان هلا 064-1001 كل مين بيتصل بربح كاميرا الطريق عن طريق يوسيكار العفولي

0: مرحبا لمين؟
1: عمي الزريف
0: يا غالي
1: حبيب قلبي رام الخطيب من عكا. انا رنت لك عشان مشتاق لك
0: حبيبي رامي.
1: ولعت
0: خي رامي
1: حبيبي.
0: وينك انت؟
1: بدنا نطلع ان شاء الله على العفولي كمان شوي ان شاء الله.
0: روح عند اخوي يوسي وعيران هناك السيارات حبطرش والزلمه
1: بده يبيع.
0: وقول يا رب وبلكي اخذت كمان كاميرا الطريق وكمان التامين حسابه.
1: حبيبي قلبي
0: حبيبي رامي انت منيح؟
1: الحمد لله حبيبي عم الزريد.
0: عصفور بالايد ولا
1: ولا مية على الشجرة.
0: باي. ولعت. مرحبا.

0: الو
1: ايوه
0: يعطيك العافيه.
1: هلا بالغلا.
0: بحكي معك سلمان مطر.
1: سلمان مطر من وين يا سلمان؟
0: من عين ماهل.
1: شو اخبار عين ماهل يا سلمان
0: حبيبي؟ والله منيح، مشتاقين لك. وين بدك تيجي تلانا؟
1: عين ماهل حلوه باهلها وناسها.
0: انت احلى وغلا.
1: بدنا نغير السياره خي يا سلمان.
0: وانت بنتك انا جاهز.
1: جاجي حفرت على
0: يعني اذا بقول له عن طريق دريد بعطيني سياره خاص.
1: انت قول له عن طريق راد الشمس. ايم دريد على جنب، قول له جايين عن طريق راد الشمس.
0: معناته يجي السياره يا سالي.
1: اسمع انت قول له اسمع وادعي لي.
0: الله يسعدك. وجه تحيه ومباركه الى العريس احمد عمر مطر.
1: ايوه
0: الله يسعدك.
1: يلا جاجي حفرت على راسه. شو؟
0: ايوه
1: شو؟ ايوه جاجي
0: حفرت.
1: هذا الحق الصح. ما بتغنى عصام مولع هون. الو
2: مرحبا.
1: هلا. ايوه مين معي؟
2: ابو الطربيه من سخنين.
1: ابو الطربيه شو اخبارك؟
2: هلا
1: وينك يا غالي يا مغلغل؟
2: يا مرحبا يا اهل سخنين.
1: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: هلا
1: انت منيح؟
2: الحمد لله.
1: بدنا نغير السياره.
2: يلا
1: وين من وين؟ يلا شو؟ يلا روح على عندي سيكار، مش عندي انا. بنفع. يلا اللي بده يعاشر القط بده يتحمل
2: وجع.
1: بدي اتحمل خراميشو. باي. ولعت. عمل فحم. مرحبا بعين ابراهيم. وين عين ابراهيم؟ وين ملاحها الكريم؟ اطلع. يا رحمن يا رحيم. جيبوا اربع كراسي هون للجمال. هذا الأخ الكبير، هذا الأخ الكبير. جيبوا هنا أربع كراسي. حطيتوا كوب للجماعة. مرت أخوي سايق عليك والله ما حداش يروح. والله العظيم ما حلو منكم. الأخ الصغير هذاك مش طالع له صوت طبعا. كل الوقت هو يكفر ويسب. بعرفش هذا الأخ الصغير ليش خلقان. هذا أصلا للي بخلق. هذا ممنوع يجي على عراس. الأخ الصغير حطوه على جنب. الأخ الوسط يا ويلي يا حرام. هذا من بكى عليه. الأخ الوسط هذا مدحلة. هذا هو المدحلة تبعت العرس. هذا الأخ الوسط المدحلة طالعين نازلين حارتين عليه يا حرام. الله يكون بعونك. ألو
2: مرحبا.
1: هلا
2: كريم طربيه.
1: هلا بالطربيه. شو اخبارك؟
2: هلا
1: وين بدنا نروح نغير السياره؟
2: على عفولي.
1: بس على عفولي. عند مين؟
2: عند ياسر.
1: يوسي كار العفولي. اوكي حاضر. تكمل المثل الشعبي.
2: حاضر.
1: اسمع يلا. الله والحامي. الله اللي بيسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل ايش؟
2: عيد.
1: اللي بيسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل ايش؟ كلمة واحدة. اللي بيسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل ايش؟
2: توصل صعب.
1: شو صعب الزمن بقى؟ كمان مرة. اللي بيسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل مين؟ الله والحامي. الله. اللي بتجيب بناتها قبل صبيانها، يعني بتجيب البنت قبل الشاب. اوكي
2: شد على جنب. بدي ابارك لعمي ابو نضال بالنيابي.
1: اوه ابو نضال، سلمني ابو نضال الغالي. مبروك.
3: اهلا وسهلا بالمجال. نادي سخنين الابطال.
1: مرحبا لمين؟ الو
4: السلام عليكم.
1: يا هلا مين معي؟
4: كيف حالك؟ معك فاطمة سمشيني من المغار.
1: هلا بالمغار. شو اخبارك؟
4: شو احوالك؟
1: وينك؟ كيف الحم معك؟
4: يعني دفى شوي.
1: دفى خفيف على الخفيف.
4: على الخفيف. كيف حالك؟
1: رايحين على سيكار ولا كيف؟
4: يعني نازل عليه.
1: يلا قول يا
4: رب.
1: روح ان شاء الله وراح تنبسط بيو سيكار
4: ان شاء الله.
1: طيب حاضر للسؤال.
4: يلا جاهز.
1: عمر الدم ما صار ايش؟
4: مي.
1: عمر الدم ما بصير مي. اوعك يا كبير. عمر الدم ما بصير مي. مرحبا لمين؟ الو وطي الراديو.
5: مرحبا.
1: اهلا مين معي؟
5: معي جيرك من الشمال.
1: شو اخبارك؟
5: الحمد لله، شكرا الله كيف امورك.

0: ابو ماهر الناصري.
1: وينك ابو ماهر؟ شو اخبارك
0: يا زلمه؟ بضل يقطع الخط
1: يا زلمه. ليه بيقطع؟ ليه بيقطع؟ الله لا يقطع حدا عن حدا. شو اخبارك؟
0: هاي لك لي طاب الناصري حبيبي. بتشارك
1: هاي لك لي طاب الناصري. ها شو رايحين على سيجار ولا كيف؟
0: الله بس نروح.
1: اوف اوف اوف اوف اوف. طيب اسمع، يا رايح كتر من ايش؟
0: يا رايح كتر من ايش؟
1: من ايش على وزن رايح؟ يا رايح كتر من الايش؟
0: من
1: شو؟ من
0: المطارح.
1: أني مطارح هاي؟ أبو ماهر، هي أبو ماهر، اشرب مي، اشرب مي أبو ماهر.
0: يلا يلا.
1: يا رايح كتر من الملايح.
0: أيوة الملايح.
1: إلا اعمل منيح وروح وزت بالبحر أبو ماهر.
0: والله
1: أنت كبير أبو ماهر، أنت كبير.
0: حبيبي.
1: مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: ألو.
1: الو. طب شو رايك هسه بدي احكي 16 الو هو اللي الو طل الو. الو
2: قول
1: الو. يا مشطر وذكي. شو اخبارك حبيبي؟
2: الحمد لله.
1: يلا رايحين عيو سيجار؟
2: اه
1: ما استعبي ما يقول لي ورايحين عيو سيجار بكون انا متت. اوكي احنا رايحين اسا حاليا على هذا الفاصل، مداخله من الزميل ايهاب وبعدين اعلانات وبعدين نكمل.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه قهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا، للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل، ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي
7: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزة الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: والعود احمد عدنا والعود احمد اهلا وسهلا بكم. مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: شو الاخبار؟ شو الاخبار؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله. يوتي كار لا تلف ولا تحصار هو ارخص الاسعار.
0: ولعت. مين معي؟
1: محمد ابو زويد من عضوض.
0: يا هلا يا هلا بعلوط. ان شاء الله بدنا نروح على يوسي كار نغير السياره، شو رايك؟
1: نعم
0: بدنا نغير السياره بيوسي كار. بقول
1: بدنا نغير
0: والله هدي بالك ان شاء الله بنغيرها وتكونوا مبسوطين كمان. سلم على الحبايب. إذن تحيات خاصة جدا للجميع، تحية من الأعماق أيضا إلى منصور أبو تايه، لك منا أطيب الأمنيات منصور، إلك ولكل الشباب. تحية لشغيلة ابن يوسف محمد شرارة خضر الشوشاري أمين أبو تايه أشرف مصالحة نعف نعف محمد شرارة. تحية خاصة جدا لأم الياس، الله يخلينا ياكم. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو مرحبا دريد.
0: يا هلا.
2: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟
2: يا أنا الحمد لله. أحلام معك.
0: كيفك أحلام؟
2: يا أنا تمام.
0: كيف الحم معك يا أحلام؟
2: خليها مسبب.
0: خلي الوضع يعني
2: خلينا بحالنا
0: يا دريد.
2: هي بتسلم عليك حماتي.
0: وين حماتك؟ سلم عليها. وينها؟
2: بتاكل كرع وبتنجان.
0: اضرب سلم على حماتك قولي لها بسلم عليك دريد.
2: اسلمت يا وصل. اسمع كمان تحية للنسوان اللي بالمطبخ.
0: أيوة وين النسوان بالمطبخ؟ الله يسعدكو الله يخليكو.
2: واحدة
0: إذا عاملين شوية قرع حطوا عجنب بحياتك. لأني بحب القرع.
2: يلا دريد أخي.
0: يا طيب حطينا خيطة هيك قرعتين مع هاي كوسيتين واللي خليك.
2: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: سلمي على الحبايب. باي. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: هلا
3: كيفك أبو ليانا؟
0: هلا بالغالي.
3: سليم معك. سليم كيف حالك؟
0: سليم بدنا نغير السيارة. منين نغيرها؟
3: من عند يوسي كار.
0: من عند يوسي كار. عند عراني يوسي. إشي نار وشرار هناك. خلع خبط. نجمي 4973. أوكي.
3: طبعا
0: سلم على الحبايب. شو أخبارك أنت؟ طمني عنك.
3: الحمد لله والله. الله يسعدك.
0: كيف أنت والأمثلة الشعبية؟
3: والله حم الدنيا أبو ليان حاني.
0: طيب صبرك على نفسك ولا صبر الناس على مين؟
3: عليك
0: مزبوط.

0: براد الدنيا براد براد يجنن. افتح الحموم افتح الحموم
1: يا رحيم يا مرحبا يا الله.
0: على يوسي كار على يوسي كار ايران داش خام لايران داش خام ليوسي شيمون احلى شباب غاد كل الحب العفولي. مرحبا لمين؟
2: رجعت لك دريد.
0: اه يا ساتر شو في؟
2: ما اعطيتنيش مثل.
0: اه صح. يلا
2: خلصنا عن القرع والبدل.
0: اه ونسيت يا دريد. يلا اسمعي. المنحوس منحوس. يلا يا احلام المنحوس
2: علق على ظهره
0: فانوس يا زلمه. شكلك شاطره بالامثال. طب يلا اسمع هذا اسمع هذا.
2: اه
0: هذا شوف عن جد اذا بتعرفيه بدي اقول لك جدعه. اسمعي بل عم بدور على واحد هوين بس شكلك شاطره.
2: يلا
0: العقد اللي تحلها بايدك لا تحلها بايش؟
2: العقد اللي ايه
0: اللي بتحلها بايدك لا تحلها بايش؟
2: ايش دريد
0: تعال كل طالع وخلص وفوق النار. لا حول ولا طيب العقد اللي ما بتحلها بايدك لا تحلها بسنانك. اوكي يعني مش قادر تحلها تحلهاش تعمل ليش فيها فيلم
2: بكفوش ايدي اخرى يوقع اسنانه
0: بالضبط لانه اللي فينا ايش
2: مكفينا يا زلمه.
0: قولي يا رب الله والحامي الله
2: باي
0: باي. ارفع ارفع. مرحبا لمين؟
3: هلا
0: هلا
3: معك انس من النور.
0: انس شو اخبارك انس؟
3: زي النور.
0: كيف الدنيا براد؟ ها
3: لا وين اخوي زي النار بكفيش شيش والله النار.
0: انتوا بكفيش شيش؟
3: اه والله.
0: الله يعطيك العافيه يا شباب الله يعطيكم العافيه.
3: الله يرضى عنك.
0: بدنا نغير السياره يا غالي.
3: هاي من عند يوسي كار.
0: بس من عند يوسي كار احلى ناس عن جد. اسمع المعامله بتجنن بعدين التامين حفا عليهم تخيل وبيعطيك كاميرا الطريق وشو بدي احكي لك فيلم.
3: من يا سياره مركب لنا كاميرا من عنده
0: كمان من عند يوسي كار يعني. اه
3: والله باطل عليه.
0: طيب يلا حاضر للسؤال
3: ان شاء الله. بس
0: اقول انت صعب كانون. طيب بلاش هذا صعب بلاش نورد.
3: اه صرت لي كانون ومشاوي يا
0: اخوي. اطبخ عدس وانفخ تحته ما اعطل من الخال الا مين؟
3: ابن اخته.
0: هي مش ما اعطل ما اشي تاني بس مش حلو الكلمة. لا لا بلاش بلاش بلاش بلاش
3: طيب
0: خلينا على ما اعطل. اوكي يعطيك العافية غالي
3: الله يرضى عنك.
0: مرحبا لمين؟ الو
3: الو
0: الو مين معي؟
3: روني فراج.
0: رامي كيفك؟
3: روني روني
0: روني شو اخبارك روني؟
3: حبيبي عم دريد
0: وينك يا غالي؟
3: اجبي الشيش مروح
0: ولعت هذا كله كبير الشيش بسمع ذات الشمس كيف شكله؟ اسمع
3: ومنين نغير زعت الشمس احنا؟
0: احنا بنحبك. اسمع روني
3: اه
0: بدنا نغير السيارة عمي روني.

0: يا عيني عليك. يلا حاضر
1: جاهز.
0: ابعد عن الشر
1: وغني له.
0: انت بعد عن الشر ولا بتقرب من الشر؟
1: بعد عنه كثير حتى
0: ابعد
1: شوي.
0: ابعد من شان الله مش ناقصنا. ابعد اوكي.
1: يلا عم الدريب
0: ولع.
1: بدي اعطي تحية، بدي ابعت بس تحية صغيرة.
0: اعطي يا زلمة اعطي تخافش.
1: لا شوكي فراج من الرين يا من كل سنة وانت سالم.
0: ولعت
1: اليوم عيده.
0: ولعت. قول له بدنا كاكي، بدنا كاكي.
1: اهلا ابو ياسر.
0: باي. ارفع ارفع. يلا مين ربح معنا من يوسي كار؟ ثلاث كاميرات طريق، الكل يروح على يوسي كار. داش خام لعيران، داش خام ليوسي، داش خام لشيمون، لكل سيفتها مجنيف. كمان مرة. أحلام من الناصرة، أول متسلمات ديريخ، بعدين روني من الرين، مبروك لروني، وأنس من الناصرة. ليليان حاج شكرا لإلك، يعطيك ألف عافية على اليوم، كل احترام لإلك ليليان. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق أيضا إلى كل زملائي في قسم الأخبار. بعد الأخبار مباشرة سألتقي بكم في ساعة أخرى في شمس ومي وبطيخ. دوري الزرقاوي برامج الشمس. ارفع فول فوليوم إذاعة الشمس، طنش ولا يهمك أبو الزرقاوي بلمك.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 209-02.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا نشافات 7 كيلوغرام ابتداء من 699 شيكل، غسالات فتحة أمامية ابتداء من 699 شيكل، ومكنسات كهربائية روبوت الشاطفة روبوروك ودريمي ابتداء من 699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة

0: الأماني هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرضخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عشرات الجنود غادروا قاعدة ستيتيمان بعد تسليم أسلحتهم احتجاجا على قرار قائد الكتيبة إزالة وتحطيم لوحات تذكارية مرتبطة بما وصفه بتقاليد المحاربين الشباب. وأوضح أن الجنود غادروا القاعدة دون إذن، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثة ومؤكدا أن ما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن القصف على قاعدة الأزرق أدى إلى مقتل ضباط أمريكيين وفنيين. في المقابل أفاد الحرس بمقتل 3 من عناصره في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة سنجان شمال البلاد، كما أعلن عن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر أمام الخميني جنوب غرب بلاد فجر اليوم. من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن استهداف المواقع التاريخية والثقافية أظهر أن العدو يشن حربا ضد الهوية والحضارة الإيرانية على حد قوله. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان عدم وجود أي أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية من داخل البلاد، كما لن تقبل بأي انتهاك يمس سيادة العراق من خارج حدوده. وأضاف النعمان أن المؤسسة الأمنية تعمل حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات وتعزيز حماية سيادة البلاد، مؤكدا أن القوات الأمنية الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الملف الأمني ولن يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بأن محادثات متقدمة جارية بوساطة مصرية ودولية تبحث إعلان حماس نزع سلاحها ونقل السيطرة على قطاع غزة إلى قوة حفظ السلام دولية. وذكرت المصادر أن المباحثات تجرى في القاهرة بمشاركة وفد رفيع من حماس وبرعاية المخابرات المصرية ووساطة قطر وتركيا، فيما لا تزال بعض الخلافات قائمة حول بنود وصفت بالثانوية. وأضافت أن إدارة الرئيس ترامب تضغط للإسراع في إعلان الاتفاق فيما تتضمن المقترحات نقل

0: أسلحة حماس إلى طرف ثالث وليس إلى السلطة الفلسطينية، مع توقع صدور إعلان خلال الأيام المقبلة. ميدانيا في القطاع، أفادت مصادر طبية بارتقاء 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وقصف الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. حذرت وزارة الصحة من موجة الحر الشديد المتوقعة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد البدني وطلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، مؤكدة عدم إعطاء المصاب أي سوائل عن طريق الفم. من جانبها أصدر مفوض سلطة الإطفاء والإنقاذ قرارا يحظر إشعال النيران في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية آب، بما يشمل المناطق المفتوحة ومواقد النار مع استثناء المواقع المخصصة والمعتمدة مسبقا وفق الشروط التي تحددها سلطة الإطفاء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع، لكم من أطيب الأمنيات وحلاها، ونحبكم لو تعلمون كم. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، تحية من الأعماق إلى الزميلة ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، يشرف على هذا اللقاء زميل بديع كرام. لكم من أطيب الأمنيات، تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة. ينضم إلينا الآن عادي ياسين، لك من أطيب الأمنيات عادي كل الحب. لا هي واحدة تانية. 0460101 لكم منا دائما أطيب الأمنيات، أحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي. إذن نحن معكم دائما مع الكثير من الاتصالات، والآن مع بيكيور ليزر أيضا، تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة معنا، منحبكم كتير ودائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية وبس هادات البال. أهم شيء يا جماعة في الحياة هي هادات البال، في هادات بال في أشياء تاني مهم جدا تعرفوا أنه بيكيور ليزر اليوم ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي. وننتقل الآن إلى هذا اللقاء المسجل من بيكيور ليزر لنقدمه لكم على الهواء مباشرة. إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكيور ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي بارو خبر.
1: تودا دوغيت تودا غبال لنمتين
0: مدخلين لدبير أود في أود على

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم 1500 شيكل، يعني أكثر من 50%. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصل على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل المصاري. نجم 3414 نجم

0: بس تروح عند دكتور وتعمل فحوصات ويطلع كل شيء تمام، الأمريكاني I'm very happy. السعودي أو الخليجي الحمد لله. العرب أبو عرب أبو عرب كبينا 5000 شيكل على الفاضي. حسبها أبو عرب حسبها. Are you really my dad? You're old and sad. هناك مثل ذي تونسي بيقول مشيناك حافي ولا تكركيرك في الشلايك. حافي بمعنى يعني يمشي بدون حذاء. تكركيرك في الشلايك طبعا عارفها. مشيناك حافي يا عادي ياسين لعب تكركيرك في الشلايك. انت تكركيرك. المهم 0460-10-101 لكم منا اطيب الامنيات واحلاها. احنا رايحين لفاصل اعلان من بعد الفاصل مباشره. 0460-10-101 ثوره في عالم اجهزه الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الاوجاع للعلاج الطبي المنزلي. كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: حملات جديدة ومميزة في

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
6: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر.
5: عنب تالي سرها

0: إذن بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح والمشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1500 شيكل. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. اليوم في عنا جهاز بيكيور ليزر، نعم اليوم بدنا نربحكم جهاز بيكيور ليزر، نعم نعم نعم كما استمعتم، جهاز كامل متكامل اليوم راح يطلع من الاستوديو. إذن نعم استغلوا هذه اللحظات الجميلة لتربحوا جهاز بيك يور ليزر لتخفيف الألام والمفاصل بقيمة 1500 شيكل. اليوم رح يطلع من هون من إذاعة الشمس. مبروك للي بغل. كل من بيتصل بفوت على القرعة. نعم بدي أربح اليوم جهاز بيك يور ليزر بقيمة 1500 شيكل من شركة بيك يور ليزر. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: معك ورود من الناصر.
0: ورود شو أخبارك ورود؟
1: والله تمام.
0: اليوم في جهاز بيكيور ليزر راح يطلع من الراديو إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يا رب يكون من نصيبك.
1: إن شاء الله.
0: إذن إن شاء الله. وبتعرفي قديش هذا مهم جدا لكل واحد، لكل واحد في البيت. أوكي؟
1: آه أكيد طبعا.
0: يخلينا إياك حاضرة للأمثلة والشعبيات ولا كيف؟
1: أوكي
0: يلا. بيقول المثل الشعبي من طيني بلادك
1: ارفع اخدادك.
0: ايوه هي هاي، حط اخدادك. يعطيك العافيه. شمس ومي وبطيخ، دوريت زرقاوي ذات الشمس. بيقول المثل مثل القرعة بتتباهى بمين؟ جهاز بيكيور ليزر راح اطلعه اليوم من الراديو. مبروك للي بيربحوا. 0460 10101. اتصلوا بكميات هائله جدا عشان تربحوا الجهاز. مرحبا لمين؟
2: هلا ومرحبا.
0: يا هلا،
2: معك محمد محمود.
0: محمد المحمود شو أخبارك؟ طمين عنك.
2: تمام حبيبي الله يسلمك.
0: حبيبي محمد. آه يا محمد، جهاز بيكيور ليزر. آه
2: أيوه.
0: إن شاء الله يكون من نصيبك الجهاز اليوم، راح نربح جهاز اليوم
2: إن شاء الله.
0: جوزت بنتي لأرتاح من بلاها، إجتني وأربعة من إيش؟
2: وأربعة.
0: جوزت بنتي لأرتاح

0: صح من بلاها اجتني واربعة من وين؟ من وراها. شدوا حالكم. باي. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: مرحبا
1: معك ابو ريحان من درحنا.
0: هلا بالغلا كله. شو اخبارك؟
1: كيف حالك يا غالي؟
0: انت غالي ومغلغل حبيبي. هذا البرنامج مقدم تحت رعاية بيك يور ليزر لتخفيف الاوجاع.
1: بيك يور ليزر هذا البرنامج
0: تحت رعاية. اسأل مجرب ولا تسأل مين؟
1: أكيد.
0: يا عيني عليك. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: هلا وغلا.
2: تحكي محمد بن نحف.
0: محمد بن نحف شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي عم دريك كيفك؟
0: اليوم مطلعين جهاز البيكيو ليزر كامل متكامل 1500 شيكل ولا واحد فيكم محظوظ. أوكي؟
2: بس اسمع أنا بدي أتلونين عليهن التعريف.
0: لا يا ساتر.
2: عشان أنا زملتي من قبل جمعتين وكل يوم كل يوم وبكرة واليوم وبكرة وفيش شليح مقيها بعد الساعة 4.
0: أوكي خليك معناته لنفهم كل التفاصيل. خليك بالإنتاج. مرحبا لمين؟
3: مرحبا خلاص.
0: يا هلا مين معي؟
3: أخبار
0: تحرير. مين معي؟
3: تحرير.
0: تحرير شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: تحرير بدنا نربح الجهاز اليوم، شو رأيك؟
3: إن شاء الله لأنه بكرة عيد ميلادي.
0: يا رب يلا. رعاية البقر ولا رعاية مين؟
3: البقر.
0: ولعت هذا الحاجة الصح. مرحبا لمين؟

في اختيار كل ما بشوفني بعرس بيغمزني بقول لي امتى دورك. امبارح شفته بعزا قمت غمزته. حج بالله عليك.

0: الفيلم مش هون. الفيلم بقول لك مراتي بتبهدل الاولاد عشان الدراسه، فطلعت على البلكون عشان الجيران يفهموا انه الصراخ مش لإلي. واحد جاري شافني بقول لي يا جار يعني كمان تضلك تنهزم وتطلع على البلكون مش حل. ايش اعمل بحالي؟ جهاز بيكيور ليزر على حسابكم. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا. الو
1: سعد. هلا
0: هلا، كيفك يا هلا؟ احكي يا هلا. راحت هلا، باي هلا. إذن بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بحكي معك سمية من نحف.
0: سمية، شو أخبارك من نحف؟
1: بالعافية.
0: كيف أنتوا الحم؟
1: ايه نار جهنم.
0: نار جهنم، نار حمراء.
1: عن جد اللي حابب يعمل شزوف يطلع برا،
0: يطلع برا بس هيك يروح يشتري دخان ويرجع. وعلى
1: فكرة يعني احسن شيء انت بتوفر غاز بتقدر تصيام.
0: شفتي فيلم؟ والله فيلم اخو مسلسل. الله يهدي البال. ان شاء الله تربح معنا اليوم جهاز البيكيور ليزر.
1: ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك. انت منيحه؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: حاضر تكمل المثل شعبي ولا كيف؟
1: اكيد ان شاء الله.
0: يلا اسمع شو بقول. اللي بتجوز امي بيصير.
1: اللي بتجوز امي شو بيصير
0: ابوه ولع. لا سمية الوضع الحم ضارب. اللي بتزوج امي بيصير.
1: تعرفها
0: بيصير عمي. باي.
1: من وين اللي بتجوز امي بيصير عمي؟
0: خلص هيك المثل بقول. انت بدك تضلك تناقشيني هسه؟ خلص يلا باي. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون. الو
2: يعطيك العافيه.
0: هلا مين معي؟
2: فادي حداد طرعان.
0: فادي حداد طرعان، شو اخبارك يا فادي؟
2: حبيب قلبي شادي.
0: اليوم شادي، كيفك شادي؟
2: سهلا.
0: اليوم مطلعين جهاز بيكيور ليزر ممكن يكون من نصيبك
2: ان شاء الله.
0: ما بحرث الارض الا مين؟
2: الا اسمه.
0: الا شو اسمه مين؟
2: خيولها. انا عارف
0: خيولها ولا عجولها؟
2: عجولها.
0: عجولها شادي، عجولها خي عجولها.
2: برافو.
0: شو بيزقفوا لك؟ مين بيزقف لك؟
2: اي ابني وابنه معي في
0: السياره. صح. زقف له كمان مره. ابنه زقف له كمان مره.
2: زقف.
0: شمس ومي وبطيخ، اذاعه الشمس من التنتين للاربعه كل يوم خميس، برامج الصيف.

0: من التنتين للخمسة للأربعة متأسف. شمس ومي وبطيخ. مرحبا لمين؟
1: مرحبا أستاذ دوري.
0: كيفك يا غالي؟
1: الله يسعدك. شو أخبارك؟
0: هل شو أهم ميسر؟ كيفك؟
1: هي الصوت وعرفتني فوالي.
0: أنت الغلا كله ميسر.
1: تسلم الله يسعدك. البرنامج برعاية بيكيو ليزر.
0: يا السلام عليكي.
1: اليوم في بقى. اليوم في ربحة؟
0: اليوم الجهاز نفسه ده ربحكو إياه.
1: يا رب يا رب أربح يا رب
0: يا رب يا رب يا ميسر تربح الجهاز ويوصل لعندي غالي.
1: يا رب الله يسمع من دريد يربحني الجهاز.
0: يا رب يا دريد يا رب يا دريد الشمس.
1: جود متل الربحة أنت أستاذ دريد.
0: أسعد هالروح. جود من ال
1: موجود
0: صح
1: من أي واحد موجود.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو
2: الو
0: الو
1: بحكي معك عدي السميح من عراب.
0: عدي السميح شو اخبارك؟
1: هلا بيك هلا بيك
0: بيك يور ليزر. بدنا نطلب الجهاز نرص عليه.
1: لك مبين مبين الان شركين مكتبها ايش انت عمال بتنزلها على بس ربنا كمان بيها.
0: حبيب قلبي يا غالي
1: شو المثل؟
0: المثل بيقول مال الحرام
1: ما بدوم
0: ما بدوم. دير بالك من مال الحرام. اوكي باي. مرحبا لمين؟
3: على عافية خيار.
0: ولعت. مين معاي؟
3: عمي دورين
0: يا كهربا. هي هربجت. بتقدر تقول هربجت.
3: لإلي لإلي المخشير إن شاء الله اليوم.
0: اليوم المخشير لإلك إن شاء الله. مين معاي؟
3: إن شاء الله. رامي خطيب من عكا.
0: رامي خطيب من عكا. شو أخبارك رامي؟
3: الحمد لله.
0: شو خي أعد لي رامي حبيب من بيت؟
3: ولعت. افتح البراد خي.
0: افتح البراد ونام فيه خي رامي.
3: ماشي ماشي.
0: سلم على الحبايب. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
4: احكي معك موال من البعيني.
0: يا هلا بالبعيني كلها. شو اخبارك؟
4: برعايه بيكيو ليزر.
0: يا عيني عليك. ان شاء الله يكون من حظك ونصيبك البيكيو ليزر اليوم
4: ان شاء الله يا رب. يا رب
0: الله يخلينا اياكي. حاضره للسؤال.
4: الله يسعدك. طبعا
0: يلا اسمعي.
4: قلت لك واحد خفيف لطيف.
0: خفيف لطيف. جارك القريب
4: ولا جارك القريب ولا اخوك البعيد؟
0: صح. باي. مرحبا لمين؟
5: الو
0: هلا. مين معي؟ الو
5: مرحبا.
0: مرحبا
5: بكي معك مؤيد زلفي.
0: يا هلا بزلفي. شو اخبارك؟
5: الحمد لله يسعدك. اهلا بيك حبيبي.
0: بدنا نشتري جهاز البيكيو ليزر
5: ان شاء الله بعالمين.
0: ان شاء الله يكون من نصيبك انت كمان جهاز اليوم. نجمي 3414 الكل يتصل
5: ان شاء الله حبيبي.
0: باي.

0: لسانك حصانك إن صنتوا تمادوا عليك وفكروك ما بتعرفش ترد كرمال هيك لا تصونوا وامسح الأرض فيهن. اتخليش ولا قرش فيهن امسح الأرض فيهن. قال لسانك حصانك إن صنتوا صانك وإن خنتوا خانك امسح الأرض فيهن. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا
0: يا هلا
1: توفيق عواد.
0: توفيق شو أخبارك كيفك حبيبي؟
1: والله تمام الحمد لله شو أخبارك؟
0: أنت منيح؟
1: أنا فل الفل
0: يا هيك بدي إياك. بدنا نطلب جهاز البيكو ليزر اليوم ممكن تربح جهاز معي كمان
1: يا الله
0: يا رب. قول يا رب أنت بس
1: يا رب.
0: حاضر للسؤال؟
1: حاضرين.
0: يا رايح كثر من شو؟
1: يا رايح كثر من
0: ال على وزن رايح
1: رايح كثر من الملا
0: الجاي. من الملا
1: من الملان
0: من الملايح من الملايح
1: من الملايح يا ملايح
0: يا رايح أيوة. كثر من الملايح
1: الله عليك
0: باي. مرحبا لمين؟ الو
2: الو يعطيك العافيه
0: هلا بالغلا
2: احمد ابو ليل عماهل.
0: احمد شو اخبارك بعماهل؟
2: الله يسعدك هلا يا غالي.
0: جهاز بيكيور ليزر اليوم طالع من الراديو لواحد منكم مش عارف لمين.
2: هلا بيك هلا بيك البرنامج معاي بيك.
0: نعم خذوا الجهاز واستعملوه بجنن وهالقد له نتائج بتجنن
2: والله. سامعين بيشرحوا كثير عنه.

0: طب عمالك عمالك ان شاء الله ان شاء الله كل شيء تمام. اسمع يلا حاضر
1: يلا
0: اسمع اسمي مثل شبول بدي اجيب لك واحد اقطع مالك بدي اجيب لك واحد يبين اللي بدق اللي بدق الباب
1: اسمعش الجواب لا اسمع
0: غالي ومغلغل كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس كنت رايح أنام بس خطر ببالي سؤال الأخرس كيف بيطلق مرته حدا يساعدني عن جد أخرس كيف بيطلق مرته مزبوط عادي مزبوط يا ريت تشوفوا عادي كيف قال لي مزبوط صح شكرا عادي على الإشارات الحلوة فاصل ونواصل
2: حطمنا الأسعار سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح النداء الأخير لأصحاب الأسطح
2: في قطارات بدكوش تقطعكو التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026 عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.99 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.99 مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29.99 ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19.99 فقط الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة
5: من مجموعة المشهداوي
6: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك سيفورا زارا نايك بوكينج وأديداس هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة
8: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل
10: ملحمة الهنا مجد كروم أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً خروف عجل ودجاج كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة
11: وبيقولوا
13: هذه قهوة تعودنا عليها
11: بيقولوا

في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: חייגו אלינו עכשיו, נג'מי, סיטי וואחד, ארבעה וואחד.
1: إذا مستمعينا جاي صار يحكي ما كان طبعا للمستمعين كمان بالعربي، فمثل ما ذكرت نجمة 6141 اتصلوا لليوم وفقط لليوم 45% تنزيل على الجهاز. كمان مرة اتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. إحنا كمان شوي رح نعلن مين صاحب الحظ السعيد اللي ربح معنا الجهاز نفسه. حتى نشوف مين ربح معنا الجهاز. جهاز بيكو ليزر، نعم، رح يكون من نصيب مؤيد من زلفي. مبروك لإلك مؤيد من زلفي. طبعا مؤيد إن شاء الله بتتواصل، وأكيد رح يكون اسمك موجود عندهم، فإن شاء الله خير. كل الحب للغالي دوريد حبيب قلبي، دوريد الثاني، لا دوريد الأول أنا الثاني، حبيبي أبو الدود، أبو الدود يا كبير. دوريدين، دوريد الأول يترك، دوريد الثاني يدخل، وهكذا دواليك. حبيب قلبي دوريد، أحلى دوريد للداوي، لك منا أطيب نيات. كونوا معاه بعد الأخبار مباشرة، له منا أطيب الأمنيات. وتحية من الأعماق إلى زميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديه كرام يشرف على هذا اللقاء. ونحن معكم دائما مع هذا الجهاز. بإمكانكم الاتصال والتواصل على نجمي 3414، نعم نجمي 3414، وهو طبعا جهاز اللي من خلاله عم بيطلبوه كتير. بيكو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام وأيضا المفاصل. إلى أن ألتقي وإياكم بإذن الله يوم غد في تمام 9 صباحا. نحبكم دائما، وإلى اللقاء. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هنا في إذاعة الشمس. نترككم مع الكثير من الأغنيات، الإعلانات، الأخبار، ومن بعدها

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلاً مكنسات كهربائية لاسلكية ديرما، دايسون أو شارك ابتداء من 499 شيكل، زيرات جوارير وأنباطية ابتداء من 599 شيكل، وغاز مبني زجاجي 5 لهبات مع شعل التوربو ابتداء من 599 شيكل بس. أهلاً وسهلاً بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرم، خاضع لشروط الحملة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
0: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء، من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
8: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة، والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا

0: مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
1: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء عن العثور على الرجل في 41 من عمره فاقدا للوعي داخل منزل في المجلس الإقليمي، وأفاد المسعفون بأن الرجل كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من كدمات في جسده، حيث أجريت له الفحوصات الطبية قبل إعلان وفاته في مكان الحادث دون تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة. قال مقاتلون من إحدى السرايا في الجيش الإسرائيلي أنهم احتجوا على قيام قائد الكتيبة والضباط بتحطيم لافتات تذكارية تمثل تراث السرية، مؤكدين أن هذه الرموز كانت جزءا من هويتهم العسكرية ورافقتهم خلال فترات القتال في غزة ولبنان واليمن. وأوضح المقاتلون أن اللافتات لم تكن مجرد قطع مادية، بل رموزا تعكس روح الوحدة والانتماء وتاريخ السرية، معتبرين أن تحطيمها يمثل مساسا بمعنويات الجنود، مشيرين إلى أن هذه الحادثة تعكس بحسب قولهم سلوكيات أخرى يواجهونها من بعض الضباط وأنهم لن يواصلوا الصمت تجاه ذلك. يأتي ذلك بعد أن أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عشرات الجنود غادروا قاعدة ستيتيمان بعد تسليم أسلحتهم احتجاجا على قرار قائد الكتيبة إزالة وتحطيم لوحات تذكارية مرتبطة بما وصفوه بتقاليد المحاربين الشباب. وأوضح أن الجنود غادروا القاعدة دون إذن، مشيرا لأن فتح تحقيق في الحادثة، ومؤكدا أن ما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده. اتهمت وزارة الخارجية في صنعاء الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل بالتنسيق عقب استقبال الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السعودي. ونفت الوزارة في تصريح لوكالة سبأ صحة الأنباء حول استهداف اليمن سفينة في ميناء مصري، مؤكدة أن موقف صنعاء يستهدف النظام السعودي على خلفية ما وصفته بالحصار والعدوان، مشددة على أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة ولا توجد مبررات للمخاوف المتداولة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم، وأعلن الحرس أنه قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن القصف على قاعدة الأزرق أدى إلى مقتل ضباط أمريكيين وفنيين. في المقابل أفاد الحرس الثوري بمقتل 3 من عناصره في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد، كما أعلن عن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام الخميني جنوب غرب البلاد فجر اليوم. من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن استهداف المواقع التاريخية والثقافية أظهر أن العدو يشن حربا ضد الهوية والحضارة الإيرانية على حد قوله. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بأن محادثات متقدمة جارية بواسطة مصرية ودولية تبحث إعلان حماس نزع سلاحها ونقل السيطرة على قطاع غزة إلى قوة حفظ سلام دولية. وذكرت المصادر أن المباحثات تجرى في القاهرة بمشاركة وفد رفيع من حماس وبرعاية المخابرات المصرية ووساطة قطر وتركيا، فيما لا تزال بعض الخلافات قائمة حول بنود وصفت بالثانوية. وأضافت أن إدارة الرئيس ترامب تضغط للإسراع في إعلان الاتفاق فيما تتضمن المقترحات نقل أسلحة حماس إلى طرف ثالث وليس إلى السلطة الفلسطينية، مع توقع صدور إعلان خلال الأيام المقبلة. ميدانيا في القطاع، أفادت مصادر طبية بارتقاء 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وقصف الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. حذرت وزارة الصحة من موجة الحر الشديدة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد البدني، وطلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، مؤكد عدم إعطاء المصاب أي سوائل عن طريق الفم. من جانبه أصدر مفوض سلطة الإطفاء والإنقاذ قرارا يحظر إشعال النيران في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية شهر آب بما يشمل المناطق المفتوحة ومواقد النار، مع استثناء المواقع المخصصة والمعتمدة مسبقا وفق الشروط التي تحددها سلطة الإطفاء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. في القدس 25 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عرق ريشة مع دوريد للدعوي.

30 تموز 2026، يوم قبل يوم من نهاية الشهر. والله عادي يا أخوي طار الشهر، شايف وحم وطويل الشهر. عادي ياسين في غرفة التحكم والهندسة الإذاعية، معكم دريد لداوي على رأي ريشي ونبدأ.

هيك في كلمات بنستعملها كل يوم ويمكن ما بننتبه لأي درجة إلها تأثير على حياتنا. في كلمة صغيرة من 3 أحرف بس، لكن عند كتار من الناس هي اللي عم تكتب عمر كامل. عم نحكي عن كلمة لما. يعني لما أتخرج، لما ألاقي شغل، لما أتزوج، لما أشتري بيت، لما يخلص الدين، لما الأولاد يكبروا، لما تهدى البلد، لما ألاقي شغل ثاني، لما أربح القضية، لما يرجع لي، لما ألتقي فيها، لما أستوعب، لما تتحسن الظروف، لما تتضح الصورة، ولما. وفجأة نكتشف أنه سنين من عمرنا يا جماعة مرت هيك وإحنا بعدنا عند نفس الكلمة. ويمكن الانتظار مرات حكمة ومرات القرار الصح هو إنك ما تستعجلش. بس في فرق كبير بين إنك تستنى الوقت المناسب وبين إنك تصير مأجل حياتك بانتظار وقت يمكن ما يجي. اليوم كتير من الناس عايشة بمنطقة رمادية، لا هي غادرة تتقدم ولا غادرة ترجع، مستني قرار أو خبر أو فرصة أو تغيير. ومرات مش اللي بتعبنا هو الواقع، اللي بتعبنا أكتر هو الغموض، لأنه حتى القرار الصعب إذا كان واضح الإنسان بيقدر يتعامل معه. أما الضبابية، أما حالة اليمكن، أما إنك كل يوم تصحى وما تعرفش إنك تكمل ولا تستنى، على الأغلب هاي من أصعب الحالات اللي ممكن يعيشها الإنسان. كمان ممكن المشكلة مش إنه عم نستنى، الإشي إنه حياتنا نفسها صارت معلقة على

كلمة واحدة اللي ذكرناها اللي هي لما. واليوم بدنا نسمعكم، بدنا نعرف إذا بحياتكم هاي اللمة بعد عم نأجل قرار أو حلم أو بداية جديدة. احكوا معنا، اتصلوا فينا، شاركونا، تعال نتشارك مع بعض على 04-60-10-101. فسؤالي لإلكو، قديش لأي درجة حياتك أو حياتك معلقة على كلمة لما؟ ومثل دايما هون ما حدا عا رأيه ريشي.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: من أصعب أنواع الانتظار مش الانتظار اللي إله موعد، لأنه لما نعرف أنه إحنا عم نستنى أسبوع أو شهر أو حتى سنة منعد بالأيام ومنعرف أنه في نهاية للطريق هاد. لكن الأصعب هو الانتظار اللي ما إله تاريخ، لما ما تعرفش أنه القرار رح يطلع بكرة ولا بعد سنة، إذا الظروف رح تتحسن ولا تضل مثل ما هي، إذا الحلم رح يقرب أكثر ولا يبعد أكثر. وفي كتار كتير منا إحنا اليوم صرنا نعيش على زر الانتظار، من أجل قرار، من أجل خطوة، ومن أجل حلم، ومن أجل حتى فرحتنا، وبنصير نقول مش إسا، مش اليوم، خليني أستنى شوي بعد أكتر لما توضح المسائل أكثر وما إلى ذلك. لكن هل فعلا كل هالانتظار كان ضروري، ولا مرات الخوف للمجهول هو اللي بيخلينا نضل واقفين بمحلنا؟ كيف ما حكيت بالبداية، من أصعب الأماكن اللي بيعيش الإنسان هو المكان الرمادي، لا هو مطمئن ولا هو محسوم، لا بيعرف يكمل ولا بيعرف يرجع. حتى خدوا هاي اليقين، حتى لو كان صعب هذا اليقين ممكن يكون أهون من الضبابية، لأنه أول ما تتضح الصورة الإنسان بيصير يعرف شو لازم يعمل، كيف يتصرف، كيف يتعامل. أما هو عايش بين يمكن ومنشوف واستنى شوي، بتصير الحياة كلياتها مؤجلة. وإحنا مش أول مجموعة من البشر بهالوقت اللي بيستنى، لكن إحنا من أكتر الأجيال اللي موجودين اللي صار عندها كل إشي مربوط بكلمة واحدة اللي ذكرناها، وهي موضوعنا اليوم لما. وعشان هيك سؤال حلقتنا اليوم بسيط بالكلمات لكنه كبير بالمعنى، فمهم تشاركونا 04-60-101. لأي درجة حياتك، حياتك معلقة على كلمة لما؟ مرحبا لمن؟
2: مساء الخير.
1: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
2: شو الأخبار؟
1: يا هلا.
2: أنا دول كمان لما وكمان ولو.
1: ولو.
2: تنتين ولو، يعني ليش ولو؟ إسا دحكيها للواقع تانا.
1: بتحب نتعرف على أسراك بالبداية؟
2: يوسف.
1: هلا يوسف. هلا.
2: يا دريد. يعني صراحة بطني ملان على الوضع، إحنا وضع كارثي، العنف عم بينزف فينا.
1: نعم.
2: عم برمل، عم بشتت، عم الوضع في الداخل مزري جدا. واثنين هدم البيوت والسياسات والأخوات كله وبنيجي على مقاعد مصاري معاشات نختلف، وكعيش بصير فين؟ على ما هي القضية واحدة والمبدأ واحد والأهداف واحدة، هي هدم البيوت والعنف.
1: No.
2: وميزانيات، بنخذ من ميزانيات اللي بنكون واحدين، بنخذ من حلق نزول، لأنه حقنا هذا، إحنا مواطنين في ضرائب، مش عاملين عني ولا معروفين شيء جيلي، بس أباك ينسد يسطو حالين، الطيبي بكفيه 24 سنة، ليه بيحكي على مبارك، وبيحكي على فلان، وبيحكي على بوتين، وبيحكي على فلان، وعلى السعودية وعلى هاي، إحنا فينا خلل، هي الخلل اللي بسموها الزعامي، اللي أبوك ياسم الزعيم، بدي يشتغل، بدي يسمر عندي ويشتغل، بدي يشتغل الناس، أعطيك ثقة، تشتغل كل واحد في مجاله. اثنين، قلنا لو تجمع لك مرة خزمية وتيار صوت، لو إس ترجع المشكلة، ليش يا مشتركي، ليش يا موحدي، حطوا إيديكم إيد بعضكم، انزلوا، بعدين،
1: واضح لك انه كان في كذا وكذا محاولات، ومش بس بالانتخابات القادمه،
2: الناس بشوف اليوم، الناس بشوف عم فوتوا خذوا 16 17 بدكم تفوتوا، اجاكم مع يسار مع اسم

0: ما زرعت العميل ما بنيت اللي بده يكون مما يكون يكون في امكانيه اعطوكم مصالح ما حدا ماسكه ما حدا ماسك ايدكم ما حدا ماسك ايدك رئيس هاي واجتماعات ورحنا واجينا وفاق ومش وفاق ونفاق حتى لجنه الوفاق هي نفاق كله منافق كله بده مصالح
1: طيب
0: كله
1: يوسف
0: بده ايده
1: يوسف
0: زعامي فارطه انا بقول اذا بديش اتحدوا انا لسه بدعى بالرد الشمس ما حدا اذا صوت خلص بصوتوش او بصوتوا نعم. للديمقراطيين او بصوتوش حرين نعم. حرام انت تصوت هذا الناس انت الثالث
1: يوسف بالمستوى الشخصي الذي يعكس على المفهوم العام ومن الصغير للكبير ومن الكبير للصغير كذلك هو صحيح بالمستوى الشخصي تعال أسألك بحياتك لليوم تباع اللي عم نحكيه وإذا في كمان مسألة بعيدة على اللي أنت تطرقت له حتى لو كان بعيد عن السياسي إيش في بحياتك لليوم إشي مربوط بكلمة لما بعده معلق عندك وهل برأيك
0: والله لما يا دريد كل واحد لما نتحد القوة ما الوحدة
1: بس في بس أنا عم بحكي هون عن حالة الانتظار في إشي أنت عم تستناه حتى لو كان تباعا لسياق الحديث والنقطة اللي أنت أشرت لها
0: والله صراحة دائما بتمنى ولما إن شاء الله لما الامور
1: شو بصير بالضبط لما الامور تهدى شو بتساوي
0: لما الامور تهدى ان شاء الله الناس ترجع لرشدها تديني شوي تخاف ربها بكفي بكفي هذا بكفي يعني لما يسمى يعني لما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصير خير
1: دائما
0: ان شاء الله يصير خير لكل البشريه
1: دائما نتمنى الخير شكرا يوسف عزيزي
0: يعني انا بحثت حالي لما اروح سويسرا ابرع النمسا
1: نعم
0: وبقول الله هذا شعب عايش
1: نعم
0: يعني في غير ثقافي في ثقافي ادريد قبل يومين سنتها في المانيا في قانون في قانون في قانون انه ممنوع واحد يغطي السواقه الا ما يسوي دور اسعاف اولي ليش هذا مهم جدا اليوم كل ثانيه كل دقيقه ممكن يصير حالي حال طرق لا سمح الله حال بيتي بدك إصابات أولية أنا بقول يحطوا إيجي أضو كنيسة يحط أول جدول إنه حساس خطة حال طرق يا عمي كمان شرط أساسي من الثانوية تعلم درجة إصابة أولية أول شو بستفيد واثنين ثقافة هاي ثقافة ثقافة بشر هاي ليه ألمانيا سووها ومشوها ليه
1: يوسف بدي أشكر اتصالك نسمع بعرضوك بوافقوك بالاتصالات القادمة بعد الإعلان بدي أشكرك جزيل الشكر
0: كمان كلمة أنا من عبر أثير رادي الشمس يا شباب ويا صبايا يا شباب ويا صبايا من كل الأقطاب يعني صوتك حرام جبه وإحنا مش موحدين حرام لأن هذا
1: صوتك مسموع رأيك واضح
0: وحدتنا قوتنا بوحدتنا نقطة صدر جديد بدك يا منصور بدك تروح حكومي ما حدا ماسكك ما حدا لسه بقول له كلام منصور اسمع يا منصور ما حدا ماسك ايدك ما حدا بترجاك مع مين سلام روح تفضل ما حدا ماسكك وجيب مثنيات احنا زعلانين بزعلانين بس في فتره سخنين اللي بينزل وبيطفي بسخنين وبيحكي كلمه لازم يوقف امام كلمته اللي بيسحب هذا من الزلمة
1: هاي عزيزي شكرا
0: لأنها شعب انت مندوب
1: رأيك نحترمه واضح ومسموع وصريح جدا
0: انت ممثل الجمهور مش ممثل الشورى ولا الإسلامية ولا الموحدة مرة موحدة مرة إسلامية ومرة جنوبية ومرة شورى ومرة بشر ايش ومكتب الجهة
1: نعم.
0: انا هاي زلمة قلعطونا حياتنا يا زلمة بكفة هاد
1: شكرا
0: يعني عيب على الكل عيب
1: وصلت
0: حبيبي عيب على الكل عيب كفة هاد
1: يسلموا يوسف يعطيك ألف عافية مع السلامة يمكن كل واحد فينا عنده لمة بس السؤال هل هاي اللمة عم تحمينا ولا عم توقف حياتنا عصفر 64-10-101 شو في بحياتك لليوم إشي مأجله وما بعرف لأنه مربوط بكلمة لمة لأي درجة أصبحت حياتك معلقة على هذه الكلمة كلمة لما 064-10-101 راجعين بعد شوي
2: رأي وريشة شوي وراجعين
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02

0: راح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
7: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل. أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل. كبسولة إسبريسو عليت 4.49 شيكل. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
7: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم

0: اختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا، مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً

0: لو جاي منك نهرب نفسي معاك هتوب لو مش هتيجي مش
1: لا أي در... لأي درجة في حياتنا معلقين إحنا على كلمة لما؟ هذا عنواننا لليوم. صفر 64 10 101. مين أكثر فئة اليوم عايشة حالة الانتظار؟ الشباب، الأزواج، أصحاب المصالح، المتقاعدين يمكن، ولا كلنا عكلنا؟ هل بتشوفوا أن الغموض أصعب من الحقيقة حتى لو كانت الحقيقة مؤلمة؟
2: حبك لما بتتقالي غبت كتير مش تسألي أحكي كتير ما تفهمي بقى.
1: وانت اخر مره حكيت لحالك

0: عندك نفس الإحساس ده أكيد.
1: هل في إشي بعدنا مستنينه لغاية اليوم؟ وإذا نعم الجواب شو هو هذا الأمر اللي اليوم مخليك أو مخليكي واقف في مكانك أو مكانك؟ 04-60-10-101. لأي درجة حياتك معلقة على كلمة لما؟ يعني ببساطة شو في إشي بحياتنا لليوم مأجلينه لأنه مربوط بكلمة لما؟ 04-60-10-101. وإحنا مش عم نسأل شو منستنى تحديدا، إحنا عم نسأل هل في قرار أو حلم أو خطوة أو تغيير حتى مؤجل مأجلينه بحياتنا لأنه إحنا مستنين يجي ظرف معين اللي خلينا نتحرك. يمكن في أشخاص عم بيستنوا يتجوزوا لما تتحسن الظروف كمان والوضع المادي، أو حدا مأجل الدراسة. أو يمكن عم نستنى نفتح مشروع معين اللي بالبال لما تهدى الأوضاع. أو في حدا كل مرة عم نسمعه بحكي يلا الشهر الجاي السنة الجاي بعدين. هون احنا بنحكي عن هاي الحالة، درجة حياتنا معلقة بهذه الكلمة، كلمة لما. 04-60-10-101 احكوا معنا وشاركونا.

0: جماعة أسألكم، هل الانتظار دايما هو حكمة برأيكم، ولا مرات بصير هروب من اتخاذ القرار؟ هل سبق وأجلت قرار وبعدين اكتشفت أنه لو أخذت من زمان أو بحينه لما فكرت فيه كان أريح لإلنا إلك إلك؟ 0-64-10-101 فكروا بهاي الأسئلة كلياتها. والسؤال الأساسي والرئيسي هالمرة الإعلانات أقصر من سابقها، فكروا فيها، اتصلوا فينا، ارجعوا لنا. هاي درجة حياتنا معلقة بكلمة لما.
1: عرقي وريشة شوي ورجعين.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قطع.

0: سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل. بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

لو رجع فيك الزمن، شو القرار اللي بتاخذه أبكر؟ وإذا في إشي مستنيه من السنين شاركنا فيه، وإذا كيف غير موقفك. وسألنا عن الصبر، إذا في فرق بين الصبر وبين تأجيل الحياة فعليا حرفيا، هيك بصير. حتى إذا في كمان شاركونا، هل في شخص بحياتك شجعك تأخذ قرار كنت مأجله؟ يمكن المشكلة مش بالوقت نفسه، يمكن المشكلة إنه كل مرة نستنى وقت مثالي. فالسؤال، في وقت مثالي ولا لا؟ وما منكتشف إنه ما في وقت مثالي، لكن فائت أوانه، هيك بالأغلب بيصير. في ناس بتستنى الفرصة، وفي ناس بتخلقها للفرصة. الغموض نفسه بيستنزف الإنسان أكثر من كتير حقائق واضحة. 0460 10 101 نسمع أصواتكم مشاركاتكم، هذا بهمنا. 0460 10 101. إلى أي مدى أصبحت حياتنا معلقة على كلمة واحدة، ألا وهي لما؟ احكوا معنا، شاركونا. 04 60 10 100

0: باستقبال الاتصالات. شو في بحياتنا لليوم إشي مؤجل لأنه مربوط بكلمة لما. مرحبا لمن؟
1: ألو،
0: أنت على الهواء، تفضل.
1: مرحبا،
0: يا هلا، مين معنا؟
1: خضر.
0: عكا، هلا يا خضر، أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شو عزيزي، كلنا سمع.
1: طيب، احنا بنقول لما بترجع المحبة على أصولها، ولما يرجع التعاون على أصوله، ولما الأم تدير بالها على أولادها وعجوزها بأصولها، ولما الحياة ترجع زي

0: زمان بس للمستقبل. للمستقبل احنا لازم نفكر، لما احنا نفكر بالمستقبل منيح ننسى التاريخ يمكن يكون افضل لحياتنا.
1: انا جعبالي بعد كل اللي حكيته احكي كلمة وعجبي بالاخر، تمام؟ اللي ايش لما بتحكي انت زي زمان، ايش المقصود؟ ودينا لهناك، ايش انت متأمل؟
0: هي نعمة من النعم اللي عطانا اياها ربنا، هي نعمة النسيان. بس النسيان مش كامل، لان في اشياء عاطلة وفي اشياء حلوة. احنا نتعلم من الاشياء العاطلة لقدام، اللي ما يكونش بعد في عاطلة يكون اشياء منيح، والمنيح بنسوي احسن.
1: نعم.
0: احنا اليوم مجتمعنا ما عم بيقدر يمسح الدمعة اللي تنزل من عيننا. مجتمع بيستقر للوحدة، بيستقر للرؤية المستقبلية، بيستقر للمحبة، بيستقر لأم بتحن أولادها، بيستقر لأب اللي عم بيشتغل ساعات طويلة حتى كلمة احترام ما عم بلاقيها، بيفتقر للقلب العربي الأصيل، للكرم والجود. حياتنا هي بشرايط، حياتنا هي كد وتعب، عشان أو لما نكد ونتعب منلاقي، وإن ما منكد وما منتعب ما منلاقي. إحنا ما منكد ما منتكل لا على التأمين ولا على غير التأمين. إحنا لازم نتكل على صحتنا، على عقلنا، على أبرعنا.
1: نعم وصلت. بدي أشكر اتصالك، مداخلتك جدا مهمة، فيها قيم جدا عالية وبتبنى كتير منها. بدي أشكر
0: عزيزي. شغلة صغيرة بمش
1: معك.
0: ولما فعل شعبنا بفكر منيح وبيعرف شو لازمه، ساعتها بالانتخابات يعرف يصوت منيح ولمين منيح، لما يفكر. أما لما يفكر انه احنا بدناش ننتخب بعد ما يصير الانتخابات طول على وانتخبنا، هذا ما بينفع، هذا مش معادلي، هذا مش معادلي. شكرا لكم.
1: بشكرك، شكرا. مهم.
0: احلى شام.
1: الله يخليك.
0: احلى مزايين.
1: الله يخليك.
0: واطيب ناس.
1: الله يخليك. شكرا لك. شكرا جزيلا. عمهلك على الطريق. شكرا. سلام. سلام. احنا اليوم مش عم نسأل عن شو مستنى، احنا عم نسأل هل الانتظار عم بحمينا ولا عم بأجل حياتنا. خلينا أسألكم كمان سؤال، لو اختفت كلمة لما من قاموسنا من بكرة الصبح، شو أول قرار بتتخذوه؟ مرحبا لمن؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم ما ذكرتم. هلا،
2: كيفك يا غالي؟ إن شاء الله
1: هلا
2: بخير.
1: هلا هلا سليم، شو أخبارك؟
2: يا الله بخير الحمد لله. هلا بيك يا غالي.
1: الله يسعدك. هلا هلا. معك كلنا سمع.
2: احنا دايما بنطلع على النص السلبي، يعني ما بنطلع على النص الايجابي. مجتمعنا يعني الحمد لله فيه خير، يعني وفيه ناس منيحة وفيه شباب منيحة. ودايما احنا بنطلع على 1% او على 2% ومننسى 98%. يعني دايما بنذكر الاشياء اللي العاطلة وبنجمع كل المجتمع.
1: نعم.
2: وهذا قضية الجمع هاي قضية الجاهل، يعني فاهم كيف؟ كل واحد بيجمع يعني بلا مؤاخذة، يعني في خير، في مناح، وفي غيورين، وفي وبالنسبة للانتخابات إذا بدك.
1: نعم.
2: أنا يعني أنا بنصح كل واحد يطلع يصوت. اطلع صوت وبغض النظر صوتك، لازم انت عندك حق للتصويت. يعني احنا يعني لو انه مش معطينا نصوت بنصير نعيط، بنصير نحكي طلع عنصرية، ابصر ايش بعطوناش نصوت، بعطوناش ما لما عندك حق للتصويت وبيبعتولك ورقة للبيت بيقولولك تفضل تعال صوت يا محترم يا ادمي، وبعطوك خوفش بلا مؤاخذة، بعطوك استراحة من هذا اليوم وروح صوت، اطلع صوت، صوت بغض النظر لمين، يعني المهم صوتك يصل مش مهم.
1: نعم سليم. طيب هل بسريع عن هيك، شو اللمة اللي عندك؟ لما ايش بيصير ايش؟ هيك للختام يكون.
2: لما منجتمع ومنصير حركة مشتركة، لما منصوت منصب بمزراب واحد مليونين مليونين عربي، مليونين عربي، احنا أقلية على فكرة. نعم. قاعدين بفتفتونا عن طريق فلان وعلى انتان. نعم. وفلان بشرط على ثلاث أحزاب وبوافقوا، أو بشرط وبوافقوا بعدين بيخترع شغلات، فاهم كيف؟
1: نعم.
2: لما صوتنا بصب بمحل واحد وبناخد 20 عضو، تخيل 20 عضو، 18 عضو
1: عزيزي. نعم، بدي أشكر اتصالك لضيق الوقت للأسف. كنت بحب أسمعك أكثر وكله مهم. شكرا لإلك،
2: بوركني أمير
1: الله يخليك، وإلك كمان شكرا. رزق عم بيبعت لي كل الوقت، أبوي كان يقول بس أولادي وبناتي خلصوا تعليم ويأجوزهن مثل ما لازم عخير، بدي أفر العالم أسافر. بعد ما مضى الوقت قضوها من دكتور لدكتور. هذا يا جماعة اللي عم نحكي عنه، هذا هو التلخيص. علي ياسين، أسيل كبهة، ياسمين عابد، شكرا لكم جزيل الشكر، للمستمعات والمستمعين كمان لكم. الحياة ما بتوقف وما بتستنانا حتى لو إحنا وقفنا وعم نستنى. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة دوريد للداوي. كونوا بخير يا جماعة الخير. سلام سلام.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
4: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، خلي ذوقك يختار.
1: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 26-92. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90.

0: 10 شيكلو 90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكلو 90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلوغرام 29 شيكلو 90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكلو 90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكلو 90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء عن العثور على الرجل في 41 من عمره فاقدا للوعي داخل منزل في المجلس الإقليمي لحفا كرمال، وأفاد المسعوفون بأن الرجل كان بلا نبض ولا تنفس ويعاني من كدمات في جسده، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تم إعلان وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث هذا ولم تعرف بعد هوية الضحية. قدمت النيابة العامة في لواء المركز لإحاطة اتهام ضد شاب على خلفية مقتل بكر انصراط وإصابة آخر بجروح خطيرة في مدينة الطيبة جراء نزاع عائلي. وبحسب الشرطة أظهر التحقيق أن المتهم خطط للجريمة مسبقا وانتظر الضحيتين قبل إطلاق النار عليهما ما أدى لمقتل انصراط وإصابة الآخر، كما اتهم بمحاولة إخفاء الأدلة وعرقلة التحقيق، فيما عثرت الشرطة على أسلحة ومواد يشتبه باستخدامها في الجريمة وجدت عليها أدلة جنائية تربط المتهم بالجريمة. وطلبت النيابة إبقاء المتهم قيد التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية. قال مقاتلون من إحدى السرايا في الجيش الإسرائيلي أنهم احتجوا على قيام قائد الكتيبة والضباط بتحطيم لافتات تذكارية تمثل تراث السرية، مؤكدين أن هذه الرموز كانت جزءا من هويتهم العسكرية ورفقتهم خلال فترات القتال في غزة ولبنان واليمن. وأوضح المقاتلون أن اللافتات لم تكن مجرد قطع مادية بل رموزا تعكس روح الوحدة والانتماء وتاريخ السرية، معتبرين أن تحطيمها يمثل مساسا بمعنويات الجنود، مشيرين إلى أنها هذه الحادثة تعكس بحسب قولهم سلوكيات أخرى يواجهونها من بعض الضباط وأنهم لن يواصلوا الصمت تجاه ذلك. يأتي ذلك بعد أن أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عشرات الجنود غادروا قاعدة ستيتيمان بعد تسليم أسلحتهم احتجاجا على قرار قائد الكتيبة إزالة وتحطيم لوحات تذكارية مرتبطة بما وصفه بتقاليد المحاربين الشباب. وأوضح أن الجنود غادروا القاعدة دون إذن، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثة ومؤكدا أن ما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك دمرت 4 مستودعات أسلحة في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، قال إنها تابعة لحركة حماس. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن المستودعات كانت تحتوي على بنادق وعبوات ناسفة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وذخائر ومعدات عسكرية أخرى وفق بيان الجيش. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وقصف الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. في لبنان، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها وصولا إلى الحدود الدولية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله تطورات لبنان والمنطقة. وأكد بري على ضرورة تعزيز انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لبدء إعادة الإعمار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. في القدس 25 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شركات السيارات. راخفة سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد الكروم المفرق الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة. فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن من ملف السلطات المحلية والالتماس إلى المحكمة العليا الآن إلى قضية أخرى والحرائق وكذلك ارتفاع درجات الحرارة وتحذير صدر أيضا عن سلطة الإطفاء والإنقاذ. سيد كايدار ناطق بلسان السلطة، تحياتي.
1: هلا على جاكي لكل المستمعين.
0: ميدانيا ما الذي يحدث في الساعات الأخيرة؟
1: يعني هنالك عدة حرائق في مناطق مفتوحة، الأكبر منها في منطقة كوكب أبو الهيجة. اتضح من التحقيق الأولي أنه نحن نتحدث عن مكبل النفايات يعني بصورة منتظمة هناك، ولكن على ما يبدو تم إشعال النيران في هذا المكان، وانتشرت النيران بسبب الأحوال الطقس والرياح وجافة وأيضا درجات الحرارة إلى المنتزه، ومن هناك إلى أيضا عيون قريبة من المكان. ولكن هنالك 9 طواقم تعمل في المكان. يمكن القول أنه حتى هذه اللحظة تم تطويق واحتواء النيران، ولكن على ما يبدو سيستغرق ساعات بسبب حرق النفايات في المكان. لهذا مثال واحد بس على عدة أمثلة لحرق نفايات خاصة في مجتمعنا العربي. وأنا بعتقد جاكي، يعني حكيت أنت في بداية سؤالك، نحن على أبواب موجة حر يعني عالية جدا قد تصل إلى 40 درجة، ولذلك قمنا مرة أخرى بتحذير المواطنين الانتباه الحذر. والأكثر من ذلك أنه في يعني قرار يمنع إشعال النيران في المناطق المفتوحة، في منازل، في محيط المنازل، وفي أي مكان آخر.
0: نعم، إشعال النيران في مجمعات للنفايات، طبعا هذه مجمعات دعني أقول هي قد أقول غير قانونية، يعني هي مجمعات موجودة في محيط القرى يتم إضرام النار فيها اعتقادا أنه هذا يؤدي يعني إلى منع الروائح وأمور أخرى، أو عمليا تقليص الكميات، يعني هذا هو الدافع بالغالب لدى الجمهور.
1: سؤال مهم جاكي. أولا لا أدري ما هي قانونية هذا المكان، مكب النفايات في كوكب أبو الهيجة، ولكن لا شك بأننا سنفحص الأمور. الأكثر من ذلك يعني هذا مكب على الأقل، يعني موضوع إحراق النفايات هو موضوع يعني آفة في مجتمعنا.

شك بأنه موضوع يؤدي أيضا إلى تلوث كبير. أولا يضر بالصحة، بتعرف الدخان، ثانيا موضوع البيئة، وثالثا الطبيعة. فلذلك أنا أعتقد أنه يجب احتواء كل هذه الأمور، وأن لا تكون موضوعا، لا يكون موضوع بصورة عشوائية. يعني إحنا في أي بلد بيني وبينك من دور أو من كون فيه بتلاقي هون رمين نفايات وهون مزاتين، يعني في كل مكان. هذا يعني حاولنا مرارا أيضا عن طريق أروقة الكنيسة.

0: حاولنا مرارا أيضا عن طريق أروقة الكنيسة أن نحتوي هذا أو نقوم بفرض القانون بمنع إشعال النيران. صدر قرار من قبل وزارة البيئة حول هذا الموضوع. دوريات وطواقم للإطفاء والإنقاذ تتجول في أماكن كثيرة لكي نحافظ بالفعل ونمنع إشعال النيران في مثل هذه الأيام وأيضا باقي الأيام، ولكن خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة.
1: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ. وكما استمعنا يعني في منطقة كوكب أبو الهيجة هناك حريق يعملون الآن على إخماده والسيطرة عليه، ولكن التحذير بطبيعة الحال بالأساس عمليا هو عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة وكذلك كل ما يرتبط بمجمعات للقمامة. هذا ما سمعناه من الأستاذ كايد ظاهر قبل قليل.

0: لائحة اتهام ضد شاب من قرية الباني، وجهت له من خلالها تهم أمنية خطيرة من بينها نقل معلومات للعدو وكذلك مساعدة العدو في زمن الحرب. وكنا قد تحدثنا إلى المحامي حسين مناع، سنستمع إليه بعد قليل.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
5: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري، والآن إلى قضية أخرى. النيابة العامة أعلنت أنها قدمت لائحة اتهام ضد شاب عربي من البعني، وجهت له من خلالها تهم أمنية خطيرة تتعلق أيضا بمساعدة العدو في زمن الحرب، وأنه تم التجنيد من خلال عميل إيراني، وهذا الشاب عمل كسائق سيارة إسعاف، وأنه استغل هذا الأمر ليصور مواقع حساسة بما في ذلك مستشفيات، بالإضافة إلى شخصية إسرائيلية كبيرة. الدفاع يقول كان

0: مره كان له اي يعني اي ادانه او اي تحقيق جنائي او
1: أو أولا يعني منذ متى اعتقل هو يعني المشتبه؟ هو الآن متهم وهل كان هنالك أمر منع نشر؟ يعني ماذا يمكن أن تحدثنا عن التفاصيل؟
0: بالبداية تم اعتقاله في وكان هنالك منع نشر وكان منع لقاء محامي لفترة أسبوعين. بعد ذلك يعني تم إزالة أمر منع لقاء المحامي وتم تمديد اعتقاله من مرة لأخرى. اليوم نحن بعد شهر من اعتقاله تم تقديم لائحة الاتهام هذا اليوم.
1: نعم، ومن ناحية الحقائق أستاذ حسين، أنت التقيت به ويعترف مثلا بما نسب إليه من مخالفات؟
0: يعني هذا الملف يعني هو ملف خاص بالحي بحيثياته.
1: بمعنى
0: انه هو تواصلوا معه اشخاص، تواصلوا معه من صفحة رسمية او ممكن نظن او ترى انها صفحة رسمية للوزير الامن القومي إيتمار بن كبير باسم إيتمار بن كبير، وتحدث معه الوزير بحسب ادعاء يعني او بحسب ما هو موجود في لائحة الاتهام وفي الأدلة الموجودة في هذا الملف وطلب منه مساعدة الدولة يعني، وهو أصبح يعني يتجاوب وينفذ ما يطلب منه، ظن منه بأنه هو يقوم بمساعدة للحفاظ على أمن الدولة يعني، هذا ما قالوا له. في صحيح أن هنالك كان يعني تصوير لأماكن حساسة والشخصيات مهمة، ولكن كل هذا كان في سياق طلبات بحسب ظنه أنه طلب منه من وزارة الأمن الداخلي لحماية الدولة للحفاظ على أمن
1: يعني
0: الدولة.
1: بمعنى هو أعتقد أنه يتعاون مع الدولة.
0: نعم، الآن أن يتم نشر الأمر والحديث وكأنه استغل عمله كسائق سيارة إسعاف لنقل معلومات على المستشفيات، هذا كذب وهذا غير.
1: يعني أنت أولا يعني تدرك خطورة الموضوع بالنسبة الآن لكل سائق سيارة إسعاف عربي، ولكن قبل ذلك أنت لمست نقطة مهمة جدا يعني، وإذا كان ما ذكرته أنت يستند إلى أدلة، هذا معنى أن هنالك صفحات مشبوهة يمكن أن تضخ وتصدر إلى الجمهور بشكل عام وفي مجتمعنا العربي، وهذا يكون فخ لعدد كبير من الأشخاص.
0: نعم، يعني هذا ما أردت أن أقوله يعني الجملة القادمة شكي أنت يعني دائما تدخل إلى عقولنا. يعني أعتقد أنه جهاز الأمن الداخلي وظيفته الحفاظ على أمن الدولي وليس يعني إقامة شبكات للاصطياد وللإيقاع بشبابنا.
1: السؤال يعني من قال هذه الشبكة أو هذه الحسابات هي صادرة عن جهات إسرائيلية؟ قد تكون صادرة عن جهات أخرى مثلا يعني وتستغلها، ونحن نعلم ذلك، بمعنى نحن الآن في فضاء كبير أستاذ حسين أنت تعلم.
0: صح
1: يعني
0: صحيح.
1: وكل العالم وللأسف يعني حتى هناك صحفيين سقطوا في الفخ يعتقدون أن هنالك من يتواصل معهم
0: في الملف. في الملف الذي يعني نتحدث عنه الحديث عن إنسان طبيعي، أولا ليس هناك أي صلة كما تم نشره بأنه استغل وظيفته أو عمله كسائق لسيارة إسعاف من أجل إعطاء معلومات عن المستشفيات، يعني هذا بعيد كل البعد عن ما هو موجود في لائحة الاتهام، ويعني ليست موجهة له تهمة كهذه بأنه استغل عمله. الحديث عن إنسان اللي تم يعني استغلاله وتم الإيقاع به، حيث ظن بأنه يتعامل مع أجهزة أمن الدولة وأنه يعني يساعد أجهزة أمن الدولة. جميع المحادثات التي كانت بينه وبين الشق الثاني المسمى إيتمار بن كبير والضباط من طرفه من تواصله معه كان الحديث باللغة العبرية، وهنالك الكثير من المهام التي طلبت منه.
1: من تواصل معه تحدث معه باللغة العبرية يعني كان
0: باللغة العبرية، دائما كان الحديث باللغة العبرية، لم يكن هنالك ولا أي رسالة.
1: الاتصال كان كتابيا أم أيضا
0: كتابيا؟ جميع الاتصالات كانت كتابيا عن طريق صفحة الانستغرام وفيما بعد في عن طريق الواتساب.
1: إذن المحامي حسين مناع والملف الذي تم تداوله منذ ساعات الظهيرة الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد شاب من قرية البعني سائق سيارة إسعاف متهم الآن بمخالفات أمنية خطيرة. واستمعنا إلى رواية الدفاع الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملف كنا قد تابعنا اعتداء عنيف وأليم جدا ضد شبان عرب كان هذا في مدينة

0: كانت برسابة قبل أسابيع، ولكن كما يبدو توثيق، وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى ما ناقشناه قبل يومين مع المحامي شهد بن بري حول اعتداء على عمال كانوا في محطة وقود ولائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية في بئر السبع. الآن محش كما يبدو ستقدم لوائح اتهام بعد المساءلة شموع ضد 4 من عناصر الشرطة الذين اعتدوا على الشاب، وهو أيضا محامي وكان أو يعمل في النيابة العامة، الشاب صالح نعمي. المحامي خليل نعمي والد الأستاذ المحامي صالح معنا الآن على الخط الهاتف. سيد خليل يعطيك العافية، مساء الخير.
1: الله يعطيك العافية أخي جاكي، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: فقط حتى نذكر المستمعين، لأنه تعرف زخم الأخبار دائما كبير، لنعود إلى إطار هذه القضية.
1: تعود القضية إلى 2 من مايو شهر 5، عندما اعتدى رجال الشرطة على ابني صالح اللي هو بيشتغل وكيل عام بالنيابة العامة في بئر السبع، والدكتور علاء والممرضة محمد نعمي.
0: محامي ودكتورة ممرض تعرضوا للاعتداء من قبل 4 من عناصر الشرطة.
1: تعرضوا للاعتداء والشرطة لفقت لهم تهم باطلة، والحمد لله رب العالمين تم تفريد كل ما ادعت الشرطة وكل ما قالته المتحدث باسم الشرطة. بيّن قديش هن عنصريين وكذابين، ووثقنا كل شيء وكل العالم شاف، واليوم احنا في وضع يختلف عما كنا في بالزمن.
0: نعم، السؤال الان يعني فقط لنذكر ايضا، في حين ما يعني الشرطه وصلت الى الشقه السكنيه باي ادعاء باي دافع؟
1: بدافع انه في ضجه، وصلوا على الساعه 11:30، ومعروف انه بنهايه الاسبوع القانون بقول تقدر تسمع موسيقى لحد الساعه 12، ولكن هن اجوا ما كان في ضجه، يعني كل حديثهم كذب بكذب بكذب. حتى هنالك عدة روايات لهم اللي هي يعني ما ظلتش
0: طبعا. والصور لابنك وهو مصاب، يعني كانت صور مقززة ومؤلمة جدا، كيف تم الاعتداء؟ يعني حتى لو كان هنالك اي شيء، هذا لا يعفي عناصر الشرطة من هذا التصرف المهين. السؤال، ما الذي حسم الموقف استاذ خليل؟ يعني كما فهمنا كان هنالك توثيق من قبل احد الجيران، وعلى هذا التوثيق تعتمد الان محش في ادلتها لتقدم لائحة اتهام ضد عناصر الشرطة.
1: التوثيق اول شيء تم من قبل صالح نفسه اللي بيعرف بالقانون.
0: نعم.
1: وبعديها اجى جار واحد يهودي وثق كمان، واجى التوثيق الاخير من احد الشباب الطلاب اللي بتعلموا هناك. ففندت كل ما قالته الشرطه، بين كم هم كذابون.
0: نعم.
1: ومراوغون ومخادعون. بيّن قديه إن حيوانات، حتى بيّنت الشرطية وهي تلبط كالحمار، تلبط البنادم.
0: سؤالي، عناصر الشرطة اللي وصلوا، نعم خليك معي بس لحظة، العناصر الشرطة عادة بيكون معهم كاميرات وموثق، وأما اللي هم كانوا بدون كاميرات، يعني عن أي عناصر نتحدث؟
1: عن الشرطة اللي طفوا الكاميرات، يضربوا طفوا الكاميرات.
0: نعم.
1: للأسف أصبحت الشرطة ممثلة وتعمل كل ما بوسعها حتى تنفي التهم التي إجت ضدها، ولكن الحمد لله في هاي الحادثة كان هنالك العديد من الأدلة اللي جمعناها وقدمناها للشرطة.
0: نعم، الآن ما حش نعم تفضل.
1: العنصرية لا تقتصر هنا، حتى بين اللي ضربوا هناك في عنصرية. الشرطية رجعت للعمل، وأما العربي المعتدي الكلب بعده موجود في بيته مشعيه.
0: طيب يعني أنت أنا أتفهم نعم أتفهم ألمك كأب، وأنت تستخدم يعني عبارات قاسية وهذا حقك، ولكن أنت عم بتقول إنه كان في شرطي عربي وشرطي يهودي، شرطي يهودي رجعت على شغله، شرطي العربي بعده في إجازة. صحيح. بحكم إنه هو مشتبه به الآن في هذه الحالة.
1: صحيح.
0: طيب إلى أي مدى أنت على ثقة أنه محش ستستوفي كل الإجراءات ويعني تتعامل مع الملف بجدية؟ الآن نتحدث عن لائحة اتهام، ولكن هذا مرهون اللي بسموه شموع، يعني مساءلة بالعربي.
1: إحنا قلنا من أول لحظة، أنا قلت أنا عندي ثقة في محش، لأنه 32 سنة بشتغل في هذا الموضوع. باللحظة اللي أنت بتجيب الأدلة الكافية قدامها ما بيقدر يوقفوا قدامك، صاحب الحق عينه قوية.
0: نعم.
1: صاحب الحق عناوية وأنا مسافع القضية من أول ثانية لآخر ثانية، مش راح أدشرها، رايح أكون في المحاكم، وإذا ما كان في محاكم راح تشوف إنه راح يصير محاكم. إحنا مش رايحين نسكت عن حقنا.
0: نعم. وخلينا أسألك، صالح رجع لشغله يعني وبقية الشباب ولا كيف؟
1: كل لكن رجعوا على شغلهم، وصالح أخذ بيعود من 11/5 يعني بعد الحادث بأسبوع، لأنه كان معروف للنيابة العامة أنه الشرطة اختلقت قصة ليس لها أساس، والمدعي العام اللي هو المدعي العام الأعلى في الدولة قال أنه الشرطة قال أنه حديثها مش صادق، وأعطى هناك كمان هالتراك اللي كتبها في ماكو.
0: نعم. على كل نحن راح نتابع الموضوع الآن. أنت يعني إلى أي مدى أنت كوالد ومحامي لديك الحق في التدخل، أم الآن كل الملف بإيد ما حاش أنت فقط بتتابع عن بعد بين قوسين؟
1: هنالك العديد من المحامين المتابعين على كل الأفرد، ولكن المتابع الأول والأخير لكل هاي القضايا هو عملكم أنتم صحافي، هنالك العمل الكبير وأنتم أصحاب الحق وأصحاب كل الأشياء اللي صارت هو للصحافة. صدقني أخي جاكي، عندما تتابعون هنالك من يحرك المجدف.
0: نعم. واضح أنه يعني العمل الصحفي الحقيقي أيضا يحرك كما ذكرت ويشكل ضغط. على كل نحن سأوعدك بمتابعة أيضا هذا الملف. شكرا لك أستاذ خليل، يعطيك ألف عافية، تحياتي إلى السلامات. إذن هذا الحديث مع المحامي خليل نعمي، والد المحامي الذي يعمل كمدعي عام صالح نعمي، والاعتداء الذي كان في مطلع أيار في بئر سبع في شقة سكنية، عناصر الشرطة يقتحمون الشقة بادعاء أن هنالك ضجة، يعتدون على طبيب على محامي وفي الادعاء العام وعلى ممرض بعنف يعني وتنكيل لا يمكن وصفه، صور كانت مؤلمة جدا. تم توثيق هذا الأمر، وكما تابعنا كما ذكرت في حادث آخر، موضوع التوثيق الآن أصبح يعني مهم جدا جدا، إذا كان من خلال كاميرات في مواقع عامة، وإذا كان كاميرات في محلات تجارية، وكذلك استخدام الهاتف لتوثيق هذه الأمور، لأنها تصبح دليل مهم لبداية أي مسار قضائي، وهذه جزئية يعني لا نستطيع أن نغفلها بأي حال من الأحوال. قبل أن ننهي، معلومات ترشح من العاصمة المصرية القاهرة عن قرب التوصل إلى اتفاق حول غزة بالنسبة لنزع السلاح وأمور أخرى، ولكن ما زالت علامات الاستفهام موجودة بفعل هل هو تنازل عن الأسلحة بشكل كامل أم عن جزء من الأسلحة، ولكن نحاول أن نلخص هذا الموضوع من خلال التقرير التالي.
2: من القاهرة اليوم، تتحدث مصادر من محيط حماس عن تقدم ملموس في المحادثات الجارية بوساطة مصرية وبين المتوسطين الدوليين، وتحديدا في الملف الأكثر تعقيدا سلاح حماس. مجلس السلام لغزة أعلن أن المفاوضات تتقدم وأن خارطة الطريق تقضي بنزع كامل للسلاح خفيفه وثقيله دون أي استثناء، إلى جانب تفكيك الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع. مصدر مقرب من حماس أكد في حديث صحفي أنه تم تجريب صيغة معينة للتعامل مع السلاح تشمل التسليم والتخزين تحت آلية متفق عليها، وأن هذه الصيغة لاقت تفهما من حماس ومن الأطراف الدولية المعنية، لكن التعقيد يكمن في التفاصيل، فأحد الخيارات المطروحة يقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة في منشآت تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة من التكنوقراط، وهو ما يعني عمليا إبقاء السيطرة بيد فلسطينية، وهو ما لا يرضي إسرائيل. مسؤول أمريكي متابع للمفاوضات قال بحدة: حماس تحاول التصريح بطريقة مختلفة عن الاتفاق لكي لا يبدو أنها استسلمت. الاتفاق واضح وصريح ومفصل، لا تنازلات حتى في فاصلة واحدة. إذا تم التوقيع الاتفاق فهذا يعني نزع السلاح بالكامل. في المقابل، أبدى المصدر المقرب من حماس شكوكا في قبول حكومة نتنياهو أي صيغة أقل من تفكيك كامل، وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو الاتفاق قد يشكل أساسا لحكومة إسرائيلية مختلفة بعد انتخابات أكتوبر. خلاصة المشهد، الجميع يقول إن هناك تقدما وإن الاتجاه إيجابي، لكن الفجوة بين التخزين تحت رقابة كما تفهم حماس والتفكيك الكامل بلا استثناء كما تشترطه إسرائيل والولايات المتحدة ما زالت هي العقدة الحقيقية.

0: بالأمس وفد حماس قدم للوسطاء القطريين والأتراك والمصريين في القاهرة، الوفد الذي جاء برئاسة زاهر جبارين وعضوية باسم نعيم،
1: نعم
0: قدم مرونة وموافقة على ورقة ميلادونوف المتكونة من 15 بندا، وهو كان الخلاف على بندين، الخامس والثامن، موضوع الموظفين وموضوع السلاح.
1: نعم
0: السلاح حسب ما ورد لنا من أخبار كان يعني قدمت حماس مرونة بأنها ستقوم بجمع السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، وأشارت إلى دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة مطلع الشهر القادم أغسطس، وبالتالي اللجنة الأمنية التابعة لهذه اللجنة ستقوم باستلام السلاح، وستحتفظ حماس حسب ما أوردت بالسلاح الشخصي لأفرادها مبدئيا، وذلك يجب أن يتزامن وانسحابا إسرائيليا من الأراضي التي يسيطر عليها. هذه
2: يعني
0: نعم
2: للوهلة الأولى يهيأ لي بأني سمعت هذا الحديث قبل أشهر.
0: هذا الحديث متكرر يتم طرحه كل فترة، ولكن المماطلة الإسرائيلية التي يعني باتت شيئا معتادا على ساحة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، والوسطاء يعلمون ذلك جيدا، بتقدير الشخصي يعني هم الآن بانتظار رد إسرائيل ونتنياهو على هذه المرونة أو هذه التعديلات والصيانة.
3: إذن بانتظار الرد الإسرائيلي والحديث عن يعني موقف قد يكون متقدم بالنسبة للسلاح والموظفين وغير ذلك من القضايا، استمعنا إلى تقرير الزميل أسيل كبهة وأيضا الحديث للأستاذ زاهر الكاشف من القاهرة متحدثا للزميلين زهر سعيد ومصطفى شلعطة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبهة، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة وجمعية إيتاخ معك التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة والشباك لمكافحة الجريمة. وطلب الملتمسون بإلغاء القرار معتبرين أن تمويل مكافحة الجريمة يجب أن يكون من ميزانيات الأمن وليس على حساب برامج تقليص الفجوات في التعليم والإسكان والبنى التحتية والتنمية الاقتصادية، كما اعترضوا على إشراك الشباك في قضايا جنائية داخل المجتمع العربي. من جانبه قال رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم أن تقليص هذه الميزانيات يبعث برسالة خطيرة مؤكدا أن مواجهة العنف تتطلب الاستثمار في التنمية والخدمات إلى جانب عمل أجهزة إنفاذ القانون. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على الطريق السريع رقم 25 قرب أبو قوادر في النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في الضفة الغربية أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن انتهاء عملية أمنية مشتركة في بلدة بيت أمر أسفرت عن تفتيش أكثر من 170 موقعا واعتقال مطلوبين وضبط أسلحة. وأوضح البيان أن العملية نفذت بهدف اعتقال أشخاص متورطين في نزاع عائلي وإطلاق نار من داخل البلدة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قوات الأمن اعتقلت قبل العملية أحد المطلوبين المتورطين في استخدام الأسلحة وفق ما جاء في البيان. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك دمرت 4 مستودعات أسلحة في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، قال إنها تابعة لحركة حماس. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن المستودعات كانت تحتوي على بنادق وعبوات ناسفة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وذخائر ومعدات عسكرية أخرى وفق بيان الجيش. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 بجروح متفاوتة جراء نيران وقصف الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. في لبنان، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها وصولا إلى الحدود الدولية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث خلاله تطورات لبنان والمنطقة. وأكد بري على ضرورة تعزيز انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لبدء إعادة الإعمار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. في القدس 25 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. هنا راديو الشمس، برنامج المرتدة مثل كل يوم خميس من الساعة 6 للساعة 7.

واليوم مرة أخرى معكم محمد خصكي ليلى القيش. طبعا ما زالت في عطلي, واليوم احنا طبعا البرنامج راحين نتداول عدة مواضيع محلية أوروبية. برنامج المرتدة, إعداد وتقديم محمد خصكي, الهندسة الإذاعية عدي ياسين, الإشراف العام بديع كرام. مع انتهاء منافسات المونديال تعود الروح والحرارة من جديد إلى الملاعب الأوروبية والمحلية, وعن الأندية الأوروبية أيضا والمحلية تخوض سلسلة من المباريات التحضيرية واللقاءات الودية لترتيب الأوراق. طبعا بالتوازي رح تنطلق أيضا البطولات المحلية والأوروبية, وبداية كأس التوتو في الدوريات المحلية طبعا.

طبعا بدايه في الدورات المحليه كاس التوتو في الدرجه العليا، والممثل الوحيد للمجتمع العربي في الدرجه العليا كاس التوتو، والبدايه كانت امام فريق طبريه، وخساره اولى لفريق اتحاد ابناء سخنين امام طبريه بالنتيجه 2-1. ومن بعد ذلك طبعا تم الاعلان عن عده صفقات، واخرها طبعا عوده اللاعب سطوف إلى صفوف الفريق بعد أن اتفق الطرفين على طبعا استمرارية لموسم آخر.

وأيضا كأس التوتو يبدأ اليوم والدرجة الممتازة ولقاءات فريق مكابا أبناء الريني سوف يستضيف ويلتقي فريق أبوال عكا بقيادة المدرب أدهم هادي. المباراة سوف تكون الساعة 8 في استاد طبعا نوف جليل, استاد جرين نوف جليل. مكابي خان النصر الذي يعود إلى الدرجة الممتازة سوف يحل ضيفا على فريق كريات يام أيضا اليوم الساعة 8. كفر قاسم سوف تواجه فريق كفر شلم أيضا الساعة 8, وهذه طبعا أهم العناوين للأخبار المحلية. ولكن أيضا اليوم سوف نخوض المواضيع في الدرجات الدنيا والحديث عن الدرجة الأولى المنطقة الشمالية طبعا, والأمور التي تحدث أو لا تحدث عمليا في فريق أبناء عرابي, هبوع الأبناء عرابي.

0: وطبعا للاستفسار عن هذا الموضوع معنا معمر كراكرا، المهاجم الفذ والمعروف والنجم المعروف، وأيضا اليوم هو في إدارة الفريق العرابي. معمر يعطيك العافية.
1: مساء الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
0: مساء الخير معمر. طلع أنا يعني أعطيت المقدمة والكل بعرف، مش الكل بعرف وضع هبال أبناء عرابي، عشان هيك أنت موجود معنا تعطينا حتلني وتحديث للوضع اللي قسم بيقول وضع مأساوي لهذا الفريق العريق.
1: صراحة يعني كثير اليوم، أو خلينا نقول إلي أسبوع، عم بتلفونات عم تصلني كثير وكل هاي الشغلات وكله دي استفسر، يعني صعب علي عن جد إني أشرح كثير الوضع، رغم إني أنا كمعمر اللي هو خلينا نقول اليوم محطوط بمحل مسؤول عن الفريق، رغم هيك أنا شخصيا بعرفش الوضع 100% شو هو، لأنه في كثير عواقب عنا اللي عم نمر فيها الفريق. اللي بدي أقوله إنه المشكلة، أو خلينا نقول الإشي المبكي، إنه ما هو وضع بس إنه علينا ديون، يعني الفرق اليوم تتفكك لأنه عليها ديون، لأنه عليها بعرف شو، علينا شوية مستحقات هون هناك، بس الإشي مش كبير. وهذا الإشي اللي بيوجع، إنه فيش علينا كل هاي الأشياء، بس إحنا مشكلتنا مين يدير الأمور، كيف إحنا نأخذ الدعم من البلدية، الدعم الكافي طبعا، لأنه بزبطش كل سنة نفس الإشي نرجع عليها. فهاي هي مشاكلنا، انه احنا فيش عندنا خلينا نقول انضباط بالفريق، فيش حدا يجي يعمل هذا الانضباط. انا اليوم كمعمر اللي مسؤول عن الفريق، كاجيب لعيبه مدربين خلينا نقول اللي هو من اهل مكتوعي بما معناه، ما بقدر اجي برضو اتدخل بامور الماليه كلياتها. فاحنا بنحط اللوم على كثير ناس، ديش اقول بس البلديه،
0: لما تقول كثير ناس يعني البلديه وكمان مين، يعني لما تحكي على كثير ناس، تعال هيك نحاول نفوت بالتفاصيل أكثر عشان المستمعين والجمهور اللي بيستنى أخبار فريق عرابي يعرف بالضبط شو وضع الفريق. الفريق راح يفتح الدوري؟
1: الفريق خلينا نقول إنه أنا وعبد رباح مخذين المسؤولية إنه إحنا نسجل الفريق. أنا اللي بدي أقوله للناس، إذا هني خايفين من تسجيل الفريق، الفريق راح يتسجل، الفريق نظيف، الفريق كل شيء تمام، نقدر نسجله.
0: بس فيش لاعبي بالفريق معمر، شو بدك تسجل؟
1: هذا حلو، هذا السؤال حلو انك عم تسالني لوش، او خلينا اقول انا بدي اقول لوش نسجل. اذا انا اليوم سجلت الفريق واجيت، اول شيء لاعبين ما ضلش بالسوق، مدربين ما ضلش بالسوق، احترام اللي ضلوا طبعا مش اكيد مش راحين يقدروا يكونوا موجودين بالدرجه الاولى معنا. الامور صارت صعبه اليوم، حتى لو اجيت انت محمد زكي وقلت لي خذ هاي مصاري، خذ هاي 2 مليون،
0: فيش لعيبه،
1: صعب علي انه انا اجي ابني فريق، ما ضلش لعيبه، ما ضلش اشياء اللي احنا نبلش فيها، الوقت ضيق. انا اليوم بعرابي بتواجه مشكله كبيره، وانا يمكن اطلع شوي عن النص واروح على الملعب، الملعب البلدي لو عندنا بعرابي موجود ملعب بلديه، كان احنا اليوم في واقع في عرابي وضعنا بالرياضه بجنن، بس احنا مشكلتنا ملعب البلدي. اليوم عرابي معروف انه فريق عنده جمهور كبير، انا لو عندي ملعب بيتي كل مباراة بيجيهني عليها 2000 أو 3000، أنا بعرف شو هذا الرقم اللي عم بحكيه، أنا مش عم ببالغ، كان اليوم وضع عرابي كفريق بجنن.
0: بس معمر يعني تعال هيك نحط الأمور بنصابها الصحيح، أنتوا عادة أو دائما كنتوا تلعبوا في ملعب الدوحة مظبوط، المباريات البيتية
1: صح،
0: اللي بعيد عن عرابي 4 دقائق ونص تعانكو
1: حلو،
0: ماشي صح. يعني الجمهور ما في أي مشكلة بعد زي باقي الفرق حلو. العربية مثلا
1: حلو.
0: الجمهور لازم يجي، الجمهور بيجيش بطل يجي، شو السبب؟
1: السبب لانه الامور عم ترجع لورا. اليوم كل الجماهير العربيه مش بس بعرابي بتحب دائما النجاحات وبتلحق النجاحات، بس بعرابي في عندنا قسم كبير كل ما تحكي معه، حتى لما اجينا صعدنا درجه من الدرجه الثانيه كان يقول لك انا مش راح الحق الفريق بلا ما يكون عندنا ملعب بيتي، لو ايش كل هذا حرام على التعب، يعني عندي هذا التفكير او هذا الشيء. اليوم الناس في عرابي بديش اقول غيري، خلينا اقول انه هن عندهم الانتماء وحب للبلد، بيجي بقول لك ليش بلدان ثانيه عندها ملاعب وعرابي بتلعب فيها واحنا لا. انا معهم وانا بوافق الراي لانه تعبنا. انا اليوم صرت ابن 36 سنه اخي محمد، من وانا ابن 25
0: دي موعود بملعب،
1: من وانا ابن 20 سنه وانا عم بستنى العب في ملعب عرابي، خلص العمر والملعب بعده موجود وعلى الفاضي مش عم نطلع.
0: وين الموضوع واقف هناك؟ يعني اذا فتنا بهذا الموضوع، شو اللي ناقصه؟ اي مصادقات، اي موافقات، اي تعنقول اوراق ناقصته
1: محمد؟ لو انه ناقصه شو ما يكون ناقصه، 20 سنه بكفيش بحل اي مشكله. انا معمر لو انه من 20 سنه بلشت بالملعب لحالي بخلصه، احنا عم خلص صار الاشي يعني كثير عم بضايق كثير. الملعب البلدي هو كثير مهم لعرابي، كثير كثير، مش بس كفريق كبير للاولاد، لك يعني انا بدي اقول لك شغله، نوع عرابي او شبيبه عرابي او قسم الرياضه الاولاد اللي في موجود في عرابي، ولك لا اليوم ما لعبوش ولا مره في ملعب عرابي، طب مش عيب مش حرام؟
0: حتى بالدرجة الأولى يعني المصادقة على الملاعب في الدرجة

0: الأولى هي مصادقة نسبيا سهلة نسبة للدرجة الممتازة والدرجة العليا طبعا.
1: طبعا وإحنا اليوم أجوا عملوا ملعب عندنا في عرابة من 15 سنة، بديش أقول 20، من 15 سنة الملعب موجود، بس مش كل يوم بيقولوا لك بدنا ناقصنا أفسر شو، ناقصنا أفسر شو. طب بعدين يعني
0: لو انت طب أنا معمر، تعال هيك نخطوة خطوة لقدام. أنا كنت في حفلة الارتقاء لفريق عرابي تمام، لما صعد للدرجة الأولى، وكثير وعودات كانت بهذيك الفترة. يعني أنت اتهامك كمان بيجي إصبع الاتهام للبلدية بلدية العرابي اللي ما بتكون بالواجب زي ما هو لازم، بالإضافة لدعم الجمهور أو رجال أعمال أو إلى آخره، لأنه عرابي كبلد يعني هو اللادي للمواهب الكروية. بدناش نذكر كل الأسماء، بس نقول عائلة رباح، معمر كراكرا، لؤي طه، ومع كل احترام طبعا تعرف حفظ الأسماء والمناصب زي ما حكوا
1: كثير لليوم. صحيح بالدرجة الأولى عندنا 5-6 لاعبين، بالدرجة الأولى بالدرجة الممتازة 5-6، وبالدرجة العليا عندنا موجود. يعني في ملان بعرابي كثير بلد اللي بتحب الرياضة. أخي محمد خلينا أختصر عليك كل الحديث وأفهمك الموضوع. أنا ما بلوم بس البلدية، أكيد البلدية اليوم تقدرش يجي تقول لك تعال أنا ممكن أمسك لك فريق في الدرجة الأولى كل العمر، لا، بس أنا بطلب إنه يعطونا مستحقات اللي لازم نأخذها من البلدية. ليه؟ اليوم بدك تيجي تبني بيت، البيت بكلفني مليون شيكل، انا اذا بكونش معاي البسيس تاع البيت انا بقدرش اكمل ابني البيت.
0: صح.
1: انا اليوم لما بدي اجي على الفريق اسه معاي صفر شيكل، انا ممكن اخذ تبرعات من عرابي ومن رجال الاعمال ومن كل هاي الشغلات، بس هاي الناس مش راح تعطيني بلا ما يكون في إشي. يعني انا اليوم اذا بدي اروح اسه اخذ من واحد كل سنه بتبرع لي، رحت احكي معه شو معي السنه، قال لي ما انا مش شايف إشي، مش اقدر اتبرع لك. اذا شو بصير لما بتيجي البلديه بتعطي هذا الدفع، هاي الدفشه الاولى، الخطوه الاولى، بعدين بنبلش.
0: في امل لدفشه من البلديه؟
1: ايش
0: في امل لدفشه ماديه من البلديه؟
1: صراحه انا بحكي لك اياها من ناحيه، نحكي ويجوا نقعد على كرسي ويعطوني هاي الاكامول اللي دائما بيعطوني اياه. في
0: قديش بدك؟ شو المبلغ المطلوب؟
1: لا على ارض الملعب فيش إشي، مش فيش إشي، لا ربنا الله في، بس الاشي غير كافي.
0: شو المبلغ يعني المطلوب يعني ستارتر عشان تبلش الموسم وتقول يلا تعال نشد الهمة؟
1: لما احنا علينا شوية مستحقات اليوم احنا نقدرش نبلش بالفريق لما نسد هاي المستحقات. مين دي سدها هاي الناس؟ هاي المستحقات
0: 100-200 ألف. قداش المبلغ؟
1: خلينا نقول 100 ألف.
0: 100 ألف انت يعني تاخذ 100 ألف بتبلش تشتغل بالفريق، وهي ناقص عرابي على اساس انه اسمه يتسجل زي ما هو لازم في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.
1: يا عيني عليك، انا كمعمر كراكرا مش مستعد يكون علي 20 شيكل وابلش السنه، فانا هذا اللي انا بطلبه. تعال في مستحقات، هاي المستحقات مين بيسدها؟ اليوم بقدرش اجي اخذ من الناس تبرعات واسد مستحقات تاعت هذيك السنه.
0: صحيح.
1: المستحقات تاعت هذيك السنه اللي هي كنا لازم ناخذها من البلديه، صار في فشله هون هناك ما قدرناش ناخذها، اجلناها. طب اسا تعال سد الموضوع هذا عشان احنا نقدر.
0: في تحركات بالموضوع معمر؟ يعني في تحركات؟
1: وشو بصير أخي محمد؟ بصير الوقت بضيق، بظل أسبوع لازم نبلش، أو حتى شو أسبوع الفرق صارت نبلش، مين بيستعينه؟ معمر تعال زي اللي أنا معي عصا سحري، تعال اسحر الفريق،
0: فوكس فوكس
1: مضبوطش بآخر أسبوع تيجي تقولوا لي تعال بلش. يعني أنا برضو يعني مش هذا المنقذ اللي بقدر أساعد بقدر أعمل كل هالشغلات، بس الوقت ضيق.
0: شو توقعاتك لمصير الفريق معمر؟ شو توقعاتك لمصير الفريق؟
1: إذا هيك ظل الأمور أنا حسب رأيي فيش فريق في الدرجة العرابي في الدرجة الأولى مع أسف الشديد.
0: واو هالتصريح
1: علي بالرياضة، يعني هاي أكبر هو راح تكون علي في تاريخ مسيرتي، بس هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه، بطلت أقدر تخبى وراء الموضوع.
0: معمر كراكرا بنحكي اللاعب والإداري في هبوعل أبناء عرابي.
1: يا ريت ظليت لاعب بس محمد، والله يا ريت.
0: ما خلاص اعتزلت نهائي؟
1: يا ريت ظليت بس لاعب.
0: بس لاعب. فهمتك. طلع هاي تصريح يعني بحد ذاته مش سهل. معمر كراكرا المشجع اللاعب والإداري في هبال أبناء عرابي، يعني نتمنى نسمع أخبار حلوة عن فريق عرابي اللي هو فريق عزيز جدا على الجميع. شكرا للمداخلة. شكرا.
1: هو في شبكة
2: واحد بتسعة شيكل وتسعين، ماكروني ولي فود 500 جرام 5 بتسعة شيكل وتسعين، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3 بـ10 شيكل وتسعين، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 بـ14 شيكل وتسعين، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1 بـ29 شيكل وتسعين، ولك ولت مولد 30 لفة 1 بـ19 شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب

0: ولا مهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: السلام عليكم المستمعين والمستمعات. بعد فترة قصيرة من الإعلانات عدنا إلى الدوريات المحلية والدرجة الممتازة، وطبعا الحديث أيضا عن المدرب العربي المتواجد في الدرجة الممتازة لربما صاحب الخبرة الأكبر أدم هادي أبو الهادي. يعطيك العافية.
3: يعطيك ألف عافية أستاذ محمد. مش لربما، يعني تقدر تقولها عادي.
2: خلاص أدم هادي صاحب الخبرة الأكبر في الدرجة الممتازة والدرجة العليا، يعطيك العافية كمان مرة. هبول عكا، أنت كملت كمان موسم مع هبول عكا. القصة الغريبة الصراحة لهبول عكا من آخر السنوات، فريق اللي يمتلك المالك والماديات والدعم والملعب واللاعبين، ولكن هذا الفريق في المواسم السابقة يعني بشق الأنفس يبقى في الدرجة الممتازة. شو المخططات لهذا الموسم؟
3: أول شيء هذا الموسم الكل بيعرف أنه مركنا صيف صعب كتير من ناحية، طبعا عندنا مالك تساخي ناكش، ولكن كل المشاكل اللي كانت مع البلدية وكل هاي الأمور الفريق اليوم بيقف على أقل ميزانية موجودة في الدرجة الممتازة.
2: واو.
3: من تحت المينيموم. يعني مركنا الفريق بالسلطة مراقبة الميزانيات مع 190 ألف شيكل
2: رواتب
3: لاعبين ككل، يعني مش البروتو والنيتو كله.
2: هاي درجة أولى، هاي أرقام إحصائيات درجة أولى أدهم، أنت بتعرف.
3: فكمان أنت عشان تكون بالمينيموم لازم تكون 3، إحنا 1.9.
2: واو.
3: ولكن طبعا الكل بيعرف شغله. أنا دائما بعمل بلعيب صغار، عن فريق في مركب من خامة لاعبين صغار السن، خلينا نقول مع كم لاعب اللي هني عنده خبرة مثل مور نعمان، حمودي خطيب، صالح حسين، ميدو بدارني، اللي لازم يقودوا الدفة خلينا نقول مع الأولاد الصغار الموجودين عندنا. فكر أنه عندنا فريق بيحتاج لوقت قصير، إن شاء الله من هون لبداية الموسم بيكون الفريق جاهز. تقدرنا كمان نستقطب لاعبين أجانب تنين، اللي اتنين وقعوا عنا بس لازم يخرطوا في التمارين والتركيبة. أفكر بيكون في عندنا فريق اللي ينافس على نصف اللائحة
2: يعني انت بتقول بلاي اوف او ملحق علوي هو انجاز الموسم القادم، الموسم القريب.
3: اذا طول عك الموسم هذا ان شاء الله بضل في الدوري بدون اي منافسات في قاع اللائحة، هذا حسب رأيي السابقة راح تكون في كرة القدم.
2: ادهم هادي، انا الصراحة يعني هذا تحدي مضاعف لإلك. ادهم هادي المدرب المعروف اللي مسجل على اسمه صعود مكاب ابناء الريني للدرجة العليا. الموسم هو اختبار مش بس لبول عكا تساحي ناكش، هو اختبار أيضا لأدم هادي، للأسهم لهذا المدرب اللي مر الكثير. الأسهم تعال نقول آخر فترة مش لفوق.
3: لا بالعكس، الأسهم لفوق. إذا تطلع على الإنجاز تبعي في كفر قاسم بالسنتين الأخرانيات والموسم اللي فات كيف بديناه، ولما طلعت من غاد كان فريق في المركز الرابع، يعني هاي كمان سابقة في تاريخ كرة القدم الكل بنساها. البداية كانت معي في كفر كاسا، فريق اللي ما كانش بيقدر يوقع مع لاعبين وكل هاي الأمور، وقدرت رتب وراكه بالصيف ورتب وراكه بداية الموسم اللي خلته في الدوري في نهاية الموسم بدون صراعات البقاء. أما مكاب أبناء الريني في الموسم اللي فات معي وبدوني وبعدي الفريق هبط. فكانت اللي تجربة اللي أحاول أخلي الفريق في الدوري، ما قدرتش وما كملتش لنهاية الموسم، أجيت على بلاك عشان أبقي في الليجا وبقيت في الليجا.
2: القصد أدم هادي مع كل الرزومي كان ممكن أنه يحصل على فريق اللي هو تعانكول.
3: كان عندي مظبوط حكي، كان عندي عروض في الدرجة الممتازة، الفرق اللي هي مع ميزانيات أكثر. ولكن الكل بيعرف أنا إنسان إذا أفوت على محل بحب أقضي واجبي فيه 100% وما أتركش ورا ظهري أي شيء إلا لما أكون أمن على الأمور اللي أنا بشتغلها. أفكر إنه مسيرتي في أبوالعك كما انتهتش، يعني بعد في شغل. فريق هذا لازم ينبنى على كادر محلي، كادر صغير، كادر جديد لسنوات لقدام. أنا بأخذ احترام كتير كتير كتير كبير من دورهم وتساخي بالفريق، لدرجة إنه هن مش خايفين. يعني حتى لما نحكي إنه بدنا لاعبين كلها بدناش لاعبين، في عنا أنت فهاي اللي بحد ذاتها بتخليني يكون عندي

0: الغرفة تدعمني لفوق أكثر اللي أشتغل بالفريق. وكمان مرة يعني الدرجة الممتازة إذا بتطلع عليها كلياتها دائما الميزانيات بتتكلمش فيها، يعني درجة اللي هي أدائها خلينا نقول متوازن بين كل الفرق، والفرق اللي بتقدر تعمل خلينا نقول صبغة منيحة أفكر مش راح يكون في مشكلة. هذا أملنا إن شاء الله.
1: يعني الصراحة الموسم راح يكون عندك كثير مواجهات اللي هي عاطفية وفيها هيك كثير أمور ومشاعر أيضا مكابة ابن الريني، واليوم راح تلعب أنت اللي الساعة 8 مزبوط كأس التوتو أمام فريق مكابة ابن الريني وإخاء الناصرة طبعا لقدام. كيف أدم هادي بتحضر لهي المباريات؟
0: أول إشي مركنا هاي الأشياء كلياتها، يعني هذا الفريق الأخير اللي أنا دربته بعد مش لعب ضد ظهور ريني، أبا باك الفرق كلياتها اللي دربتها أنا لعبت ضدها. يعني إذا مركت مباريات كتير أمام فريق الأم تبعي خان ناصر اللي بحبه أكتر إشي، وكانت واجباتي غد بين 6 لعب 4 انتصارات بين 5 لعب 4 انتصارات وتعادل. فطبعا احنا مهنيين، يعني طبعا من كن من المحبة والمودة لفريق مكابة ابن الريني كانت لي مسيرة كتير كبيرة فيه، وطبعا انطلاقة وذكرى رائعة وراح تضل. طبعا اليوم فريق مكابة ابن الريني موجود فيه مدرب تاني وطاقم تاني، بتمنى له النجاح والصعود للدرجة العليا كمان موسم ان شاء الله.
1: مين بدك يطلع للدرجة العليا من فرق العربية؟
0: الفرق العربية المرشحة فيش غير مكابة ابن الريني، يعني بحكي الفرق مثل فريق الأخاء لازم يثبت نفسه في الدرجة الممتازة. كفر قاسم طبعا راح ينافس على البلاي أوف العلوي، أما فريق مكابة ابن الريني في صراحة يعني بالكادر الموجود والميزانية الموجودة لازم يصعد إن شاء الله.
1: الريني عنده كادر للدرجة العليا، وكفر قاسم عنده تحضيرات مع إيهاب غنايم وخوليو سيزر اللي هي أسماء قوي جدا في الدرجة الممتازة. أنا بقول لك مكابة إخاء الناصرة مع التعاقدات اللاعبين الشباب وآخر التعاقدات سند مموخ قلب الدفاع ابن باك الغربية اللي لعب في الموسم السابق في الشباب الطير الدرجة الأولى منطقة جنوبية انضم للفريق قبل حوالي ساعة، وفي هناك كادر شاب عظيم جدا.
0: لا بخبرتي وتذكرها فريق كفر قاسم بنافس على البلاي اوف العلوي، فريق مكابي اخان ناصر بيثبت في الدرجه الممتازه، فريق عكا ان شاء الله بيكونش في المنافسات في القاع، وفريق مكابي ابن الريني بيكون بالتوب 3 عشان ينافس يصعد. إيه
1: وين الورقه اخ امضي عليها واختم عليها؟ انا مستعد.
0: عندك هي ها مسجل
1: ادم هادي.
0: فبنتمنى بالاخر طبعا يكون توفيق لكل الفرق العربيه، هدول فرقنا وانا اشتغلت فيهن يعني. ونتمنى كمان لفريق مكابة ابن الريني يصعد في نهاية
1: المطاف وإن شاء الله نشوفك في أسرع وقت في الدرجة العليا كمان مرة، لأنه أنا بظن أنه أدم هادي يستحق هذا المكان وهذا المنصب
0: إن شاء الله.
1: أدم هادي أبو الهادي شكرا على المداخلة وبالنجاح.
0: شكرا يعطيك ألف عافية لك وجميع المستمعين.
1: يعافيك. إذن رح نكون مع فاصل موسيقي تعال نسميه، وأغنية جديدة لعمر ذياب، أغنية اللي رح تحتل المحلات والمراتب العالية حسب رأيي.

0: هلا منتهي عمر دياب ومع أغنية جديدة اللي راح تكون تكسر الجميع المراتب وراح تكون ترند بحسب رأيي. طبعا احنا مكملين والمقابلة الجاي راح تكون مع فريق اللي كان له مسيرة كبيرة وطويلة في الدرجة الممتازة، اليوم هو في الدرجة الأولى ويحاول طبعا أن يستعيد العافية وأن يشد يعني الرحال وأن يصعد مرة أخرى إلى الدرجة الممتازة. والحديث عن فريق هابوئل أم الفحم رح يكون معنا بعد لحظات من الآن وسام أبو رعد اللي هو طبعا إداري بالفريق ومشجع من القدامة، المشجع دائما المرافق للفريق الفحماوي. وسام أبو رعد يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخي محمد أبو الطاهر.
0: الله يسعدك، المشجع الأول وطبعا كل مرافقة الملازمة لفريق هابوئل أم الفحم في جميع الحالات وجميع الظروف، واليوم الظروف تقول بأن الفريق يتواجد في الدرجة الأولى منطقة الشمالية، ولكن الفريق يستعد أفضل استعداد حسب الأسماء اللي طبعا إدارة الفريق بتكون بإحضارها للفريق إلى جانب المدرب المعروف تومر كشتن. يعني احنا جبناك عشان تعطينا المعلومات وتبث روح التفاؤل في نفوس مشجعي الفريق.
1: ألو
0: وسام،
1: سامعني أخي محمد؟
0: سامعك،
1: الصوت اختفى وما سمعت آخر جملة.
0: أنا بقول جبناك عشان تعطينا وتبث روح التفاؤل في نفوس المشجعين اللي بيستنوا يسمعوا أخبار الفريق الفحماوي.
1: أول شغلة مساء الخير لجميع المشجعين، لجميع الفرق العربية اللي بتمثل الوسط العربي من سخنين ومنزل لتحت. طبعا جمهور هابوئل أم الفحم دائما متعطش، دائما بحب يسمع، دائما بحب يعني يتلقى أخبار الفريق حتى بأي ظرف كان، يعني كان إذا الفريق بده ينافس على الصعود أو بده يصارع للبقاء أو في أي حال كانت دائما الجمهور متعطش يسمع ويتلقى أخبار الفريق. إحنا بنحب نطمن جمهور هابوئل أم الفحم، جمهور هابوئل أم الفحم اطمنوا وهابوئل أم الفحم بخير، الشباب اللي مستمتوا بخير، بنشتغل 24/7 من أجل أنه نعد فريق قوي اللي يكون في الخمس مراتب الأولى ان شاء الله. الظروف يعني
0: مفروض لي يا وسام، مفروض لي لما تقول لي اعطيني اسماء، اعطيني هيك التحضيرات والاسماء. حكينا تومر كشتان مزبوط
1: يعني
0: المدرب،
1: تومر كشتان وكيلاني كيلاني ومحمد جغبور، هاي طاقم اللي وطبعا ومنير علي هذا المدرب اللياقه البدنيه، هذا طاقم مهني. احضرنا كثير من اللاعبين يعني من بدايه من عميد ثواري اللي هو حارس المرمى، لفيرت هاي منيل اللي هو اللاعب المتأخر اللي كان بأخي الناصر لبشار عودي اللي أحضرناه في الموسم القادم مشان يساعدنا للصراع على البقاء، كمان من أخي الناصري جبنا كريم الرشيد، كرم الرشيد جبنا، أحمد دراوشي، كثير من اللاعبين مضينا أبو الشاكر كمان سني، رجعنا بالراجح، بنحكي مع أحمد يونس جاكي، كثير من اللاعبين اللي موجود اليوم، جبنا يشاي ببزرقي المهاجم. طبعا كثير لاعبين وصلت لعنا، السؤال جبنا برضو يزن نصار عندنا موجود، عندنا لاعبين مدججين مناح اللي يقدروا ينافسوا يقدروا يحطوا أبو علم الفحم في
0: هاي أسماء اللي هي بتوزن وزنها ثقيل يعني من ناحية الميزانية والمصادر الميزانية، الأمور ترتبت في إدارة الفريق يعني واضحة الأمور، مش يعني ترجع نفس التعارف تعيد نفس الكرة.
1: أخي محمد بعد يعني تفكك أبو علم الفحم، أبو علم الفحم اليوم مش موجود على الديون يعني
0: صحيح
1: يعني لا تذكر الصراحة.

0: فاهم ليش هذا بجوز الشباب؟ احنا بنشتغل كل الوقت في الشباب، بنتركوش من رجال اعمال من كل وين، ايدك بتخبط تلم مصاري وتكحف من جيب. فاحنا بنشتغل انه احنا دائما نسكر فجوات، ندفع للاعبين. العام كان خبره بهي الشغله استفدنا منها، والسنه ماشيين على نفس النمط على نفس العهد، انما بيكون اكبر على اساس انه ما نفوت لديون
1: السابقة.
0: تعلمنا طبعا، واحنا تعلمنا من سنين سابقه انه الواحد اذا مد اجره وحطه في البحر يدير باله، فلازم يحطه دائما على ارضيه ثابته وعارف موارده منين تيجي وكيف وليش، على اساس انه يستمر في المستقبل البعيد في حمل رايه ابو علي من الفحل.
1: الاهداف وسام، تعال نقول اقول لك شو قبل الاهداف. قبل الاهداف موضوع الجمهور، كيف انت شايف رد الفعل من الجمهور في محماوي يعني بعد الموسم السابق وبعد التحضيرات لهذا الموسم؟ وانا متابع طبعا صفحه الفريق والاسماء اللي بتنزل، انت شايف انه في تعال نقول تغيير ايجابي من ناحيه عوده الجماهير للمدرجات؟
0: ابو الطاهر اذكرك بحدث اذا انت متذكره، في الزمانات 5-4 سنين كنت تسلي اخو سام معك بطاقات سنويه.
1: صحيح.
0: سألتك ليش ابو الطاهر، شو جاوبني؟ قلت لي بدي اشتري كرتين ثلاثه لبعض الجمهور اللي صحيح. ما معها القدره تشتري بطاقات سنويه، لان هاي الشباب بتحب الفريق، وانا تبرع مني لهي الشباب بدي اشتري بطاقات سنويه. اذا ابو الطاهر هو عندنا الجمهور رقم واحد لابو علي من الفحم، فما بالك جمهور ابو علي من الفحم اللي بنفس البلد نفس المنطقه مشجعين ابو علي من الفحم؟
1: صحيح.
0: يعني الاشي واضح طبعا، يعني جمهورنا بحبنا واحنا بنحبه، وانا منهم من الجمهور. لو اني اكون رئيس اداره نقابه الجمهور ابو علي من الفحم، رئيس بلديه جمهور ابو علي من الفحم، كل الناس هنا جمهور ابو علي من الفحم. الفكره وصلت اخ ابو الطاهر،
1: الفكره وصلت، ونتمنى ان نشوف الجماهير. انا اذكر مباراه روبي شابيرا انا ذاك في الدرجه الاولى قبل العوده او الصعود للدرجه الممتازه، وحضور بديش اقول بديش ابالغ على الاقل 7-8 آلاف كان الحضور مش اكثر في استاد السلام. اللي متذكر هاي المباراة كانت مباراة مفصلية جدا.
0: مفصلية كانت.
1: صحيح. صحيح.
0: وأيام أيام أيام اتحادنا السخنين لما كان أبو علي البلدي برضو 7-8 آلاف، وكثير من أيام باقة الغربية سنة ما صعدنا، كثير مناسبات اللي كان فيها آلاف مؤلفة من جمهور أبو علي من الفحم، الصغير قبل الكبير. و يعني
1: في توجه للجمهور مثلا من ناحيه بيع البطاقات، ولا انتم طبعا بعدكم مش فايتين بهاي الاجواء للبطاقات السنويه لابو علي من الفحم ومعتمدين اكثر على الدخل لكل مباراه ومباراه؟
0: لا والله احنا بلشنا اعلنا وبلشنا في بيع البطاقات السنويه، في ردود فعل جدا ايجابيه من الجمهور. حلو. مشكور من كل قلبي، والصراحه الاشي يعني افتخر فيه، ومن عبر يعني اذاعتك راديو الشمس بقول شكرا لكل رجل اعمال تركت بابه وتركوا باب الإدارة والشباب وكتب لنا شك تبرع للفريق، وأنا بشكرهم من كل قلبي. يعني الإشي جدا يعني بفرح القلب أنه رجال عمل واقف جنبنا، عارف جديد الشباب، عارف أنه في هدف معين اللي الشباب بترسم له وبتخطط له وبتشتغل عليه مشان أنه في الآخر سعادة الجماهير الفحموية. شكرا من كل قلبي كمان مرة لرجال الأعمال وللشباب اللي حوالين الفريق والجمهور اللي مش فاهم الداعم يعني هذا الموسم.
1: رسالة مهمة جدا، رسالة مهمة جدا، رسالة المشجع العريق لفريق أبو علي من الفحم، للفريق العريق أبو علي من الفحم وسام أبو رائد. شكرا لهي المداخلة، شكرا على المعلومات، وبالنجاح في الموسم القادم
0: إن شاء الله رب العالمين. مساء الخير محمد، كيف
1: حالك؟
0: إلى كل جميع اللي بيسمعونا
1: تحياتي
0: حبيبي.

كان هذا الحديث مع وسام أبو رائد للحديث عن طبعا ما يدور في فريق هبوئل أم الفحم. راح يكون معنا كمان بعد قليل اتصال هاتفي أخير بالنسبة لفريق النادي الرياضي الطيري وقرار المحكمة العليا التابعة للاتحاد العام لكرة القدم اللي أقر بشكل نهائي نهائي نهائي بأن فريق النادي الرياضي الطيري راح يلعب الموسم القادم في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية. وهبوئل الخضيرة اللي عمليا التمس لهذه المحكمة

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكيفات علوية أوكس تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
4: بيج إلكتريك بخشمال
5: بنطخيم. الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

إذن أعزائي المستمعين، عدنا إليكم بعد الإعلانات، ورح يكون معنا الآن عبد التيتي رئيس إدارة فريق النادي الرياضي الطيري.

0: عبد التيتي ابو الورد رئيس اداره نادي الرياض الطيري، يعطيك العافيه.
1: هلا، مساء الخير يا لك محمد وجميع المستمعين.
0: عبيد،
1: ايوه مساء الخير. تمام،
0: اذا لحظات راح نكون مع الاتصال الهاتفي من عبد التيتي رئيس اداره نادي الرياض الطيري. عبيد سامعني؟
1: سامعك. معك سامعني؟ الو،

0: عبيد يعطيك العافية. سمعنا سمعينك.
1: أنا سامعك
0: حبيبي.
1: أنا سامع.
0: يعطيك العافية كمان مرة عبد التيت رئيس إدارة نادي رياضة الطيري. عبد الفرق بتتجهز بتحضر حالها للموسم القريب والنادي رياضة الطيري بعده طبعا بجوز شغال بس على على على نار هادية أكثر بسبب قضية طبال خضيرة. وطبعا وين راح يلعب الفريق الشمالي ولا الجنوبي والقرار الأخير راح يلعب منطقة شمالية صح؟
1: الحمد لله طبعا اليوم بقدر أقولها بشكل نهائي وقاطع النادي الرياضي الطيري بالدرجة الأولى الشمالية مكمل السنة 11 على التوالي. الإشي مش سهل محمد وجميع المستمعين اللي بهم الفريق وأخبارنا. إحنا صلنا تقريبا شهرين بهاي الدوامة اللي مش عارفين وين إحنا والإشي صعب علينا الأمور كثير. الإشي خلانا نخسر تقريبا مدرب لاعبين اللي مش عارفين وين احنا موجودين. انا بقدرش اني احضر فريق اللي زي ما الكل بيعرف الليغا الشماليه الاولى تختلف كليا عن الدرجه الاولى الجنوبيه. فالشيء كثير عوقنا بس اليوم
0: حتى من ناحيه لاعبين ومدرب. يعني كان في حكي انه هشام الزعبي المدرب الفريق اذا الفريق انتقل او راح للجنوبيه مش راح يكمل معاك. يعني في عده امور متعلقه.
1: طبعا هذا الامور كنا يعني بس بعد احنا اتفقنا مع هشام بس بعد ما يعني الاتحاد العام قرر ان احنا بالدوري الشمالي وبعدها عملوا استئناف للعليا لجنه الطاعه كمان بثلاث قضاء يعني بشكل قاطع اكدوا القرار تاع الاتحاد العام لجنه.
0: شو كان الادعاء للخضيره؟ شو كان الكيس تبعهم؟ يعني شو كان الادعاء؟
1: ما كانش عشان هيك احنا طبعا الاشي كان لصالحنا. ما كانش في ادعاء اللي هو يعني قاطع انه في اشي مهم او سبب. بقول لك احنا حسب الوضع الجغرافي احنا اقرب على الشمال من الجنوب بس في اشياء ثانيه بالتكنون نسميها انه واضحه. اول شيء احنا 10 سنين بالدوري الشمالي في فريقين ينزلين من درجة الممتازة مكتوب واضح بالتكنون. فريق اللي بنزل من الشمال ببدل الفريق اللي صعد من الشمال. الفريق اللي صعد من الجنوب ببدله فريق ثاني اللي نزل من درجة الممتازة. فبما انه نزلنا فريقين من الدرجة الممتازة من الشمال الاكثر شمالا هن نوفا قليل فطبعا هيكونوا بالدرجة الأولى الشمالية. والخضيرة اللي حسب ما حسبوها بعد ما كسر البعد عن الطيري حوالي 20 كيلومتر الإشي مش كده يعني ديبك عائق إنه منتقلوا للجنوبية. بما إنه اليوم لما عندك أنت لعبة فريق راديوس يعني حكاها اليوم المحامي إنه ممكن إن الملعب الطيري يكون هو ملعب البيت الخضيرة لأنه هو بنسميها برادوس 30 كيلومتر أقل من 30 كيلو. يعني الإشي
0: صحيح.
1: ممكن اليوم الخضيرة تطلب من الطيري تكون هي الملعب البيتي وزي ما شباب الطيري العام كان ملعب البيت لإلهم بالجنوبية
0: منطقة جنوبية
1: الخضيرة كان الملعب البيتي للخضيرة. فالإشي ما كان واضح جدا. اليوم استأنفوا للمركزية أول مرة بتصير. فالقاضي بعد ما سمع الأقوال قال لهم أنا بغاش أدخل بالقرار اللي صار. قرار
0: من القاضي بينكاس والحاكم اللي ولا حد ثاني؟ لأنه عادة المركزية بتتدخلش بتعيد الملف للاتحاد.
1: حاولت تسمع المحامي الدعاء تاع الخضيرة فحكى له إياها لا أنا اللي ما اقنعتنيش فيش يعني سبب إن نغير قرار اللجنة الكاس والدوري ولا نغير إن إحنا للجنة الطاعة أكرروا ثلاث قضاء إنه القرار صائب وسليم. ومن هنا هن بعد ما فيهم إنه القاضي مش راح يحكم لصالحهم طلعوا برا تشاوروا بين بعض وطلبوا إنه يسحبوا الملف بشكل نهائي. فهنا خلص القرار نهائي للركول للجميع النادي الرياضي.

0: مكمل بالدوري الشمالي بالرغم من كثير ناس شككوا مش عارف ايش، وبتعرف انه لا مستحيل ما الاشي مش راح يزبط. لا الحمد لله بطمن الجميع ان احنا بالشماليين.
1: هو كان في حكي انه الخضيرة ايدها واصلة والخضيرة ممكن وعندها النفوذ وعندها العلاقات في الاتحاد، ولكن في نهاية الامر انت بتحكي وبتقول اشي منطقي اللي القرار بدي يكون هو يا نوفا جليل يا الخضيرة، واحد منهم رايح الشمال على الجنوب، احنا الطيري ملناش دخل. وفعلا هاي القرار الاخير اللي بيقول انه الطيري في الشمال. عبد، الموضوع التحضيرات، موضوع طبعا المدرب اللي خلصنا منه، عندك اليوم مدرب جديد واللاعبين وبناء الفريق من اول وجديد، الوقت طبعا ما فيش كثير وقت، شو المخططات او شو الاسماء اللي عبد التيتي واداره فريق نادي الرياض الطيري يعني بدها تجهزها او بتحاول انها تتعاقد معها بالفتره القريبه؟
0: احنا اول شيء اللي مسكت ناس، انا قاعد بختم بلعيبه يعني بس مباشر بخبر.
1: يلا اعطينا.
0: احنا عم نمضي مع حارس مرمى.
1: حلو جدا. مين الحارس؟
0: لاعب موهوب جدا اللي انا اخذت عنه معلومات كثير منيحه، العام كان بفريق الكرمل وهو كبر في نوار كياتشموني وفاز معنا في البطوله، اسمه افري بورون اللي كان عمه ايامها يودا بورون، متذكر الحادث اللي كان
1: الحادث طبعا مكابي حيفا صحيح،
0: عمه لهذا اللاعب. يعني انا مع اللعيب مع ابوه عم نمضي بالاتفاقيه مع بوارون بهاي الاثناء. حارس كثير موهوب، حارس هيكون سنه مفاجاه. طبعا كريم العوم واحمد ربيع هم اللاعبين كثير مهمين اللي هن سنه ثالثه على التوالي مع الفريق، لاعب اللي هن يعني اللي هن بصمه كبيره بالفريق. حسن مكمل بالفريق.
1: في كمان اللاعب صالح اعتقد اللي من كفر ياسيف، اللاعب اللي كان عندك
0: صالح انتقل لنشر
1: مش
0: صحيح كامل. طبعا السنه في كنت كمان مره التاخير عوق علينا في اشياء كانت بصالحنا زي حارس المرمى، جبنا حارس صغير السن موهوب جدا وكمان باتفاقيه مبالغ يعني متواضعه جدا، هذا كمان بيسهل على ميزانيه الفريق. رحين هسا بهاليومين نتعاقد مع صانع العاب، مع مهاجم من الطراز الأول، مدافع متأخر. في عندنا لاعبين اللي هن صغار السن موهوبين جدا، جاب هشام الزعبي وبريتي عم بيعمل شغل كتير منيح بالفريق. الأسبوع الجاي بإذن الله 8/8 الفريق متوجه لمعسكر تدريب في مدينة باتومي في جورجيا، فبتأمل لحد ما نطلع المعسكر التدريب يكون الفريق جاهز من ناحية الكادر بنسبة 80-90%.
1: حلو. طبعا المواسم السابقة دائما النادي الرياضي الطيري كان، والتصريحات لعبد التيتي كان تصريحات بداية الموسم تصريحات نارية، الموسم اعتقد الامور شوي اختلفت ايضا بتواجد نوفا جليل وايضا مع تعزيزات بالم الفحم اللي سمعنا عنها.
0: خليني اكون واضح عن النقطة، دائما الصحافة بتغلط بالموضوع. انا في اي موقع حكيته دائما فريق النادي الرياضي الطيراوي فريق كمي من 1-3 دائما، هذا سمح مني كل سنه من 1-3، ولا مره كان عندنا احنا ميزانيه زي باقي الفرق، ولا مره احنا يعني بنخاطر، ولا مره بنخاطر احنا بمستقبل الفريق. سر نجاح الطيري ان عندنا اداره حكيمه اللي ولا مره احنا نتحمس زي باقي الفرق ونبدا نمضي على الشمال وعلى اليمين، رص الميزانيه 2.5-3 مليون شكل، وبعد سنتين تبدا القضايا وتبدا المحاكم والفريق بتلاقيه بعد سنتين تلاشى ومحن الوجود. فاحنا ميزانيتنا صلنا هي السنه العاشره تتراوح بين 1-1.2 مليون، 1.3 مليون، هذا هو الميزانيه اللي عندنا اللي احنا كل سنه ندفع للاعبين ايجارهم يخلف عليكم. وحاولنا مرتين بهاي الميزانيات تقريبا ساعدنا ولمسنا درجة ممتازة، بس أنا حلمي وكمان مرة المرة المليون مش السعودية الممتازة، النجاح الممتاز. النجاح الممتاز بدها كثير عوامل، أهم ملعب بيتي اللي معناش إياه، والكل بيعرف في عواقب ملعب بيتي تأجر 600 شكل بالسنة، واليوم نشوف فريق عربي تأجر زي اليوم الفريق الوحيد في الدرجة الممتازة كان كفر قاسم الإخوان وحبايبنا وأخوتنا ونسايبنا. كفر قاسم اليوم بروح لعبوا باتيام محمد، إنه شوف مباراة عادية بين 50-70 مشجع من أهالي اللاعبين.
1: ملعب بعيد طبعا باتيام صحيح.
0: احنا شو الحكمة يعني انا اطلع الممتازة واهل البلد يشجعون؟
1: يعني الموسم القادم عبد التيتي انت بتقول احنا بنحكي على مراتب 2-3 إلى 5.
0: انا بحكي من اول 3 طلعنا بهاي

0: ميزانية طلعنا عشان أكون واضح، عشان المصداقية وعشان الواحد ما يعملش الشغل فوق طاقته. يعني اليوم أنت
1: بدك المصداقية بس الواقعية شو بتكون؟
0: لما يجيني مأمون عبد الحي وكل اسمع يطلع دوري ويأخذ لك بيان نص شكل، أنا بندحن أطلع هسا. أما أنا أطلع درجة ممتازة ولكن حالة ميزانية 300 ألف شكل بتكفيش إني أجر ملعب فيهم.
1: صحيح.
0: بعد حالي مسخرة أنا. يعني بدك كمان رجال اعمال يجي يوقفوا مع الفريق كيف لازم،
1: وهي وضع هاي وضع الفرق العربيه بشكل عام. عبد التيتي ابو الورد رئيس اداره النادي الرياضي الطيري اللي راح يلعب بشكل نهائي نهائي نهائي في الدرجه الاولى المنطقه الشماليه، شكرا جزيلا وبالنجاح.
0: شكرا لك.
1: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، وصلنا الى خط النهايه في هذا البرنامج، و نراكم على خير في الأسبوع القادم يوم الخميس من 6 للـ7 مساء. نراكم على خير الأسبوع القادم.
2: بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
6: الشمس دائما.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة عن إنشاء وحدة وطنية جديدة في الشرطة لمكافحة التنظيمات الإجرامية والجريمة الخطيرة في المجتمع العربي، وستجمع الوحدة الجديدة بين قدرات التحقيق والاستخبارات والعمليات، وستركز على استهداف قيادات المنظمات الإجرامية وضرب بنيتها التحتية الاقتصادية ومصادر تمويلها، خاصة في المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من الجريمة. ويأتي القرار ضمن خطة حكومية تشمل أيضا دمج قدرات جهاز الأمن العام الشباك في مواجهة الجريمة بهدف تعزيز التعاون بين

الشرطة والأجهزة الأمنية. من جانبه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الخطوة تهدف إلى القضاء على المنظمات الإجرامية. بدورها أكدت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان أن الحكومة تعمل على تغيير طريقة التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي. قدمت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة وجمعية إتاخ معك التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانية الخطة 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة والشباك لمكافحة الجريمة. وطالب الملتمسون بإلغاء القرار معتبرين أن تمويل مكافحة الجريمة يجب أن يكون من ميزانية الأمن وليس على حساب برامج تقليص الفجوات في التعليم والإسكان والبنى التحتية والتنمية الاقتصادية، كما اعترضوا على اشتراك الشباك في قضايا جنائية داخل المجتمع العربي. من جانبه قال رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم أن تقليص هذه الميزانيات يبعث برسالة خطيرة مؤكدا أن مواجهة العنف تتطلب الاستثمار في التنمية والخدمات إلى جانب عمل أجهزة إنفاذ القانون. أعلنت الشرطة عن توقيف جندي في الجيش وقاصر في 14 من عمره للاشتباه بتورطهما في حادثة إطلاق نار قرب المنطقة الصناعية في كفر كنة. وأوضحت الشرطة أن قواتها رصدت مركبة دفع رباعية غادرت موقع إطلاق النار، وعند توقيفها عثرت بحوزة القاصر على بندقية من طراز M16 وأدلة تشير إلى استخدامها. وبعد التحقق من هوية المشتبه به الآخر تبين أنه جندي وأن السلاح يعود إليه ضمن خدمته العسكرية. أعلنت الشرطة عن توقيف مشتبه به من منطقة المركز للاشتباه بتورطه في حادثة مقتل رجل داخل منزل في المجلس الإقليمي لحوفها كرمال، مرجحة أن الخلفية جنائية. وقالت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد وصول بلاغ حول العثور على رجل في 41 من عمره فاقدا للوعي وكان بلا نبض أو تنفس ويعاني من كدمات في جسده. وأضافت أن المشتبه به أوقف للتحقيق وسيعرض على المحكمة وفق نتائج التحقيق. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على الطريق السريع رقم 25 قرب أبو قوادر في النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. فيما يتعلق بملف غزة أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بمعارضة تل أبيب للاتفاق المتبلور بين الوسطاء وحماس بشأن تنفيذ خطة ترامب لغزة عبر مجلس السلام، مؤكدة أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس بالكامل وإخراج الأسلحة من القطاع قبل أي تقدم في العملية. وأشارت المصادر إلى أن وثيقة مجلس السلام المؤلفة من 15 بندا لا تلبي المطالب الإسرائيلية وأن الملاحظات نقلت إلى المبعوث مع التأكيد على عدم الانسحاب من الخط أصفر قبل استكمال نزع السلاح. في المقابل أعلن مجلس السلام أن المفاوضات مستمرة وأن الخطة تشمل تفكيك الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتدمير الأنفاق ومخازن السلاح وإنهاء أي دور إداري لحماس في غزة ونقل إدارة القطاع إلى لجنة بصلاحيات كاملة. في اليمن أفادت تقارير إعلامية مساء اليوم بانفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها جراء سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة وسط صاعد أعمدة الدخان من مناطق جبلية محيطة بالمدينة. وأفادت التقارير بأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات تابعة لجماعة الحوثي في أطراف صنعاء، فيما لم تعلن حتى الآن الجهة المنفذة للغارات. إلى الملف الأمريكي الإيراني أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 أيام وأسبوعين. وقالت الصحيفة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لضرب مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، معتبرا أن الضربات المحدودة لم تنجح في ردع طهران. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد ويدرس بين تنفيذ حملة جوية واسعة تهدف إلى تقليل القدرات العسكرية الإيرانية أو الاكتفاء برد محدود يسمح باستمرار المسار الدبلوماسي. إلى لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى تركيا تصميم بلاده على استعادة سيادتها، مشددا على أن السلام لا يتحقق إلا باحترام سيادة الدول ومثمنا دعم أنقرة للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل. من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم للبنان وتعزيز علاقاته مع سوريا.

0: مشيرا إلى أن لبنان سيكون من أبرز المستفيدين من الاستقرار والتعاون الإقليمي، كما أكد استمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية، معربا عن رغبة تركيا في المشاركة بأي قوة تهدف إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هل أصبحنا نعيش في زمن لم يعد فيه أحد يريد أن يتعب؟ في كل يوم نرى من يعد بالثراء السريع والنجاح الفوري والأرباح التي تأتي بكبسة زر. ومع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وضبابية المستقبل، أصبح من الطبيعي أن يبحث الشباب عن فرصة تؤمن لهم حياة كريمة. لكن السؤال هو، هل تحول البحث عن فرصة أفضل إلى هوس بالربح السريع؟ وهل بدأنا نقيس العمل بحجم الربح لا بقيمته ولا بما يبنيه من خبرة ومستقبلا؟ في مجتمعنا لم يعد بعض الشباب يسأل ماذا سأتعلم، بل أصبح يسأل كم سأربح ومتى، وهنا يكمن التحدي. في حلقة اليوم من الكامبوس لا نناقش المال، فالطموح مشروع وتحسين الوضع المعيشي حق لكل شاب وشابة، إنما نناقش الثقافة التي تسوق لأن النجاح يشترى بالسرعة وأن الصبر والاجتهاد أصبحا من الماضي. فهل نبني جيلا يسعى إلى النجاح أم جيلا يبحث عن اختصار الطريق؟ هذا هو ملف حلقتنا اليوم، وأهلا بكم في برنامج الكامبوس عبر عثير إذاعة الشمس على الترددين 101.98.1 FM. من وراء الميكروفون يارحة جحيا ودكتور محمد خلايلة، ومعنا في الأستوديو مدقق الحسابات والناشط السياسي فراس إغبري. مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا.
2: مساء الخير فراس.
1: أهلا بكم.
0: بنبلش هيك فراس معك، بنسأل السؤال المشروع، هل أصبح يعني غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة امتلاك بيت أو بناء مستقبل مستقر دور في تغيير نظرة الشباب؟
1: مساء الخير للجميع. طبعا لا شك أنه الوضع الاقتصادي و يعني هذا موضوع البيوت وغيره أثر على كيف الناس بتشوف المصاري وكيف بدها تتعامل مع المصاري. أنا بقول إنه المشكلة المادية اللي بنحكي عنها هي مش بس عن الشباب، ولا نختصر موضوع المشاكل المادية وتعامل الناس مع المصاري بس بفئة الشباب، إنما هذا الموضوع هو المجتمع ككل. المجتمع ككل قاعد بعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وهو بحاول كل الوقت، يعني اليوم للأسف الشديد مجتمعنا وتعنكل العاملين كانوا عاملين ولا أصحاب مصالح، دائما اليوم احنا بنشوف يعني في إحصائيات كثيرة انهم بصرفوا في الشهر أكثر من شو بفوتوا، وهذا بس عشان يلحقوا بشكل أو بآخر على المشتريات وعلى يعني يلاحقوا الموضة ويلاحقوا السيارات ويلاحقوا البيوت وإلى آخره.
2: أنا فراس بهذا الموضوع إذا ممكن نتوسع شوي، يعني مؤشرات اللي بتقيس عمليا مستوى الحياة وجودة الحياة بتشير إنه على القليل في العقد ونصف الأخيرين المجتمع العربي أحدث قفزة نوعية في حياته. نفوت على معطيات مؤسسة التأمين الوطني، بنشوف إنه منسوب الفقر في المجتمع العربي بالرغم إنه ما زال مرتفع مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي اليهودي، ولكنه في السنوات الأخيرة هو في يعني حالة تناقص وتضاؤل مستمر. إذا بنأخذ معدل دخل الفرد ودخل العائلة في المجتمع بسبب أيضا تغير المبنى الاجتماعي إنه صار فيه معيلين في العائلة، بنشوف إنه في ارتفاع في المدخول. ولكن إذا بنفوت على مؤشرات اللي بتقيس جودة الحياة مش مستوى الحياة، ومن ضمنها مؤشر السعادة على سبيل المثال، مؤشر الرضا، يعني ستاتنا أجدادنا كانوا يقولوا دايما الحمد لله. اليوم مع رغم التطور الاقتصادي اللي موجود والقفز اللي أحدثناها، كلمة الحمد لله والرضا بتشوفها حتى على وجوه الناس إنها مش موجودة، يعني فكرة هدات البال مش موجودة. فكيف هذا الموضوع مرتبط مع موضوع كمان اللي انت حكيت فيه وسألي شوي؟
1: أنا دائما يعني في عندي في الزبائن اللي عندي والناس اللي بحكي معهم دائما بقول لهم أنا بستغرب منكم صراحة، يعني كيف الإنسان بيصلي 17 مرة في 17 ركعة في اليوم، بيقول 17 مرة بداية أول إشي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومش مبسوط. يعني أنا بقول له أنا مستغرب منك، كيف أنت مش قادر تقول الحمد لله؟ هذا الرضا اللي انتزع من مجتمعنا وصارت الناس تتطلع على يعني على حياتها بس بشكل مقارنات. بطل في هذا الرضا اللي بتحكي عنه ستاتنا. يعني طبعا هذا له كثير اسباب كيف انتقلنا من من من ستاتنا لليوم وممكن نحكي عنه، بس دائما بطلع عليه وبقول احنا مش راضيين بالواقع اللي احنا موجودين فيه. واذا بتشوف اغلب الناس، حتى على فكره في قبل فتره كانت كتفه بعتقد في كالكاليست بتقول ان الناس دائما بحاجه لكمان 2000 شيكل. فمحمد يعني تطلع يعني مش يعني اذا بتسال واحد بتقول له شو انت بحاجه بيقول لك اخرى 2000 شيكل. ليش؟ هذول هن اللي بيصرفهن زياده على الدخل اللي هو بيجيبه بشكل عام. يعني بده هذول، هو بالحقيقه بيصرفهن. يعني كل شهر هو بيصرف اخرى 2000 او 3 ازيد من شو بيجيب. واذا بتساله قديش بدك انت بيقول لكش بدي 20000 ولا 30000 زياده، بيقول لك بدي 2000، لانه هو دائما اخر 20% ولا 30% زياده عن
2: وين صار. يعني هاي التغيير اللي بنحكي عنه وين صار، يعني وين هذا الانتقال اللي بنحكي عنه من الى
1: شوف
2: شو اسبابه يعني كمان.
1: طلع يعني في يعني احنا بنعيش في نظام راسمالي عالمي، تمام، ويعني هو مؤثر على كل العالم مش بس على مجتمعنا. ودولة إسرائيل دولة رأسمالية، ويعني بدها يكون النظام الاقتصادي نظام رأسمالي، بتشجع على إنه على الفردانية، بتشجع على الاحتكار، بتشجع على إنه الناس تشتغل ويكون عندها يعني جزء، تكون جزء من هذا النظام، النظام الاستهلاكي هذا. فطبعاً نحن هون طلع موجودين في العالم وفي إسرائيل، يعني هي زيادة من أكثر من الدول مثلاً في محيطها. والسبب الثالث محمد يعني حكيت عن

0: ذاتنا نحن يعني بشكل واضح احنا انتقلنا انتقال غير طبيعي ان نكون جزء من نظام رأسمالي. يعني احنا مش اخترنا نكون جزء من نظام رأسمالي ولا ننتقل انتقال طبيعي زي الدول اللي بنينا مصانع وبعدين صرنا نبني كمان مصانع وبعدين صرنا رأسماليين. احنا صحينا الصبح مرة واحدة لقينا حالنا فيش عندنا أراضي تمام، هذا جزء من القصة يعني، وانتقلنا انتقال غير طبيعي مفروض علينا من مزارعين فلاحين من كل الحمد لله الصبح على الأرض ونصحينا نقدر نصحى الصبح لأنه نقول بدنا ننزل على الشغل وبدنا يكمعنا مصاري. فإذا بتشوف هاي النقل اللي سيادنا مرة واحدة صارت، يعني سيادنا استغربوا من اللي صار وفاتوا في مسموه شوك إنه شو اللي صار، بلشوا يشتغلوا كعمال لفترات في تل أبيب وإلى آخره، بعدين أنتجنا جيل اللي هو أبوتنا وبعدين إحنا اللي هم الجيل اللي بعرفش يعني الزراعة وبعرفش يعني أرض وبعرفش يعني يستنى يصبر. حكيت عن الصبر، كلمة الصبر أن تزرع سنة أنت عشان تقدر تلقط الزيتون، هذا هو الصبر
1: صح.
0: ما هذا سيادنا، احنا شو بكنا نزرع زيتون وبرتقال وإلى آخره، وانتقلنا لانتقال سريع مرة واحد احنا في عندنا مصاري. وفي فترة معينة اللي برضو مرتبطة بمليان أشياء يعني أنتوا هنا يعني بتعرفوا عنها كثير وحكيتوا عنها، انه بعد الألفين برضو صار في يعني نوعا ما يعني ادخال لسياسة الاموال وسياسة الاستهلاك اكثر، والبنوك انه تفوت على مجتمعنا بطاقات الاعتماد، هذا كان مش موجود. هسه لو بالصدفة مش بالصدفة، انا بقول مش بالصدفة، بس على الاقل هذا اللي موجود انه بعد الألفين الناس صارت تطلع على هذا الموضوع بشكل اخر يعني. فهذول الاسباب كلها تجمعت علينا، واحنا يعني اللي بنشوف بمجتمعنا لا يشبه أي مجتمع آخر، لأنه عن جد إحنا لا نشبه يعني حقيقة لا نشبه أي مجتمع آخر. يعني إحنا عايشين بنظام رأسمالي، تحت النظام الرأسمالي تحت نظام تحت هذا الانتقال اللي سميناه انتقال غير طبيعي. فعن جد إحنا بنعيش غريبين حتى عن أبناء الضفة أو عن أبناء الأردن أو يعني عن هذه المناطق.
2: يعني عمليا إذا إحنا بنحكي عن كيف إحنا كشعب أو كمجتمع في الداخل تعاملنا أو بنتعامل مع هذا النظام، هون يعني مربط الفرس، يعني شو اللي تغير؟ كيف بلشنا نتعامل مع كل هاي الظروف والتغييرات الحادة اللي صارت واللي فاتت على مجتمعنا؟
0: إحنا للأسف لم نستطع نتعامل معه، احنا اخذناه يعني بنمشي معه وبس، بنحاول نكون جزء منه بين اقواس. والناس يعني الناس اليوم مجتمعنا يعني ما فيش حدا حط يعني كل حاجز يكون او يعني كاحزاب سياسيه مثلا وجمعيات مجتمع مدني والاخري تيجي تحلل هذا الوضع وتقول يا عمي طب شو احنا بنقدر نقول للناس، شو بنقدر نساوي للناس، عشان ما يعني ما فيش رصد، ما حدا رصن المجتمع وقال له تعال نوقف هون، احنا مش بوضع جيد، احنا فيش عندنا تعال نقول سميه بالعبراني حنوخ فرنسي، فيش عندنا مفهوم لا يعني مثلا نحكي حركات اسلاميه مفهوم انه نرجع على نقول الحمد لله. اي كل واحد من منطلقاته من نظرته للحياه ومفهومه وعقيدته يحكي للمجتمع هذا اللي هيك صار. فيش يعني اليوم انا بشوف انه فيش حدا يعني يقول هذا المجتمع، ولذلك احنا مش عارفين، انا بصراحه للاسف مش عارفين نتعامل معه. يعني اليوم هذا نتائجه يعني محمد نحكي اليوم عن يعني للاسف الشديد احنا بنحكي عن الشباب وكل الشباب، وانا يعني بقول كمان مره لا اريد ان اقول فقط الشباب، اليوم ناس من كل طبقات المجتمع وبكل الفئات العمريه تمام فايتين بالسوق السوداء مثلا، باخذوا مصاري من السوق السوداء.
1: احنا بدنا نحكي على موضوع السوق السوداء بشكل يعني موسع اكثر، رح نخرج لفاصل اعلاني قصير ونعود لاستئناف محاور الحلقه الهامه جدا في موضوع الربح السريع وثقافه الاستهلاك وتاثيرها على المجتمع العربي. يعني دقائق معدودات ونعود لمتابعه محاور حلقتنا.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورك توليت موليد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة. مجموعه المشهداوي. حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 9902.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نعود لاستئناف محاور الحلقة مع ضيفنا في البرنامج مدقق الحسابات فراس إغبارية. فراس، تحدثت أنت أنه يعني قبل الخروج لفاصل الإعلاني على أنه الموضوع ليس حكرا على الشباب، وأنه حتى هذه الظاهرة تطال شرائح واسعة من المجتمع، أكاديميين وغير أكاديميين، الانزلاق نحو ما يسمى السوق السوداء. يعني ستأخذنا الآن إلى موضوع السوق السوداء، لماذا هذا الموضوع موجود بهذا الكثافة؟ لأنه بنحكي عنه مرات بشعر أنه صار كل إشي نحطه تحت يعني شماعة سودة ونعلي عليها كل... بتقدر تاخذنا لهذا المحل شوي؟
1: صحيح. شوف ليش طلع، نبلش من الموضوع أنه إحنا يعني متفقين أنه في تأثير لل... ل... ل... ل... لكل اللي حكيناه، بالإضافة بنتقدر نضيف السوشيال ميديا والأخير وثقافة الاستهلاك، وأيضا أنه الإنسان يظهر نفسه وليس من منطلق يعني فأما بنعمة ربك فحدث محمد، يعني إنما من منطلقات أنه شوفوني يا ناس. كل هاي الأسباب بتأدي أنه المجتمع يعني بده يصرف أكثر من مشو بفوت مصاري. تمام، وهذا مش بس على لا فئة شباب ولا فئة يعني ولا فئة غير متعلمين مثلا ولا أو عاملين مش متعلمين، لا هذا يشمل كل المجتمع. هسا اللي بصير هو في له هو تسلسل أحداث، في له عدة أسباب. نبلش تسلسل أحداث، الإنسان العادي بروح بأخذ يعني إذا بده يشتري إشي بروح على البنك بأخذ قرض. تمام، بس القرض هو إشي له حدود، يعني لا يستطيع الإنسان إنه يأخذ قرض مثلا أنا بفوت 10,000 شيكل، بقدرش أخذ قرض بعشرة مليون، بقدر أخذ قرض بنسبة معينة من الدخل اللي أنا بقدر اللي بسموه استرجاع، يعني نسبة كدش بقدر أرجع من الدخل اللي أنا بفوته. تمام، الناس لما هي بتتصرف بشكل غير صحيح اقتصادي يعني ماليا وبتتعامل مع المال بشكل يعني غير صحيح باليوم يوم، بيصير عندها مصاريف أكثر، هي بتقدرش تأخذ كمان كمان قرض من البنك، فهي بتلجأ لمحل ثاني اللي هو بيصير أسهل لأخذ القرض، بس الربيت فيه الربا فيه أعلى، زي مثلا الفائدة أو الربا اللي بيصير مثلا في الكرت سي أشراي. تقدر اليوم بسهولة جدا تقدر من ماكس كلا كالكال أي شركة من هاي الشركات تقدر تأخذ اليوم قرض حتى تشتري سيارة. تمام، طيب بعد هاي المرحلة بلش في مراحل أصعب، يعني أنت إذا أنهيت يعني تفوت مثلا 10,000، طب أنت بتصرف 5، هذا هو الطبيعي الذي البنك مثلا بيقول أنك أنت بتصرف 60%، هذا المصروف الطبيعي، فيش حدا بيصرف أقل من 60% من دخله، الباقي بالقروض. طب بعدين خلاص البنك والشركات الأشراي بتبطل تعطيك قروض، أنت بتصير تدور على محل ثالث عشان تضلك، تعال نسميها يعني بالعبارة صحيح كلها بالعربي، عشان تضلك عميد بنفس المعمد، تضلك موجود أنت في نفس المحل اللي أنت عودت الناس، مش عودت حالك، أنا دايما بقول مش عودت حالك عليه، عودت الناس عليه.

0: لأنه الناس شايفتك أنت في السيارة الفلانية، في اللباس الفلاني، في المحل الفلاني، تمام؟ أنت عشان تظلك تتابع يعني، كنا حكينا قبل حلقة عن كيف تبعين الإنستجرام والآخر، أنت بدك تظلك موجود حي مع الناس في الإنستجرام وتورجيهم أن أنا بطلع وبطلش وبسهر
1: يعني. أنا اللي عم بفهمه منك فراس أن أنت بتقول أنه واحدة من يعني من أسباب المشاكل هو موضوع الإدارة المالية اليومية،
0: صحيح؟
1: يعني المدخول مقابل المصروف، ولكن موضوع المدخول مقابل المصروف يارا قاعد على فكرة أكثر، أنه أنا أعيش من أجل الصورة اللي أنا حابب أصورها وأسوقها للمجتمع اللي أنا عايش فيه،
0: صحيح.
1: يعني بمعنى المظاهر والمشاهد الاستهلاكية هي بتعكس مين أنا، يعني أنا أستمد مكانتي وقيمتي،
0: صحيح.
1: بدل من أن أكون فرد فاعل ومنخرط ومشتبك في مجتمعي، إنما من المشاهد الاستهلاكية.
2: معنا اليوم في مشهد بالبلدات العربية وأنت بتفوت على شارع وكلياته هيك سيارات فخمة، ماركات عالمية، بس الناس بتبلش تأشر، هذا فلان سوق سودا، هذا ما هو متدين أبصر إيش من البنك، وكأنه يعني المجتمع فاهم شو القصة وفاهم شو قوانين اللعبة، والكل بده يكون جزء من هاي اللعبة.
0: طبعا اللعبة كلاتهم بدهم يشاركوا فيها،
2: مع أنه عارفين مخاطرها وبحكوا عنها وعارفين أنه هاي أوهام بالآخر، هذا وهم. حكيتوا كثير عن الرضا، عن هدات البال، بس وين إحنا موجودين من الرضا وهدات البال لما إحنا عايشين بوهم معين؟ لما أنا يعني حكيت انت هون كل فرد بصرف 20% مثلا اكثر من دخله، مش مهم قديش يعني هو الدخل، بس أنا السؤال قديش في فجوه ما بين انه انا اصرف اكثر شوي ولبين انا اتبنى يعني مستوى حياه اللي انا بقدرش اسدد وبقدرش يعني اتعامل معاه.
0: انا كأجزم انه الغالبيه الصحيحه، لا نقول كلمه كل لانه ممنوعه في استخدام عن المجتمعات، ولكن الغالبيه الصحيحه من مجتمعنا بعيش بضغط بضغط مادي، يعني بعشر الشهر بكتعبان
2: اللي بيولد ضغط نفسي.
0: طبعا في ضغط، يعني ضغط نفسي بسبب الموضوع الهلفقات والقروض والى اخره بعشر الشهر. غالبيه مجتمعنا بالذات اللي عندهم عساكين اصحاب المصالح، يعني السخير، يعني الاجير بيكون اقل شوي، ولكن حتى الاجيرين في مجتمعنا يعني دائما بشكل دوري كل شهر تقريبا هم ملحوقين، هم موجودين في هذه الضائقة اللي سميها الضائقة النفسية بسبب الوضع الاقتصادي أو بسبب ما يجب أنه يعملوا عشان يضبط الوضع، يظلوا يلاحق في الشكات ويلاحق باللقحوت والزبائن ويلاحق بكذا دائما، هذا بشكل ثابت.
1: إذا بنحكي لكان على أنه في هنا مشكلة سميها تربوية أو قيمية أو أخلاقية، يعني اللي كمان جزء منها العائلة والأحزاب والمجتمع المدني والمدارس، يعني هو شو شكل الفرد في المجتمع، يعني من هو فكرة الشخص الصالح يعني في المجتمع اللي كمان عم تأخذ أشكال ومعاني مختلفة، وقيمتك تستمد من السيارة الفارهة اللي بتركبها أو من البراند اللي لابسه يعني. ولكن يعني في نفس الموضوع كأنه في إعفاء بشعر أو في إغفال لحد إسا على مسؤولية، مثلا في تقارير كانت على الخدمات البنكية في المجتمع العربي، وإنه الخدمات البنكية في المجتمع العربي هي أسوأ يعني مقارنة بالخدمات البنكية اللي بتوفرها البنوك إياها في المجتمع اليهودي. هذا بيخلق كمان يعني بعزز مفهوم الأزمة وبيخلي الناس إنه تلجأ للسوق السوداء بهذا الموضوع.
0: صحيح 100%. أنا من الناس اللي بقول يجب أن نبدأ بمجتمعنا وما يمكن إصلاحه في المجتمع عشان نقدر يعني أنا بقول صعب علينا أن نواجه البنوك. محمد نحن مجتمع، يعني لسنا مجتمعا قويا يستطيع أن يواجه العنف والجريمة والبنوك مع الأسف، تمام؟ عشان تقدر تواجه هاي الأمور، عشان تقدر تصل لمرحلة تواجه دولة إسرائيل أو يعني تأثر هذا التأثير أو تواجه في مثلا
1: السياسات الرسمية
0: أو الغير رسمية وسياسات البنوك اللي أصلا مش رسمية، البنوك شركات خاصة، عشان تقدر تواجهها يجب أن تكون مجتمع قوي، يعني ما بتقدرش تواجهها وانت مش مجتمع قوي، فأنت لازم ترجع شوي. أنا دائما بقول لازم نرجع شوي إحنا لحالنا، نظبط شوي، نرجع شوي تعمل مجتمع اللي برفض ملان أشياء بنطلع عليها كأنها أشياء والله صحيح، زي ما كنت أنت المحل تبعك من السيارة تبعتك، إحنا نرجع للمحل تبعك هو أنه أنت إنسان منيح، أنه أنت إنسان والله بكان قبل يقولوا هذا إنسان منيح، والله هذا إنسان متدين، والله هذا إنسان كذا، هيك بكل يتعاملوا مع الناس. اليوم لا، إحنا لازم نرجع لهذا المجتمع عشان تقدر تواجه البنوك. البنوك يا رب، بس يعني لا، البنوك بشكل واضح وصريح هي

0: يعني البنوك هي شركات خاصة ربحية زي كل إنسان بده يربح، تمام؟ لما هي تقول تدعي البنوك إنه المجتمع العربي السكون فيه الخطر فيه عالي جدا، ولذلك هي تفضل ألا تخسر في المجتمع العربي لما تعطيك قرض من إنها تربح منك. يعني حتى لو تربح أكثر، هي بتربح أكثر في العملات على فكرة، مش بس يعني حتى في موضوع العملات اللي هو أصلا غير متأثر في القرض. يعني تخيل يعني العملاء ما خصش بالقرض، المفروض انها تكون نفس الرقم. شو الفرق بين ان واحد يحط انتر في تل ابيب او في ام الفحم؟ مش مفروض يبقى في فرق، بس العملاء في البنوك مختلفه، وهذا كان في احد التقارير في 2006 2007. بس هذا دليل انه البنوك تنظر الينا انكم انتم خطر، تمام؟ نحن لا نستطيع ان نعيش اليوم في هذا العصر بدون بنوك، ولكن يجب أن نتعلم أنه طب هم بنظروا إلينا نحن كخطر، يجب أن نتعلم أنه طب كيف أنا بتعامل بالحياة بدون ما أحتاج البنك؟ كيف أستطيع أن في
1: أو إمكانية أو مفهومة للتعامل مع البنك؟ يعني في كثير ناس بفكر البنك جمعية خيرية، ما أحسنوا أعطاني كارد مع أنه أنا يعني مع أنه أنا يعني مديوك، ما أحسنوا. بس هون أنت عم تحكي نقطة كثير مهمة، أنه البنك هدفه أنه بالآخر يربح، هو يعني بالآخر شركة خاصة. فنبلش بمفاهيم أساسية، تمام؟ إحنا ممكن مجتمع مش قوي قبال البنك، بس في مفاهيم أساسية اللي لازم نبلش إحنا نفهمها ونرسخها. على الأقل إحنا برنامج الكامبوس بنحكي عن الشباب، على الأقل الأجيال الشاب اليوم، يعني النسب كثير شائعة بين الأجيال الشابة اللي بدها تعيش بمستوى حياة ممكن شرعي، تمام؟ بس قديش هذا الإشي بتلائم مع مدخولها. واليوم يعني في كمان ظاهرة اللي هيك كثير كثير كثير موجودة، إنه الشاب بدوش يأخذ 30 شيكل 32 شيكل على الساعة، بحسها إهانة لإله اليوم إذا بروح على محل وبشتغل وباخد هاي الأجر. يعني كثير سمعت من أصحاب مصالح إنه إحنا مش لكين ناس تشتغل، بالذات بعد 7 أكتوبر، مش لكين عمال، مش لكين شباب يجوا يشتغلوا، لأنه ولا حدا بيقبل يعني المعاشات المطروحة. فكمان في هون مفاهيم أساسية عنا إحنا كمجتمع بتخيل لازم نبلش نذوتها ونرسخها.
0: طلع هو يعني الحد الأدنى للأجور هو نفسه اللي بم الفحم بتل أبيب. يعني لا يمكن، يعني هذا الادعاء ان انا بديش اشتغل وانا عمري 18 او 19، هذا له اسباب مش إلها بالمصاري. انت بدكش تجيب 5000، انت بدك 20000 وانت عمرك 18 سنة. هذا عشان بيرجع لمفهوم ان انا بدي سيارة وانا عمري 20 سنة. يعني في دائما انا بقول يعني في سيرورة يجب أن تكون، ربطنا في الأرض وكذا، في سيرورة يجب أن تكون. مش معقول أنا مثلا مدقق حسابات عمري 32 لا أستطيع أن أطلع على واحد عمره 50 سنة مدقق حسابات، فرق بيني وبينه 20 سنة في العمل، في سوق العمل، في الخبرة، وأنا أطلع أنه أنا بدي أكون بنفس المدخول. ما هو مش منطقي، في إشي في سيرورة، في لازم يكون في سيرورة للعمل تبعك. مش معقول أنت تقول لي أنا بدي يصير معي 30000، طب هو مش سهل. هسا في مصالح بتقدر تفتح مصلحة يعني بالطريقة الشرعية والقانونية، إنك تفتح مصلحة والله وأنت عمرك 20 وتجيب 30000، صح تناكلك، ما حدا كاين لك إنه لا. السؤال بك هل أنت بدك، يعني هو بالناس بدهم ال 20000 أو 30000 بطريقة سهلة، وهي اللي صارت شو اسمه، يعني كل الطريقه السهله معروف طريقها، يعني في طرق سهله ملان انه تلك انت تجيب ال 20000 شيكل ولا 30000 شيكل. هذا اللي هم اللي بيدوروا عليه الشباب. انه بس يعني برجع بقول بالمقابل احنا كمجتمع ما حطينا لحد هسه، لحد هاي اللحظه ما حطيناش حواجز، ما حطيناش ترصين تحصين كلهم. يا عمي لا، بدناش احنا 20000 شيكل عشان تبقى انت تظهر ويبقى معك سياره. المهم يبقى في عندك اخلاق، المهم يبقى في عندك مبادئ، المهم تبقى جزء من المجتمع، المهم تبقى كذا بالضبط. طب احنا يعني اخر مره برجع بقول على كنا على اللي يعني على اللي بيصلي وبكل شيء الحمد لله. طب انت برضو عندك في مجتمع في يعني في تاريخ وثقافي اللي هي يعني مبنيه بالاساس على انك تقول الحمد لله، وبالاساس انك انت مش مهم الدنيا كلياتها. يعني مرات بس بقول لهم انت كل الدنيا المفروض انه في عقيدتك المفروض انت شو بتامن لما بتصلي مثلا، انك انت الدنيا كلياتها لا تساوي جناح بعوضه. طب على شو هالكد اللي يعني انت لازم المفروض انه تعمل للمجتمع، تعمل للانسانيه، تعمل لدينك، تعمل لبلدك، تعمل لكذا. اليوم فيش حدا بده يعني لما هاي ثقافة الاستهلاك وثقافة الفردانية اللي صارت، اليوم الإنسان بتطلع على حاله بس.
2: ما هو هات نحكي على إنك فتحت هذا الباب، يعني موضوع السؤال ما هو مجدي وما هو غير مجدي، يعني السؤال اللي في الاقتصاد ما هي الجدوى. حتى سياسات الدولة الاقتصادية تجاه المجتمع العربي هي يعني مش مبنية على سؤال قيمي.

0: وأخلاقي يعني سؤال المساواة والعدالة، إنما مع سؤال ما هي الجدوى وما هي الفائدة التي تعود علي كدولي. والسؤال هذا كمان يعني ما هي الجدوى أن أكون عنصر فاعل في هذا المجتمع ومعطاء وأنا جزء من هاي يعني في اليوم بشعر وكأنه في رغبة بالتنصل من الإشي المجموعاتي من الإشي الجماعي من الإشي الجمعي، وأنه أنا اللهم نفسي يعني وكفى الله المؤمنين القتال خلص بهمني حالي وبس بهذا الموضوع.
1: صحيح، ما هو ممكن نحكي عن دولة إسرائيل بس بما أنك ذكرت أنه الفائدة الاقتصادية، طلع في ادعاءات يعني دولة إسرائيل في هذا في هذه النقطة فيها عنصرية واضحة لا شك، لأنه أنا قبل فترة سموتريتش قال أنتوا ما بتدفعوا ضرائب، تمام، وهذا هذه مقولة كاذبة وفائف يعني فارغة من أي معنى، لأنه بالأساس فيش إشي اسمه عشان تدفعوش ضرائب، يعني من يعني بماذا تقارن المجتمع العربي عشان تكون بتدفعش ضرائب؟ هل تقارن أم الفحم بالعفولة ولا تقارن أم الفحم بتل أبيب؟ طب ما هي تل أبيب لا تقارن بكل باقي المدن الإسرائيلية، كيف أنت بتكون أنا بتدفعش ضرائب؟ يعني هذه الكلمات هذه فيها فيها فيها عنصرية أيضا سياسية، يعني إحنا نتحدث صحيح هي تنظر إلينا كمشروع اقتصادي، تمام، شو بتفوت وشو بتطلع للدولة، بس فيهن عنصرية واضحة. يعني لما بتيجي على تل أبيب مثلا، لما تحكي عن اقتصاد إسرائيل، اقتصاد إسرائيل 530 مليار شيكل، تمام، هذا الدخل السنوي من الضرائب، اللي بجيب هذا المحل هو مثلا الهايتك والسلاح. طب ما المجتمع العربي مش بس مش المجتمع العربي مش موجود هناك، ولكن غالبية المجتمع اليهودي أصلا مش موجود هناك. هل بدك أنت في القرن عشان ما تدفعش ضرائب؟ أنا بتحدى سموتريتش إنه يظهر لنا مثلا شموت بتل أبيب. أنا يعني كل شماء اللي بدفعوها ضريبة، الضريبة لما تقعد مع الـ مع الـ مع شركة معينة وبتقول له أنتم ما دفعتوش ضرائب زي ما لازم وبتدفعهم شو ما بسموها سكام شو ما، أنا بقول لك كل سكام هناك يساوي مئات إذا مش آلاف الاسكامين اللي بأم الفحم أو بالناصري أو مهرب، لأن هناك أرقام خيالية بتحكي عن مثلا يعني أنا شفت منهن بتحكي عن رقم مثلا 200 مليون شيكل سكام شو ما يعني ضريبة ما دفعوهاش. طب ما كل أم الفحم فيش فيها ضريبة 200 مليون شيكل بالسنة، يعني ما دفعوهاش، تمام. فهذا هذا اللي بنرجع يعني محمد مهم جدا أن نذكر يعني دولة إسرائيل تنظر إلينا بشكل عنصري في هذا الموضوع. ومرات بفكر يعني مش عارف إذا صحيح، لأنه هو سيف ذو حدين، أنه هل إذا دفعنا الضرائب أكثر سوف نستحق يعني سوف نستحق خدمات أكثر، بعرفش، لأنه أنت بنفس الوقت بتقول إسرائيل بتقوي عنصرية إسرائيل لك تدفع ضرائب أكثر بتقوي هذا المحل. بس الحقيقة أنه يعني المواطن أي مواطن لازم يجب أن يستحق يعني حقوقه بدون بغض النظر عن إنه شو بدفع ضرائب ولا لا. فمتغش تيجي تقول أنت في راس يعني تحطني أنا بمجتمع عربي، طب أنا بدفع ضريبة 100%، تمام، زي ما لازم أدفع. أو السخير اللي الدكتور اللي هو أجير بروح على المستشفى وبيعالج المرضى وبدفع زيه زي الطبيب اليهودي بنفس المستشفى، بياخذ نفس الدخل، بيدفع نفس الضريبه ونفس التامين والى اخره، تمام، اذا عندهم مثلا نفس الاولاد. عشان طب ليش بتقارنوا هذا انه هذا انت مجتمع عربي بتدفعش انا لازم انقص منك خدمات؟ طب هذا نفس الدخل. فبنرجع بنقول انه في نقطة عنصرية أو يعني واضح إنه في كلام، هذا ليس كلام شخص يعني موجود على هامش السياسة الإسرائيلية محمد، يعني أنت تعرف أنت أكثر مني تعلم في هذا الموضوع من هو سموتريتش وما هو تأثيره. بكفي كل هاي الجملة، هاي لها معاني كثيرة، إنه أنتوا والله سراكين يعني بتسرقوا الدولة.
0: هي نظرا إنه إحنا قطعين طرق يعني.
1: بالضبط.
0: أنا يعني إسم هذا الموضوع عشان إحنا بدنا نطلع لفاصل إعلاني. وبدنا نأخذ مقابلة هاتفية كمان على التلفون بهذا الموضوع. سؤالي هيك الأخير لإلك بهذا المجال، تحدثت أنت الآن عن المشاكل وعن التحديات وعن أنه في إشكالية عميقة وبنيوية في موضوع الدولة وإشكالية أخرى في موضوع الثقافة المجتمعية وفي ظل غياب المؤسسات والأطر في هذا المجال، يعني من وجهة نظر الحد اللي هو مشتبك كمان سياسيا واجتماعيا ولكن كمان ناشط اقتصاديا في هذا المجال، ما العمل؟
1: أنا باعتقادي بداية

0: كان معها مصاري تمام. صحيح. وهذا موجود في لب العقيدة مثلا الإسلامية إنه أنت أهم مش الدنيا ومش المصاري ومش تمام. هذا بنرجع عليه الحركة يعني هذا الحركة الأكبر اليوم موجودة تمام. الحركة الثانية اللي هي الحزب الشيوعي والجماعة. طب هذا أنتوا أساس الحكي يعني شو بنحكي قاعدين يعني. هذا إنك ترجع تحكي مع الناس كحزب شيوعي كحركات إسلامية تمام وانت اكبر حزبين تعال نقول مش ترجع تحكي مع الناس بالانتخابات. تأسف يعني هسه فترة انتخابات وحلوة بس نرجع نعمل عن جد نرجع نشتغل مع الشباب. يبقى فيه النوادي فيها 50 و100 و200 مش معقول يعني الاحزاب هاي اليوم جيل الشباب اللي موجود فيها على فكرة ومحمد بيعرف اكثر اشي فينا هون بالثلاثة اليوم هاي الاحزاب لا يوجد فيها شباب يعني بنسبة وتناسب غالبيتها ناس كبار بالعمر الشباب مش موجودين فيها حتى لو هم منتمين سياسيين لهذا الفكر تمام. فهنا بس يعني الحل الأول والأساس يجب أن يكون من الأحزاب السياسية برأيي بعدين جمعيات مجتمع مدني إن هي اللي بتقدر تساعد الأحزاب في المحلات اللي بتقدر تفوت عليها.
1: يعني في رسالة واضحة إنه يجب على المجتمع أن يعني هنالك حاجة للتأثير على سياسات الدولة طبعا في هذا المجال ويجب على المجتمع أن يعمل بشكل تكاتف ما بين السلطات المحلية الأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني. فراس إغبري مدقق حسابات وناشط سياسي شكرا لك على المداخلة القيمة. سنخرج لفاصل إعلان قصير ريارة ونعود لاستئناف محاور الحلقة.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكيفات علوية أوكس تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل. جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل. مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل. وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك سخنين أم الفحم قلنسوة الناصرة عرابة لمغار وكرمئيل خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك قولي بخشمال منطقين بمخير بيج إلكتريك.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفوت 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلوغرام 29 شيكل. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: مرحبا معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط شو تركيز شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
8: عدنا إليكم بعد الفاصل الإعلاني. مساء الخير من برنامج الكامبوس. نستأنف رح نكمل ونستأنف ملف شائك جدا في مجتمعنا العربي, ملف ثقافة الربح السريع. معنا عبر الخط الهاتفي دكتور وليد حداد محاضر في مجال علم الإجرام. دكتور وليد مساء الخير.
9: مساء النور.
8: بداية دكتور وليد منحب نسمع منك معطيات دقيقة حول هذه الظاهرة في مجتمعنا العربي.

0: شوفي يعني نحكي أول شيء عن المجتمع العربي اللي تخشت فيه الجريمة بشكل رهيب، عداد القتلى يعني ما وصلنا ولا مرة لهذه الأرقام. يعني السنة حسب الأرقام ممكن نوصل لـ300 قتيل، السنة الماضية كنا 260 قتيل. نعم القضية والأمور اللي حكيتوا عنها استمعت لدمشقو أنا يعني، والأمور اللي حكيتوا عنها هي لها علاقة الجريمة، هي مش كلها يعني مش كل القتلى في المجتمع العربي لهم يعني هن بسبب أزمات مادية وغيره، ولكن قسم من جرائم القتل لها علاقة مع الأزمات المادية والسوق السوداء والقروض الغير شرعية وغيره. الآن يعني ما عندي عدد أرقام محدد لأنه كل سنة الأرقام تتغير، أما إذا يعني نحدد يعني من بين 20-30% من القتلى في العام لهم علاقة مع السوق السوداء ومع القروض ومع الأزمات الاقتصادية، اللي طبعا حضراتكم يعني عرضتوا موضوع البنوك والقروض، ولكن هذا موضوع آخر ولا يوجد له علاقة بالبنوك.
1: دكتور إذا بدنا نتطرق لمصطلح إدمان الربح السريع، يعني في أشخاص اليوم أدمنوا على مستوى حياة معين اللي يعني ما بنفع إنه وكأنه يغيروه أو يعيشوا بمستوى حياة تعال نقول متوسط أو بسيط. إذا بنتطرق لهذا الاصطلاح شو بحكي علم الإجرام عن هاي الظاهرة؟
0: نعم هو يعني يمكن وصف قريب من الدقيق بموضوع الإدمان، هو نوع من الشو من الشوفوني من يعني مكانتك الاجتماعية تحدد حسب شو أنت لابس شو أنت كذا، هذا طبعا من شعور بالنقص شعور بالدنية، وإحنا طبعا المجتمع العربي ما شاء الله لا ينقصه هذا الشعور في الوضع اللي إحنا عايشينه. قسم كبير من ما يسمى بالربح السريع وله علاقة مع عقد نفسية، يعني أنا بحكي إحنا من جيل ربينا إنه حتى تعلمنا بجامعات ويعني ما كان عيب إنك تركب في وسائل المواصلات في الباصات، ولا عيب إنك الأواعي تلبس هي أواعي بسيطة. بس أنا اليوم بحكي لك كمحاضر صار 16 عام، مش هذا العام بشوف طلابنا كل سنة إشي بيزيد. يعني قسم من طلابنا بعرف أوضاع أهلهم المادية وبشوف مستوى المعيشة اللي عايشينه، بفهم يعني من وين عم تيجي هذه الأمور، يعني إنه أنا بجيب ساندويتش معي من البيت بشتري من الكافيتيريا حتى الحقه 40 شيكل، ومن هون تبدأ الأمور يعني تتطور لأمور أخرى. موضوع الربح السريع نعم، يعني أنا بشوف طلاب جامعيين عم بينهوا لقب أول لقب ثاني، وطبعا لما تطلع سوق العمل ممكن سعتك تبدأ بخمسين شيكل وبأربعين وممكن بخمسة وثلاثين شيكل. هذا يعني نوع من الغضب، شو أنا قدي بدي أشتغل أقدر أركب سيارة وأسافر، يعني وكأنه هذا مست يعني هذا مجبور إنه يكون عندي. هذا ما كان بالماضي، أنا بطلع موظف بشتغل وإن الأمور تحسنت معي ممكن أسافر مرة بالسنة ممكن لا. يعني في إشي في ثقافتنا تغير اللي يعني صعب نحدد حتى وين بدأ، ولكن هو له علاقة مع كل الأمور اللي عم نشوفها يعني والتأثير. المجتمع العربي كاستهلاك تأثر بشكل كبير يعني، بس ليش صار تدريجي بالسنوات الأخيرة عم نشوف إنه هذا جزء من يعني العمل مع الشبيبة، يعني لا يكفي إنك تقنع الشاب يتعلم بالجامعة إنه العلم هو بالنسبة لنا هدف وبالنسبة لنا يعني موضوع وطني من الدرجة الأولى، وكمان إنك تقبل تشتغل في أرقام يعني المعاش المينيموم هذا مش عم بتقبله. فمن هون بتلاقي طلاب جميعين عم بيروحوا على الفوركس وعلى تجارة العملات الرقمية اللي فيها كتير تزوير وعلى النصب وعلى الاحتيال ولغاية الانخراط في عصابات جريمة. هذا كله هدفه انه زي ما حضرتك حكيت يعني انه انا بدي اربح بكميات ومش استكفي بمعاش اللي هو بسيط.
2: طيب اول شيء دكتور يعني شرع الانسان يطمح انه يربح وانه يحسن مكانته الاقتصادية والاجتماعية وإنه يكون عنده متطلبات ويكون عنده معايير معينة ويعني يسعى لجودة حياة اللي فيها سفر وفيها يعني يسكن في بيت منيح ويركب سيارة منيحة، ولكن بنحكي إحنا إنه الموضوع صار يعني الغاية تبرر الوسيلة، يعني صار موضوع إنه بكل ثمن، يعني مش مهم شو قيمة الوسيلة أنا اللي بستخدمها، المهم أصل للهدف والغاية اللي أنا حاططها قدامي من شان أحافظ على هذا المستوى اللي عم نحكي عنه. ولكن انت عم تحكي إسا هنا كمان على قضية مهمة، موضوع العملات الرقمية اللي واقعينها أصبحت كمان يعني حوار اللي بنحكى ونقاش اللي بنحكى في المقاهي في كل محل، ولكن بشعر انه ما في عنا إحاطة كاملة في هذا الموضوع وتأثيراته وإسقاطاته علينا كمجتمع. تقدر تاخذنا شوي لهذا العالم شوي تبع العملات الرقمية وتأثيرها على هذا الموضوع؟
0: شوف أنا يعني الناس اللي بلتقي فيهم يعني هم ناس اللي انخرطوا في هذا العالم بطريقة سلبية طريقة نصب واحتيال. يعني أنا أيضا جزء من عملي بعمل أنا مع السجون في لجان الثلث وغيره، أنا يعني حكيت أنا محاضر ولكن أنا 34 عام أعمل في مجال الجريمة، بالماضي كنت ضابط أحداث، عملت سنوات

0: الأمن الداخلي، يعني كل اللجان اللي أقيمت لمحاربة الجريمة وغيره في المجتمع العربي كنت عضو فيها لغاية سنة 2019، يعني بعدين انسحبت. الآن يعني أنا بس يعني مرات بيجي ناس بيجادوني إن هذا يعني نوع من المصالح الشرعية إنك تشتغل في البورصة أو في العملات الرقمية وكأنه أنت عم تدمغ هذا العالم. أنا بقول إن للأسف لم ألتقي في ناس اللي بيشتغلوا بشكل صحيح وشرعي وكذا. الكل اللي التقيت فيهم، مش غالبيتهم، كل اللي التقيت فيهم هم يعملون في مجال اللي خلينا نقول التزوير والخدع والاحتيال. الآن شو يعني العملات الرقمية؟ أنت بتقنع إنسان إنه بده يعمل 100,000 شيكل، كمان أنت تيجي على الناس إذا تعمل ربح سريع بدأ أبيعك، عمل لي تحويلة مصاري كذا وتنصب عليه وبتختفي منه. كذا كمان بالنسبة للفوركس وغيره. فيعني يعني العملات الرقمية أنا هذا العالم بعرف إنه فيه تجارة حقيقية ومش كلها تزوير، ولكن مجتمعنا العربي دخل عليها من باب الاحتيال والنصب مش من باب نشتري بطريقة شرعية وكذا. يعني غالبية الناس إنها بتحاول تغريك إنك أنت كمان بدك تعمل الربح السريع، فبالتالي بتشتري بتحط فلوسك على أشياء اللي هي خلينا نقول نصب واحتيال وما بيرجع لك شيء من الوضع.
1: دكتور أنت يعني أشرت لموضوع الثقافة، إنه إحنا اليوم في ثقافة اللي ما كانت قبل 20 سنة أو 30 سنة. هل في عوامل أخرى؟ حكيت عن الفقر وحكيت عن الثقافة، هل في عوامل أخرى اللي يعني بتدفع بعض الأشخاص إنهم يلجأوا لربح أكبر بجهد أقل؟
0: نعم بالواقع يعني أنت سؤالك ممتاز، يعني حكيت على الثقافة ولكن هي أيضا فقدان قدوة. يعني إحنا بنحكي عن جيل الربيعين، على فكرة أنت بتحكي عن مجتمع عربي لم يكن 10 قتلى في العام، يعني ما كانش فيه قتلى. يعني أنا بتذكر الفترة اللي اليوم 10 قتلى نوعا ما بنقتلوا بأسبوع، ما كانش فيه السوق السوداء. يعني كان أكثر عيب إنك أنت يكون حسابك بالبنك مغلق محدد مقبال، كل هاي المصطلحات يرجع لك شك، كانت رجعة الشك بحد ذاتها بادلة وتستحي، يعني بدك تهين إنسان وهذا بيرجع له شكات. اليوم كلنا بنعرف إنه هاي مش تهمة، يعني تقول عن إنسان مديون بالبنك وغيره. فواحد من الأمور الثقافية اللي تغيرت أيضا فقداننا القدوة. شو يعني فقداننا القدوة؟ إحنا كان عندنا ناس اللي هن قدوة لإلنا، إن كان أهلينا إن كان معلمينا. اليوم ما أنت بتشوف أبوك كمان مستعد يشتري سيارة معاه 5,000 اشترى سيارة 500,000، وهي أرقام حقيقية وكلها يعني لا يوجد علاقة إنه معك مصاري أو البنك، يا ريت البنك أفقد، كلها سوق سودا. فبالتالي أنت فقدت القدوة، فقدت القدوة من أهلك، فقدت القدوة من معلمك. أنا يعني بدخل على كتير مدارس وصدقيني يعني قسم كبير بعض المحاضرات تطوع مني بالأساس لمعلمين ولمربيين، فبتطلع إنه بتفوت على ساحة المدرسة. يعني عن جد إحنا معلمين المدارس عندنا ما عندنا يركبوا جيبات بي أم وبرسيدس وكذا، يعني أنا ويعذروني وكل تاج راسي يعني معلمين المدارس عندنا، ولكن يعذروني. بس اللي ماخذ قرض وسموها يعني تمويل خارجي ومش من بنوكي وورد حاله بالسوق السوداء، هذا مش قدوة لطلابه. فتفوتوا على ساحات، فوتوا على ساحات المدارس عشان تعرفوا عن شو عم بحكي، وين الباركينج تبع معلمين المدارس. هذه القدوه اللي ما كانتش عندنا موجوده. انا واعي معلمين ان كلهم كانوا يجوا في الباصات، يعني انا من مدينه شفا عمير كان عندنا معلمين من عده بلاد يجوا في الباص الصبح. فهل يا ترى اليوم في موجود؟ فاحنا كمان، وانا بالمناسبه يعني انا منهي مقابله قبل شوي مع وسيله اعلاميه، انا بحكي على دائما على الحكومه وفقدان البرامج الحكوميه، يعني قبل مقابلتكم عندي مقابله اخرى. فأنا أكثر واحد بقول الحكومة ولم يعني تطرح برامج لمكافحة الجريمة، ولكن في مرات مجبور تحكي الحقيقة. غير أن الحكومة أهملت، إحنا أيضا فقدنا جزء مهم من ثقافتنا من حياتنا من قدوتنا. مجتمعنا العربي كان ما يميزه قدوة، أنه عندك إنسان كبير عمك خالك أستاذك في المدرسة غيره القدوة بدي أسير مثله. اليوم قاعد تطلع هل أولادنا عندنا هذه القدوات؟ أنا بحكي كولي أمر لثلاث شباب بيجي المراهقة، يعني قدي أولادنا اليوم عندهم قدوة.
1: يعني ثاني زاوية هيك منتناول فيها موضوع الربح السريع، والجواب بيكون السبب هو أزمة القيادة. دكتور وليد حداد محاضر في مجال علم الإجرام، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. شكرا لإلك.
0: شكرا لكم.
2: يعطيك العافية. يارا كيف سمعنا طبعا في المقابلة كان واضح انه موضوع المكان وموضوع القيم وموضوع الاخلاقيات وموضوع الثقافة تلعب دور وليس اقل ايضا من سياسات الدولة في هذا الموضوع. نحن وصلنا الى نهاية الساعة الاولى من برنامج الكامبوس. سنخرج لفاصل اعلاني ومن ثم نشرة الاخبار ونعود لاستئناف يعني المحور الذي طرحناه من البداية، قضية الربح السريع وقضية جيل الشباب والتحديات في هذا المجال. سنخرج لفاصل إعلان قصير، نشرة أخبار ونعود لمتابعة برنامج الكامبوس. ابقوا معنا.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة عن إنشاء وحدة وطنية جديدة في الشرطة لمكافحة التنظيمات الإجرامية والجريمة الخطيرة في المجتمع العربي، واستجمع الوحدة الجديدة بين قدرات التحقيق والاستخبارات والعمليات، وستركز على استهداف قيادات المنظمات الإجرامية وضرب بنيتها التحتية الاقتصادية ومصادر تمويلها، خاصة في المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من الجريمة. ويأتي القرار ضمن خطة حكومية تشمل أيضا دمج قدرات جهاز الأمن العام الشباك في مواجهة الجريمة بهدف تعزيز التعاون بين الشرطة والأجهزة الأمنية. من جانبه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الخطوة تهدف إلى القضاء على المنظمات الإجرامية. بدورها أكدت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان أن الحكومة تعمل على تغيير طريقة التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي. أعلنت الشرطة عن توقيف جندي في الجيش وقاصر في 14 من عمره للاشتباه بتورطهما في حادثة إطلاق نار قرب المنطقة الصناعية في كفر كنا. وأوضحت الشرطة أن قواتها رصدت مركبة دفع رباعي غادرت موقع إطلاق النار، وعند توقيفها عثرت بحوزة القاصر على بندقية من طراز M16 وأدلة تشير إلى استخدامها. وبعد التحقق من هوية المشتبه به الآخر تبين أنه جندي وأن السلاح

0: يعود إليه ضمن خدمته العسكرية. فيما يتعلق بملف غزة، أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بمعارضة تل أبيب للاتفاق المتبلور بين الوسطاء وحماس بشأن تنفيذ خطة ترامب لغزة عبر مجلس السلام، مؤكدة أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس بالكامل وإخراج الأسلحة من القطاع قبل أي تقدم في العملية. وأشارت المصادر إلى أن وثيقة مجلس السلام المؤلفة من 15 بندا لا تلبي المطالب الإسرائيلية، وأن الملاحظات نقلت إلى المبعوث مع التأكيد على عدم الانسحاب من الخط الأصفر قبل استكمال لنزع السلاح. في المقابل، أعلن مجلس السلام أن المفاوضات مستمرة وأن الخطط تشمل تفكيك الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتدمير الأنفاق ومخازن السلاح وإنهاء أي دور إداري لحماس في غزة ونقل إدارة القطاع إلى لجنة بصلاحيات كاملة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 أيام وأسبوعين. وقالت الصحيفة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خططا لضرب مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، معتبرا أن الضربات المحدودة لم تنجح في ردع طهران. وأشارت الصحيفة أن ترامب لم يحسم قراره بعد ويدرس بين تنفيذ حملة جوية واسعة تهدف إلى تقليل القدرات العسكرية الإيرانية أو الاكتفاء برد محدود يسمح باستمرار المسار الدبلوماسي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى مواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. في القدس 25 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا إليكم في برنامج الكامبوس. إحنا هسا بالساعة الثانية رح نكمل ونستأنف ملفنا وموضوع هاي الحلقة، موضوع شائك ومركب وموجود كثير في المجتمع العربي ومطروح على كثير من الطاولات. بنحكي عن ثقافة الربح السريع، وبالساعة الثانية من البرنامج محمد رح نتناول هذا الموضوع من وجهة نظر شبابية. يعني كثير بنحكي عن جيل الشباب، وبهي ساعة إحنا حابين نسمع. معنا بالأستوديو محمد محاجني، محمود نصار وتامر قعدان، شباب أكاديميين موجودين اليوم في الأكاديمية وموجودين بسوق العمل. وبداية أولا منرحب فيكم جميعا. بداية منحب هيك نسمع منكم كشباب، كذكور من المجتمع العربي، كرجال من المجتمع العربي، لما نحكي عن الربح السريع شو بخطر ببالكم؟
1: أول شيء أعطيكم العافية، أعطيك العافية دكتور محمد، وأعطيك العافية يارا. صراحة أول من طرح علي الموضوع وفكرة الربح السريع فكرت كثير،

0: وبالآخر هيك بعد تفكير طويل طلعت بفكرة إنه إحنا طوالي أول ما نطرح الفكرة ربح السريع سواء على أهالينا أو على أي حدا طوالي بيخطر على بالنا الموضوع الجريمة والعنف. طبعا الربح السريع هي يعني داخل الجريمة والعنف في ثقافة الربح السريع من خلال الخاوة والسركات وإلى آخره. فللأسف الشديد اليوم احنا بنشوف انه الشباب بتوجهوا كثير لهاي المناطق ولهاي المنظمات مشان بمدة قصيرة يربحوا اكثر مصاري واكثر اموال، وهاي الاموال طبعا بيستعملوها بطرقهم الخاصة. وبناء يعني بنهي وانا وبقول انه في مثال العرب احنا كثير بنستعمله اللي هو اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. فالربح السريع يعني بالنهاية المصاري اللي بتيجي بطريقة سريعة بتروح بسرعة.
1: حمود،
2: كيف لاحظت مع حديثي مع الشباب ومع الطلاب زملائي انه ربح سريع يعني فوق 32 شيك على الساعة؟ صار عندنا يعني زي انه اشياء ممنوع تشتغل وساعتك 32 او 33، وذكرها فراس خطيئة فراس إخبارية بالساعة الأولى انه صار زي عار انك تشتغل و32 شيكل هي ساعتك. لعدة اسباب وصلنا لهذا الوضع، لسهولة الربح مجالات ثانية وللضغوط الاجتماعية انه للأسف بهاي غلاء المعيشة 32 على الساعة بطلت توافي الضغوط الاجتماعية اللي بواجهها الشباب. هاي حسب رأيي ثقافة الربح السريع انه تكون ساعتك 32 وأدنى.
1: تامر،
3: ثقافة الربح السريع هي ثقافة اللي بتخليك منك ما تستثمر بنفسك. حسب وجهة نظري انه هي ما تستثمر بنفسك، هاي الجملة بتلخص كثير وفي من وراها معنى عميق بالنسبة لإلي. حكوا عن الجريمة عن العنف، ولكن في اليوم السوق كمان والبيئة والضغوطات اللي بتخلي الشباب اليوم تروح للمعنى الربح السريع، إن أنا بدي أخذ دخل شهري اللي هو عالي من أول ما إني أفوت، مش مهم أي وظيفة شو هي، يعني أنا بدي دخل عالي عشان أقدر أعيش. فثقافة الربح السريع هي بتنطي للمدى القصير وهي عدم استثمار بنفسك.
4: يعني شباب أنا بدي أخذكم لمحل اللي أنتم موجودين فيه حاليا، يعني هي في محاولة إسه بناش نحكي على حد يعني الأجور الأدنى وهو حد منخفض أنا برأيي، وشرع جدا كل شاب يطمح إنه يكون عنده أجر أعلى يعني بعمله، يجيب بيت يجيب سيارة يسافر يأسس عيلة. أصلاً واحدة من إشكاليات اليوم أو تبعات وإسقاطات هاي المواضيع اللي نحكي عنها هو ارتفاع سن الزواج، بمعنى في إضراب وعزوف عن حتى الارتباط عن الزواج، لأنه في شك وفي سؤال دائم مطروح على الطاولة، هل أنا قادر أوفر مستوى حياة ومستوى معيشة يليق فيه ملائم لتوقعاتي؟ الإشكالية بتصير لما الإمكانات المادية المتوفرة هي فيها بون شاسع بينها وبين نمط الحياة اليومي تبعي، إن أنا بركب سيارة وأنا يعني الإشي اللي بيزعجني بيجي بقول لي شخص هذيك المرة إنه والله طلعوا لي تمويل ميمون وكأنه عامل إنجاز،
1: طب
4: سألت يعني أنت قديش الفائدة على هذا التمويل اللي أخذته؟ يعني حق السيارة 100,000 شيكل اللي أخذتها بس أنت بدك ترجعه بهالقد، وإذا ما رجعتوش في تبعات لهذا الموضوع. فخذونا على هذا العالم إسا الداخل تبع يعني الإمكانيات مقابل التوقعات، وديش موضوع شبكات التواصل برأيكو رسخ هاي المفاهيم؟
0: صراحة اليوم احنا منعيش بطبعا غلاء معيشي اللي هو كثير كبير بسبب كل الأزمات والحروبات اللي بتمرق فيها الدولة، وطبعا بالنهاية هذا الاشي بيأثر على الاقتصاد. وزي ما نشوف دايما انه الأسهم مع كل حرب بتطلع وبتنزل، ومع نهاية كل حرب الأوضاع بتبلش ترجع لطبيعتها. هسا كيف الإشي بيأثر على الشباب؟ أنا صراحة بدي أحكي من وجهة نظر اللي هو طالب محاماة، وكيف إحنا كطلاب محاماة خلينا نقول اليوم ننظر للمواضيع.

0: وخاصة لهذا الموضوع مع الإمكانيات اللي موجودة اليوم ومع السوق وشو بتطلباتنا في الحياة اليوم. إحنا كطلاب محاماة كل واحد منا عنده طموح إنه يشتغل في مجال معين. مثلا أنا شخصيا كثير بحب أنه أشتغل في حقوق الإنسان وإلى آخره، ولكن إحنا كثير بنسمع أنه هذا المجال فيش فيه كثير مصاري، هذا المجال مش عن جد بعيشك، هذا المجال في هاي الدولة مش كثير ممكن يحقق لك اللي بدك إياه، ومش ممكن أنك تعيش زي ما بدك. وكثير شباب وصبايا اللي بتعلموا محاماة بمروا بهاي الأفكار وكثير بسمعوا هذا الحكي. فللأسف كثير شباب وصبايا اللي بتعلموا محاماة وبتعلموا هاي المواضيع وممكن حسابات بقرروا إنهم يغيروا مسلول شغل وإنه يلجأوا للمواضيع وللمجالات اللي هم مش عن جد بحبوها واللي هي فيها أكثر مصاري. هاي واحد. اثنين، صراحة اليوم احنا برضو بسنة ثانية سنة ثالثة كطلاب محاماة بنقدر نبلش نشتغل عند محاميين في عدة مجالات، وانا شخصيا واحد منهم من الطلاب اللي قررت انه اشتغل عند محامي بسبب انه بقدر اكتسب خبرة منه الى اخره. بس للأسف الشديد في كثير طلاب بفكروا إنه الخبرة وإلى آخره بتيجي ما بعد الجامعة، وللأسف هذا تفكير جدا خاطئ بنظري. فبيقرروا إنهم يشتغلوا بولت وبمحلات ثانية اللي فيها ربح أكثر مشان يأخذوا مصاري أكثر وبفضلوها على الخبرة. وللأسف الشديد برضو في طلاب اللي بحاجة إنهم يسدوا قسط الجامعة وإلى آخره، ومع الغلاء المعيشة والسوق وغلاء أيضا الأراضي والشقق وإلى آخره، فبيضطروا إنهم يشتغلوا بأمور اللي هي لا بتخص تعليمهم أو مجالهم في الأكاديمية.
1: محمود، بهذا الموضوع كثير مهم أسمع وجهة نظرك على موضوع اللي حكى محمد هلأ، إنه يعني الربح الآني والسريع، إني بدي إسا مصاري وبدي مصاري بكميات اللي تصبو عمليا مراكمة الخبرة والتجربة اللي ممكن هي تفتح لي باب إن يكون عندي وظيفة مرموقة في المستقبل القريب. معنى بأنه سوق العمل في الوضع الحالي بطلب خبرة وتجربة. اليوم لما تروح على أي شركة، في مكتب محاماة كبير، في شركة هاي تيك، في حتى التربية اللامنهجية، بقول لك شو الخبرة والتجربة اللي موجودة عندك في السابق. فلما انت بتيجي بتكون يعني عامل يعني قرشين، بس هالقرشين مش ما بيصبوا في مجال عملك وبيبعدوك شوي شوي عن امكانية انك تدمج على المدى البعيد في سوق العمل.
2: يعني صراحة انضربتوا على الوجع. ومحمد، دكتور محمد والزميل محمد بعرف اني انا بشتغل بولت وانا سنة رابعة لحد يعني سنة اخيرة يعني بدي انهي ان شاء الله، بس ولا مرة اشتغلت بالحسابات لا مكتب صغير ولا مكتب كبير. طيب ليش هو اللي حكاه محمد صح، انه انا رحت وانا ما ركمتش خبره وكمان عندي ملاحظه، انا مرشد على طلاب حسابات، بقول بيسالوني اشتغل بمكتب او هاي خلال التعليم، بقول لهم اذا عندك الامكانيه الماديه تشتغل بهذا المعاش اشتغل، اما اذا انت بدك مصاري اكثر تشتغلش، روح اشتغل محل ثاني، لانه الشغل خلال التعليم بالحسابات كيف انا شفت لا يوافي الظروف المعاشيه اللي بنعيشها كطلاب على الاقل بتل ابيب. اسه انا يعني طالب بلشت ب 22، ليش انا رحت على الربح السريع اللي هو ولد وما رحتش على الخبره والهي كمان؟ وليش شو السبب؟ لانه الأمور الوضع اللي احنا عشناه بالأربع سنين الأخيرة، وأحد أسباب اللي الناس توجهت للربح السريع طبعا مش مبرر، الحروب اللي كلنا عشناها وأثرت على الطلاب بشكل كبير، لهذا السبب يعني تحولت على الربح السريع الحلال بين قوسين وما ركمتش الخبرة بالحسابات لهذه الأمور. كمان في ملاحظة أنه أغلب أهالينا بالطبقة المتوسطة يعني عايشين اليوم بيومه، يعني في حرب قعدنا حرب 12 يوم قعدنا لحد أنا شخصيا لحد لسه بدفع ثمنها أكاديميا وماليا، وفوق الحرب 12 يوم أجت حرب فبراير قعدنا 40 يوم زيادة دفعت حق أكاديميا وماليا. هذا السبب لا خلص أظني أراكم، يعني تخيل أنا بشتغل بالحسابات ومعاشي 4000 للأسف بكفيش، لا بشتغل بولت اللي هو بصل معاشي بين بقدر أقول بين 7 إلى 8، و

0: بقدر اسد الخراب اللي سببته الحروب علي. هذا السبب روح لثقافة الربح السريع.
1: مهم بس هيك نوضح شغلة، فيش ولا أي مشكلة إنه الإنسان يشتغل بإرساليات. إحنا بنحكي عن الربح السريع، نحكي عن يعني الطرق الخطيرة اللي مرات الشباب من مجتمعنا بتدحرجوا لإلها، فمهم جدا أحكي هذا الإشي. وممكن نحكي إنه الحياة مش أبيض وأسود، إذا بننظم وقتنا صح، وهي مهارة كثير صعبة وبنظرش على حدا فيها لأنها كثير صعبة ومركبة، بنفع كمان أشتغل بمكتب محاماة وبس يصير لي جمعة ثابت يعني مصدر الدخل. وهذا إشي لليوم كثير ناس قاعدة تعتمد عليه، إنه ما بنشتغل بس بمكان واحد وما بأخذ بس منحة من الجامعة، ممكن أشتغل جمعة ثابت بإرساليات، مش مهم أي شركة، في كمان شركات هات مش بس وولت. وممكن أشتغل مع يعني أطبق في مكتب محاماة، يعني ممكن الحال يكون تعدد مصادر الدخل. في اليوم كمان كثير منح اللي إحنا كمجتمع مش منكشفين لإلها، أو منكشفين لإلها ومش جعبالنا نعبي الأوراق، بس هذا يعني منروح لملف ثاني. تامر، بقبعتك المهنية أنت بترافق شباب، بترافق أكاديميين، شو رأيهن بهذا الموضوع؟ هل الموضوع ما تروح على الطاولة؟ هل هاي الصعوبات مرات بتطلع؟
2: طبعا شاركنا. الموضوع دايما مطروح على الطاولة للأكاديميين. أنا برافق أكاديميين اللي خلصوا لقب أول العساس يفوت على سوق العمل. دائما من بعد ما لقب الأول الطالب الأكاديمي بتوقع أنه يتوظف أو طوالي يربح دخل عالي طوالي، بس ولكن سوق العمل بحكي غير هيك، بحكي انه لازم انت تطور من مهاراتك، لازم تستثمر بحالك، والاشي رح يجي مع الوقت. ومثل ما ذكرتي، انا ممكن انه الواحد يدمج ما بين عدد مصادر الدخل، هذا مش اشي غلط، بالعكس اولها بيكون الاشي صعب صحيح، بس لقدام انت للمدى البعيد تطلع للمدى البعيد انت رح تتريح بمحل معين. ففعلا الاكاديميين اللي بخلصوا بدهم يفوتوا على سوق العمل بواجهوا هاي الصعوبات، مش انه بواجهوش، هذا الموضوع مطروح. وغير انه هم اكاديميين اتعلموا 4 سنين، ضيفي على ذلك كل شكلتي شباب ذكور اللي برضو بالمجتمع العربي، اللي برضو في عبء معين، اللي برضو في توقعات معينة من بناية الدار، من اخرى، عدة امور معينة. فالواحد بالآخر لازم يكون يحط التوقعات اللي له وامكانياته على الطاولة ويعيش حسبهن ويشوف كيف الإشي متناسق ما بينهن. وأول الطريق راح تكون صعبة، بس للمدى البعيد هو راح يربح.
1: أنا عم تحكي عن الاستثمار بمفهوم ثاني.
3: أنا مش كثير موافق مع فكرة تعدد مصادر الدخل، لأنه وصدق يعني أحاول أشرح فكرتي بالموضوع، مش فكرة تنوع أماكن العمل، ولكن إنه نسلم يعني حالنا للأعباء الاقتصادية، بمعنى أنه إحنا نكون 24 ساعة في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، يعني ملتزمين لمكان العمل. وجزء من أصلا من أوضاعنا اليوم اللي وصلنا لها، يعني جزء بقولش كلها، ناش نحكي إسا على مسؤولية الدولة لأنه هذا موضوع ملف كثير شائك وممكن نفوت فيه ونفكك، ولكن بحكي على تراجع الحواضن الاجتماعية وتآكل الحواضن الاجتماعية اللي كانت الأسرة، البيت، العيلة، المؤسسات، الجهاز التربوي والتعليم، الأحزاب السياسية. نفوت معك هذا الموضوع، قديش بتشوف أنه كان مجتمع زراعي، كان يعتمد على الأرض، تم مصادرة الأرض، المجموعة اللي ظلت تملك بإيدها أراضي هي فئة قليلة من الناس اللي كان عندها إمكانيات مادية تسند فيها على الأرض، والجيل الثاني اللي إجا كمل حياته وقدر يبني بيته وقدر يستثمر إما زراعيا وإما حتى اقتصاديا في موضوع الأرض. بعد خسارة الأرض نشأ كمان جيل اللي شاف إنه الشهادة الأكاديمية هي الحل، هي طوق النجاة. خسرنا الأرض، رحنا على الشهادة، رحنا على التعليم العالي. واللي دخلوا على التعليم العالي بهذيك الفترة عن جد هن اليوم يعتبروا من الطبقة الوسطى في المجتمع، ولكن بين الأرض وبين الشهادة نشأت طبقة وفئة من الشباب اللي سقطت في النص، ولأنه مجتمع مرات ومجتمع برحمش كمان وفيش إمكانيات لبناء ودمج لفئات اللي كانت على الهامش في المجتمع. هاي الفئة يعني صار عندها نوع من المرارة، إنه أنا لم أستطع لا أندمج لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا مهنيا، وحتى ينظر إلي في محلات معينة برؤية الفاشل أو الخامل أو إلى آخره من وصمة العار اللي المجتمع بيصدرها. قديش برأيك محمد في عندنا كان إنه هاي الفئة اليوم اللي بتدور على مكانة واللي بتدور على معنى

0: خلال القوة والفتوة والخاوة والمحاولة التقدم بالطرق الالتفافية الالتوائية؟ قديش بتفكر انه المجتمع كان فيه مسؤولية على احتضان هاي الفئات؟
1: صراحة سؤال بالوجه يعني للوطن الحساس. أنا بشوف وهيك في طرح معين اليوم كجب راسي وأنا فكر بالموضوع إنه ثقافة الربح السريع همشت ما يسمى الطبقة العاملة أو الطبقة الكادحة. يعني إحنا كنا نشوف بسنوات 90 وسنوات 80 كانوا يتغنوا في الطبقات العاملة والطبقات الكادحة لأنها هي الطبقة اللي بتبني المجتمع وبتبني أجيال، بينما اليوم إحنا بنشوف الشباب للأسف الشديد سواء إما داخل الأكاديمية أو خارجها بنظروا للطبقة الكادحة والطبقة العاملة على أنها طبقة فاشلة، وعلى أنه فقط الطبق الشباب اللي وصلوا الجامعات ومعهم شهادات اليوم هي الطبقة الناجحة وهي الطبقة اللي أسست المجتمع وعملت المجتمع. للأسف الشديد أنا بشوف أنه كان للمجتمع دور كبير في هاي النظرة الخاطئة، بسبب أنه اليوم المجتمع للأسف الشديد وخاصة في الأحزاب السياسية، أنه إذا بدنا نخوض للأحزاب السياسية وإذا بدنا نخوض أيضا بكل الجمعيات، اليوم في نظرة للعامل على أنه هو بمستوى متدني فكريا وعلى أنه هو ما عنده قدرة أنه يقدم ويعمل في المجتمع، بينما أول ما يفوت شخص اللي هو معه شهادة أكاديمية سواء طبيب أو سواء محامي أو محاسب أو أيا كان فبنظروا له طوال بنظرة القائد. وللأسف من هون بلشت أنه في عندنا فجوة الطبقات، وصراحة بدناش إحنا نفوت لهاي كل النظريات الاقتصادية والسياسية الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ولكن للأسف إحنا بالمجتمع قعدنا بنينا هاي الطبقات، فصار في عندنا الطبقة العاملة اللي هي تحت مسمى الطبقة الفاشلة للأسف الشديد، مع كل احترامنا للعمال وإحنا يعني بننزلهم القبعة وكل التحية لإلهم، بعدين في عندنا هاي الطبقة المتعلمة، بعدين الطبقة كل ما واحد يتقدم في التواريم فهو بصير أنجح وبصير أفضل للمجتمع.
2: اليوم بنحكي على انه الطبقة الوسطى تقريبا انسحقت، يعني اليوم المؤشرات بتحكي انه في عنا طبقة، يعني الطبقة البرجوازية وطبقة العمال والفلاحين والكادحين. زمان كانوا يحكوا عمال وفلاحين وطلبة، اليوم شوي الموازين انقلبت. بس احنا كثير منعول على الأحزاب وعلى المؤسسات وبنحكي كثير بعناوين، انتو هون يعني بالستوديو شباب من هذا المجتمع قاعدين هيك مع أصحابكم، قاعدين مع عائلاتكم، عارفين تقرأوا الصورة الموجودة، وإحنا بدنا نخاطب الشباب، ناش نضل نعول على جهات رسمية وجهات كبيرة. أنتوا اليوم شباب ليش تلجأوش أو مرة فكرتوا تلجأوا لطرق سريعة لاختصارات بالطريقة هيك بدي أسميها بكلمات هيك لطيفة لطف الموضوع، مرة فكرتوا؟
3: الصراحة أنا فكرت مرة قبل سنتين بالضبط، سنتين من اليوم كان يطلع لي كتير على الانستغرام عن التداول العمرات الرقمية، بربح باليوم 3000 2000. ويومها أنا كنت يعني تقريبا بعد بسنة من التخرج تبعي وبعدني بأول طريقي، فقعدت أشوف يعني قعدت أشوف إنه بطلعوا مصاري وبلشت أحكي مع الناس بالمجال وآه بتقدر تطلع مصاري أو بتقدر تطلع مصاري، بس ولكن المخاطر لهذا يعني كيف أنا شفت يعني حسب وجهة نظري أنا، المخاطر لهذا العالم هي أكبر من إني أنا أفوت. أول إشي بنحكي عنها على إنه ربح قصير يكون عندي خلال أسبوع خلال شهر، بس ولكن أنا ما بعرف مخاطرة الموضوع هذا علي على شخصيتي أنا على نفسيتي على البيئة اللي حوالي لقدام، وين هذا العالم رح يروح، هل رح يكمل هل مش رح يكمل. وبالتالي أنا قاعد باخذ مصدر معلومات من ناس اللي أو مش من ناس من مصادر بالأحرى اللي هي غير موثوقة 100%. فأنا بنفسي كنت بدي ألجأ لهذا الإشي، بس بمرحلة معينة لما أنا وقفت بالدقيقة الأخيرة وقلت لا أنا مش هناك، لأنه أنا فاهم أنه هاي مخاطرة بمحل معين بأن أنا رح أفوت أربح هذا المبلغ إكس تمام، بس أنا بعرف لقدام رح أخاطر بالتعليم، رح أخاطر بالشخصية، رح أخاطر كمان بقيمي ومبادئي، فأنا هنا قلت لا.

0: مش هذا. أنا حتى لو إنه الربح رح يطول تيجي، بس أنا مش مستعد أربح ربح سريع على حساب الأمور الثانية اللي أنا بشتغل عليها.
1: وكأنك أنت بتنظر للنقطة الزمنية اللي هي أبعد من اليوم، أبعد من هذا الأسبوع، أبعد من ما أنا أسلم مبلغ كثير كبير وأصرف وأعيش الحلم، تعال نسمي. محمود شو رأيك؟
2: أنا ولا بعمري يعني توجهت أو فكرت بهذا الأمور، لأنه أنا اللي احتواني لا مجتمع ولا حزب ولا جمعيات، أنا اللي احتواني أبوي طبعا وجه له التحية. طول يعني وأنا من عمر 14 نزلنا على الشغل، كنا يعني أنا عامل هو عامل، نشتغل مع بعض، وتعود من أنا صغير على ثقافة الربح البطيء، على اليومية القليلة، على تحط الميتين على الميتين عشان تجمع تشتري حق البلاي ستيشن، وتشتغل بأمور شاقة نوعا ما يعني. ويعني تعال نخاطب الشباب ونقول انه انت يوم تصبرت على الميتين وعلى الميتين وعلى الميتين، انا شفتها بالمستقبل بالتعليم بالحياة اليومية. انت يوم تصبر على الربح البطيء وتكون حالك من الصفر وتعمل الثروة بطريقة شاقة نوعا ما وبطيئة، انت راح تحط ببالك انك انت تصبر، لانه الحياة كلها بدها صبر. يعني من تعليم، من زواج، من عائلة، من اصحاب، الحياة بدها صبر. اذا من مصغرك تعودت على الربح السريع وجبته بسرعة، انت ما نميتش عندك مهارة الصبر. اذا ما نميتهاش من انت صغير، من انت جيل 18 19 20، للأسف نسبة نجاحك بالحياة قليلة. عشان هيك اول بعمر فكرت، لاني انا من مصغري وانا تعودت انه ما كانش عندي خيار على ثقافه الربح السريع، ما كانش عندي خيار من مصغري، والحمد لله اني كنت على البطيء.
1: طب محمود، انت اليوم بتفوت على السوشيال ميديا، بتفوت على الانستغرام، بتقول اوكي هذا كان بصفي واليوم راكب سياره، يعني راكب مرسيدس، راكب سيارات في كثير براندات انا في يعني جزء بطل عليها، بعرفش اصلا شو هي، شو هذا النوع. بتحكيش كمان انا بدي اعيش يعني هاي الحياه، أنا كمان بدي أكون جزء من هاي المنظومة.
2: تعال نفكر فيها من ناحية ثانية،
1: يعني الفكرة مغرية، تعال نحكي هيك.
2: طبعاً. تعال نفكر من منظور ثاني، كيف جاب السيارة هذا؟ وكمان المحاسب حكاها بالساعة الأولى إنه هو جابها بعد أنا صرني متخرج 6 سنين، يعني بنصف تبع الثانوية صار له بيشتغل 6 سنين، بس أنا صرني بالأكاديمية 4 سنين، دخلي قليل. طب هو جابها يعني بشغل خلال 6 سنين اللي اشتغل اكثر مني، از هو بيستحقها، از انا لا بستحقش اكون مع سياره زي السياره اللي كانت معه.
3: بس محمد، بهذا الموضوع، هذا السؤال اللي بيساله محمود، يعني حاطط هيك كل الوقت انه في سؤال الجداره والاستحقاق، وانه في إشي اخلاقي اللي بحركه، انه في السؤال من يستحق. حتى لما بقارن في السوشيال ميديا، أديه فئة الشباب اليوم سؤال الجدارة والاستحقاق حاضر عندها، ولا بقول لك أنا بهمنيش كيف جابها، أنا بهمني أجيبها؟
4: صراحة باللي طرحه محمود، أنا وأنا بطرح هيك مصطلح ومنه راح أفوت في سؤالك، اللي هو في عنا بأمريكا في الأمريكان دريم. فأنا بشوف أنه اليوم في عنا The Arab Dream، أو أنه فلسطينية الداخل دريم،
3: هلا وهو
4: اللي هو أنه أجيب سيارة اللي حكها أو سعرها فوق 200,000 شيكل، ومرات بتوصل فوق 500,000 شيكل، وأبني بيت من حجر زي المتحف، وأحط فيه أثاث غالي، ومن ثم أتزوج، وهناك خلصت الحياة. وبالنسبة للشباب اليوم بتطلعوش عن جد مين اللي هو بيشتغل أكثر ومين عنده جدارة أكثر اللي يجيبها، إنما اليوم الشباب بتطلعوا على، للأسف الشديد طبعا، والبعض يعني والبعض الجزء الأكبر من الشباب بتطلعوا على الطريق الأسهل، الطريق الأسهل اللي ممكن أجيب فيها سيارة اللي أنا بحلم فيها، فأنا بروح لها، مش لا يهم المجال اللي أنا اتربيت عليه أو اللي أنا بحلم فيه أو كل حياتي بنيت أحلامي عليه، ولا يهم إذا هو حلال ولا حرام، ولا يهم إذا هو عيب مش عيب. للأسف الشديد أنا بروح بفوت بهذا المجال وبفوت بهذا الطريق. بس للأسف الشديد برضو في مثل عربي بيقول يعني اللي أول ودلع آخر ولع، يعني للأسف الشديد هيك هاي الطريق.
3: تامر، بما أنه حكى على الحلم العربي، كان مرة أغنية اسمها الحلم العربي اللي كانت يعني علامة فارقة، الحلم العربي جديد، بأنك بتشتغل مع الشباب، لما بتشعر وبتستشعر وبتحس إنه هذا الموضوع حاضر، إنه بالنسبة إلي بدي هاي موضة إنه موسم الهجرة إلى دول معينة، بدون إسا ما نفوت في تفاصيل معينة، وبصير هناك إنه هذا النموذج اللي أنا بدي إياه بغض النظر عن الطريقة ومشروع

0: أي الطريقة بفكرة الحلال والحرام حتى ولا بفكرة العيب، كل واحد والعرف أو الضوابط بالضبط والروادع تبعته. كيف بتشتغل معهم بهذا المجال؟ كيف طريقة أنه أنا أوصل الرسالة اللي حكيت عنها قبل شوي أمام يعني سطوة هذا المشهد؟
1: عن طريق سيرورة. عن طريق سيرورة. الإشي بيجيش بيوم وليلة، وعشان اللي يترسخ عند العقل الشاب العربي أو أي إنسان مصطلح معين أو فكرة معينة أو مشوار اللي رح يعمله أو مسيرة رح يعملها بحياته هي عبارة عن سيرورة معينة اللي بمركها. الإشي ما بيجي بيوم وليلة، وهذا اللي بيميز أعتقد الفكرة أو الفكرة اللي بشتغل فيها أو وأن أنا بشتغل، إنه إحنا بنحكي عن سيرورة اللي هي ملاني بمضامين، ملاني بورشات، ملاني بأمور حياتية اللي ما حدا كشفهم عليها. فهذا هو هون بلامس الواقع. لما أنا بكشف لهم الحياة من عدة وجهات نظر ثانية، إنه في كمان أمل، في كمان طرق ثانية غير هاي الطرق اللي أنت قاعد بتفكر فيها، هون هو بيختار له طبعا تبقى حرية الاختيار وين هو يروح. فهون هو بنكشف لأخرى عدة زوايا وبختار بالآخر وين هو بفضل يروح لإله. كل واحد ومسؤوليته الشخصية بالآخر واختياراته الشخصية. بس ولكن حسب رأيي بالشغل أنا مهم إنه أكشف للشباب كل الاختيارات أو كل الزوايا ليكونوا منكشفين لهذا الإشي. لأنه التوعية اليوم ما لازم تكون موجودة عندنا بالمجتمع العربي.
2: وأنت كمركز لبرنامج اندماج، كداش نسبة الذكور لنسبة الإناث بالبرنامج؟
1: الإشي شوي مختلف بكل فوج وفوج، ولكن بالغالب بمرحلة معينة بيكون في البنات أكثر شوي من الشباب، بس ولكن بالفوج الأخير كان عندي تقريبا نص نص.
2: جميل. دائما لما نحكي عن المواضيع المالية والاقتصادية أو الربح السريع دائما بنخاطب فئة الشباب، فمن أجل الإنصاف رح نستضيف هيك عبر مداخلة هاتفية صبية اللي اشتغلت بسوق العملات الرقمية. طلبت هيك مني، ما أذكرش اسمها لأنه هي خجلانة وكأنه بهاي التجربة، بس كان لإلها مهم تعكس بصورة حقيقية شو بيصير بهاي المحلات وكيف لجت لإلها.
0: قبل ما يا رب بس نأخذ المداخلة الهاتفية، بعدين ما نسمع الشهادة الحية بالموضوع، بهمني أسمع تعقيب منكو على التجربة اللي رح نسمعها حاليا. فيارا بدنا نقول اسم مستعار حفاظا على الخصوصية ولا شجاعة الصبية انها تطلع وتشارك في هاي التجربة. من هون الموضوع عندك يارا.
2: مساء الخير.
3: العافية.
2: شاركينا هيك. اول اشي بنشكرك على الجرأة وبنشكرك على الرسالة هيك اللي رح تشاركينا فيها. بداية بنحب نسمع منك كيف وصلت لعالم العملات الرقمية.
3: كنت طالب في جامعة وبدور على شغل اللي هو إضافي. هو موقع اللي هو جدا معروف للي بدوروا على شغل، بتحط مواصفات الشغل اللي بدك إياه وهم بصيروا يبعثوا لك إمكانيات، وبعثوا لي على إنه شروط لكوحوت، يعني هيك شروط تليفوني،
2: خدمة الزبائن.
3: خدمة الزبائن. شو خدمة الزبائن؟ ما فيش تفاصيل. لما تحكي معهم، لما يتصلوا لك إنه أروح مقابلة عمل، إنه بس تيجي منتخرف ومنشرح أكثر تفاصيل، إنه مودك تعطي خدمة لعملائنا بالشركة، أما ما تفهميش يعني شو شركة شو. فلما رحت هناك فبيحكوا معك بدون يعني بيع وشراء وأشياء قانونية وأشياء اللي هي عادي زي ما أنت بتتسوق، بتطلع تروح تتسوق في المجمع، أنت تيجي تتسوق تشتري بمزاجك وبتبيع بمزاجك، فيش إشي اللي هو مش قانوني وفيش إشي اللي هو غلط. بس لما فتت على العالم شفت انه الاشي مش بالضبط بهاي الطريقة، هو انه انت بتيجي بتشجع الناس زي انه بتجريهم هيك على خراب بيوتهم، انه تعالوا حطوا مصاري، وانت عارف بينك وبين حالك الشركة مش معنية تربحهم، هم بخسروهم مش بس هم بيربحوهم مش برضو، هم الناس بتصير تيجي تحط مصاري وبعدها بالاخر هم بخسروهم. يعني
2: إذا نقرب أكثر هيك للواقع، نقرب الصورة أكثر، إذا بنحكي عن مبالغ، فإذا

0: شخص بيشتغل بهاي الوظيفة قديش ممكن انه يقبض خلال الشهر؟
1: انا اشتغلت 3 أشهر، خلال هذول 3 أشهر كم اذا
0: بتنا. صوتك شوي بقطع، اذا ممكن تكوني بمكان فيه تغطية.
2: في خلل تقني في الصوت، اذا ممكن تكوني في مكان افضل ناحية تقنية.
0: سامعيني
2: بس.
1: بحكي انه خلال 3 أشهر كنت اتعلم فيهم، مش اشتغل يعني على حاسوب لحالي. هو قبضت يعني من 9 ل 12. وانا شهر. ما كان عندي بونص. طبعا كل شهر، وما كان عندي بونص. وانا بحكي لك على اشي اللي هو كان قبل 10 سنين. يعني مش اشي اللي هو يعني هسا انا بعرف كيف، بعرف انه بكثير اكثر. وفي شركات بتعطي انه تعرف مش قانوني، فيعني مغري اكثر يعني حسب البونص. بعطوكي بونص في اشي عن طريق المسكورت، وفي اشي لا، فحسب اي شركة بتروحي. وليش كثير مغري يعني انه بتشتغلي كم ساعة وبتقبض زي مشتغلة 12 ساعة في اليوم و6 أيام بالاسبوع. وانت مشتغلة يعني بصعوبة 4 أيام ونص.
2: طيب وانت قررت انه خلص هذا الموضوع ما راح احط له حد واخرج منه؟
1: بكى بصعوبة إنه أخذ هالقرار، لأن كنت طالبه بدي مصاري. بس إنه لما الناس صارت تخسر يعني أشوف إنه بيخسروا هيك، إنه خسروا مصاريهم.
2: يعني
1: وفي ناس بتصير تقول تعرف إنه تدعي على الواحد وهيك، يعني مش إشي لطيف يعني. وكي إنه بالآخر أنا ما أخذت مصاريهم، الشركة أخذت، بس أنا شجعتهم تعالوا حطوهم وأنا أخذت عليهم بونص، يعني أنا جريتهم للإشي. بعمل دعاية.
0: شكرا لك كثير على مشاركتك بهاي التجربة، وإن شاء الله إنه نستبصر هيك هاي الرسالة، والشباب كمان هيك اللي سمعوا الحديث بنحب نسمع تعقيبكم.
2: قبل يارا، في هاي الرسالة في شقين، شق التوعوي وشق إنه في واحد بيقول إنه أنا نادم على إشي فعلته في حياتي وأخذت خطوة لورا. وعم بحاول أن هاي الرسالة إنه ما تنجروا هذا الموضوع بالآخر في إيذاء الآخرين، وفكرة يعني عمارة الأرض وعدم الإضرار بالآخرين هي واحدة من الركائز المهمة في ثقافتنا. أسألك محمد بهذا الموضوع من وجهة نظرك، بعد ما استمعت لهاي الشهادة الحية، وبنعرف إنه هاي الشهادة مش فرد، هاي في إلها امتداد واسع، قديش برأيك إذا لسه يعني موضوع تراجع قوة العائلة والأسرة والمنظومة التربوية والمنظومة الحزبية اللي موجودة في المجتمع، اللي كانت ممكن تكون هي منظومة الردع بهذا الموضوع، اللي هي عم تسمح أن هذا الموضوع يكون له امتداد أوسع وأكبر؟
3: أول شيء صراحة يؤسفني جدا أنه أسمع هيك شهادة، أولا بما أنه فيها ضحايا والضحايا بمجتمعنا مش كلال للأسف الشديد. صراحة للأسف احنا وصلنا لمرحلة اللي المجتمع فيها، وانا بتفق يعني مع ديفي سابق في راس، اللي احنا للأسف اصبحنا مجتمع ضعيف للأسف الشديد، وصلنا لمرحلة اللي مش عن جد بنقدر نردع فيها هيك ظواهر، لأنه هيك ظواهر هي على المخفي للأسف الشديد، والضحايا مش عن جد بتكون مستعدة تشارك خسائرها المالية بسبب ممكن الإيجو وسبب أمور أخرى، بينما في أمور اللي هي على الظاهر، يعني خلينا نقول موضوع الجريمة اللي فيه ربح سريع واللي هو كل الناس بتعرف مين وكيف وإلى آخره. ومع هيك احنا كمجتمع، سواء كحزاب سياسية او سواء كحركات ميدانية او سواء حتى كدولة يعني ومجتمع اللي هو داخل هذه الدولة، مش عن جد رح نقدر نردع هيك ظاهرة. وللأسف الشديد يعني جدا انه انا بقول انه احنا بالسنوات المقبلة ممكن نشهد طرق ربح سريع جديدة، يعني للأسف اليوم صاروا نوعا ما يخلوا موضوع التداول يصير قانوني وصاروا يطرحوه كدعاية. اليوم الواحد لما يكلب بوسائل التواصل الاجتماعي يشوف فلان بيعمل دورة للتداول وبوري أرباح بأرباح اللي هي كثير عالية،
0: مؤتمرات
3: مؤتمرات، وللأسف الشديد في كثير صبايا وشباب بيكعم.
2: محمود انحكى في الجزء الأول من الحلقة في الساعة الأولى، يارا هيك طرحته بعجال الموضوع، أنا بسمع يارا دائما وراء الكواليس بتحكي على موضوع

0: انه شوي هو عنده زي يعني شوي فقد الامل للقدام. وانا حسب رايي الهدف اسا تكمله كمان لحكيك انه ننمي الثقافه الماليه للشباب، الثقافه الماليه اللي مسموحه، زي كمان نذكر كانت سابقه عندكم راوي حندقله الاف انه عندهم شيء دونت فول، لا تقع بتداول، لا تقع بالعقار، لا تقع بهاي الامور الخاطئه. معناته ليش احنا ما نستثمر بهاي الامور بدل المؤثرين اللي عندنا ما يقعدوا يصوروا رفاهيتهم اللي غير معروف منين جابوها رفاهيتهم الماليه. طب يوعوا الشباب هن المفروض يكونوا قدوه، احنا الاكاديميين ليش ما يعني بدل ما ممكن كمان ننصح الناس تروح على ثقافه الربح السريع، ليه ما نقنع الشباب اولاد عيلتنا اولاد حارتنا انهن يشوفوا هذا الاشي؟ نحن اوعى منهن، شفنا احنا عايشين بتل ابيب، هن بعدنا عايشين بالقرى والمدن العربيه، ليه ما نواعين انه هذا الاشي غلط؟ احنا كمان شفنا خبرات. وحسب رايي لازم تفوت الثقافه الماليه على عند شبابنا اللي هي توعي توعية أكثر إنه هاي الأمور خطأ، خاصة بالعنف المستشري عند مجتمعنا.
1: تامر
2: الصراحة شو بتحب تضيف؟ يعني نحكي هون كثير أمور، وكل الوقت كان براسي شغلي طلعت براسي اللي هي الأطر والتوعية. أعتقد إنه في أطر موجود اليوم بالمجتمع العربي بس مش عن جد قاعد بتوصل لكل الشرائح المجتمع ولا لفئة الأكاديميين ولا كل المحلات. أوكي. التوعية هي مطلوبة، وإني أنا أجي أقوله من إن أنا أجي أقول للأكاديمي لشاب خلص جديد مدرسة عمره 18 سنة يدي يروح يشتغل، أجي أقوله تعال اعرف كيف تقرأ قسيمة الراتب اللي لإلك وشو الحقوق اللي بتطلع لك. من هون بتبلش الإدارة المالية الصح، مش إني أنا خلص روح اشتغل وين ما كان، مش إنه أنا بنطيك المصروف بشكل يومي، لا هذا اسمه هذا برضو بيتعلق إن أنطي المصروف بشكل يومي، إنه خلص هو بتكل وبرضو نوع من الربح السريع أو المصروف السريع اللي أنا بأخذه من الأهل أو من الطرف اللي أنا بأخذه. فالإدارة المالية مطلوبة والتوعية مطلوبة. مرات إحنا كبشر بنطبش بأمور اللي ممكن تكون عندنا مفهوم ضمنان، بس المفهوم ضمنان عندي يختلف عن شو عند يارا ويختلف عن شو عند محمد ويختلف عن شو عند محمود. فعشان هيك لازم إحنا نطلع من هاي النقطة ونوعي كديش إنه في سلبيات إيجابيات المخاطر لكل هذا الموضوع. فهذا اللي دائما كان موجود براسي لما من خلال الحديث اللي كنته يعني اللي سمعته بحكم شغلي، يعني كمان اللي أنا بشتغل مع الفئة الأكاديمية فئة الشبيبة والشباب اللي أنا بشوفهن يوميا بحكي معهن على هذا يعني الموضوع.
1: اليوم إحنا بعصر البرامج، يعني بكل بلد اليوم بأغلب البلدات اليوم في برامج اللي بتوعي وفي كثير أطر. بس محادثة يعني كانت لإلي مع شخص بيشتغل بكل ما يخص دائرة العمل بحكوا إنه إحنا اليوم صرنا حتى نوصل للأشخاص اللي موجودين ضمن قائمة البطالة في هاي البلد، بس الناس حتى بدهاش تيجي لا على الأطر ولا بدها يعني تحضر محاضرات توعية ولا بدها تسمع شيء. فهنا ممكن نسلط الضوء على الإشي اللي لازم يكون بالمدارس، ممكن بجيل يعني صغير نبلش يعني وكأنه نزرع هاي القيم وهاي الضوابط وهاي المفاهيم.
3: شوف العلاقة بين الموضوع، نسمع رأيكم بهذا الموضوع. من شقة نحكي على يعني من جهة على موضوع المقارنات، موضوع اللهث وراء الحلم الجديد اللي بتشكل عند الشباب هو السيارة ويل، وأنا لا أستهين بهذا الموضوع، هو موضوع يعني مهم. وحتى بتعرف شو كذا يعني أزواج شابة في مقتبل العمر بيشتروا بيت بأخذوا مشكنتها الأدي وبدوا يرجعوا مبالغ طائلة، فبتحول لنظام استعباد جديد. يعني في عبودية جديدة، وهين أنا بدي أسد الالتزامات اللي علي آخر الشهر. قديش هذا الموضوع كمان أفقدنا جزء من التزامنا وغيرتنا حتى على ما يسمى الحيز العام. يعني صار كل جهدنا منصب فقط في موضوع إن أنا أسد الأعباء أو الاستحقاقات المادية الشهرية عندي. وهذا الموضوع بتصاوق مع فكرة اللي حكى عنها محمد كمان بشوي اللي شوي نتوسع فيها، ثمانينيات تسعينيات، موضوع القدوة اللي شوي طرقناها في المقابلة الهاتفية، إنه كان ممكن القدوة هو الناشط الطلابي في الجامعة اللي كان في الحركات الطلابية، اليوم القدوة يمكن اللي عنده عدد متابعين أكبر في السوق.

0: السوشيال ميديا واللي بيخاف بهذا الموضوع. شايف محمد عنده ما يقال على الموضوع؟
1: أول شيء أنا بدي أشارك بتجربتي نقدر نقول الطويلة والبسيطة في الحركات الطلابية. طبعا نشأت في الحركات الطلابية في الجامعة العبرية، وفي أنا عندي فكرتين في هذا الموضوع. أول إشي إنه إحنا اليوم سبب إنه تعليمنا أو ليش إحنا دخلنا للجامعات هو إنه إحنا بدنا نأخذ شهادة زي ما تفضل دكتور محمد سابقا، ومشان نشتغل فيها، مشان هاي الشهادة ممكن تقدمنا من ناحية مالية واقتصادية أو من ناحية اجتماعية داخل المجتمع. فللأسف الشديد صار عند الطلاب نوع من الخوف إنه اليوم إذا أنا بدي أدخل للحركات الطلابية، اليوم إذا أنا بدي أشترك في كل ما يخص المجتمع من قضايا سواء العنف والجريمة أو القضايا السياسية أو القضايا الوطنية أو حتى القضايا الفكرية، فاليوم صار يفكر الطالب مرتين أو الشاب العربي الفلسطيني داخل الجامعات مرتين قبل ما يدخل لأي إطار. وغالبا بفكر بالأول إنه هل هذا الشيء ممكن يضر في شهادته، بعدين بفكر هل هذا الاشي ممكن يضر فيه لقدام، اي اللي اطلعوا لنا اذا صح التعبير هذا الوحش اللي اطلعوا لنا اياه اللي هو النقطة السوداء، راح يحطوا علي نقطة سوداء في الشغل بكرة ومش بيقدمونيش، ووقتها بتقدمش اقتصاديا، وقتها كل هذا الحلم العربي بتحققش عندي. وغالبا هاي الفلترين هذولا الفكرة تبعته بتمرك وبسقط الحلم انه يشترك بالحركات العربية وبالحركات الطلابية العربية في الجامعات او بالحركة الطلابية ككل. ونقطة الثانية هي انه اليوم القدوة للأسف عند الشباب هي مش قدوة اللي هي سياسية او قدوة فكرية او او او او، انما هي اليوم القدوة اللي عنده مصاري اكثر. فاليوم صاروا يطلعوا على فلان اللي عنده مصاري اكثر، بهمش كالطريقة اللي جاب فيها المصاري والمتحف اللي بناه، انما المهم انه عنده مصاري. بينما الشخص اللي ممكن متقدم فكريا وعلميا والى اخره وفي المجال الاكاديمي هذا ويعني الوضع الاقتصادي تمام، انه ممكن يعيش وبوكل بسكوت على قول احد الملكات وتمام وعايش وهذا، فهذا مش قدوة، انما القدوة هو اللي عنده مصاري اكثر للاسف.
2: محمد بدي اتحداك بالنقطة الاولى. دايما احنا بنحكي الاحزاب الاحزاب الاحزاب، في اليوم ادعاء ضد الحركات الطلابية انها قاعدة تعمل استنساخ للنخبوية الموجودة بالاحزاب، وهي منتديات مغلقة وهي محصورة على بعض الشخصيات اللي ممكن معهم وقت اكثر شوي، معهم وقت يحضروا محاضرات مسرحيات، يعني معهم وقت للنشاط، وهذا الشيء يمكن مش مناسب لكل الطلاب. شو رايك بهذا الادعاء؟
1: انا صراحه بشوف انها فكره جدا خاطئه، لانه احنا كنا توصل فينا الدرجه انه نتصل بالطلاب بالتلفونات وبتكون بساعات اللي هي ما فيها دراسه او المحاضرات فيش محاضرات. وفي معلومة اللي احنا بنعرفها للأسف الشديد انه الطلاب العرب مش كلهم بفوتوا على المحاضرات للأسف الشديد، فهذا الوقت اذا في عندهم وقت ضائع خلينا نقول اذا صح التعبير، فاحنا بكنا نتسل ونروح لدرجة مرات على المكاتب ونقول الطلاب ربع ساعة 10 دقائق 3 ساعة تعالوا انضموا لنا المنتدى، يعني بيكون منتدى فكري او ثقافي او فني او اي اشي، او حتى المظاهرة اللي هي بتخصنا مظاهرة العنف والجريمة. وصلنا أنا وصديق لإلي لدرجة إنه روح لهم على المكتبة، إن هي المكتبة 5 طبقات، فرينا 5 طبقات على طاولة طاولة، صرنا كلهم تعالوا على المظاهرة اللي هي بالنهاية بتخصنا، اللي هي لمشكلة بتواجهنا كمجتمع. وللأسف الشديد ما كان في حضور طلابي يعني للأسف.
0: كمان محمود عنده مولع طلع بده يحكي.
3: انا بدي اعقب على ملاحظتك دكتور. انت قلت انه احنا صرنا قدوه، القدوه تبعنا صار اللي معاه مصاري. بس تعال نسال سؤال ثاني، مين عمله قدوه؟ احنا انتوا يعني مش بتلمونا الشباب انه تغيرت قدوتنا؟
0: انا مش عم بلومك
3: طبعا طبعا،
0: لا بسمعك انت عم بسمعك
3: بارك الله فيك. لا بتلوموا الشباب، يعني كمان المجتمع بلوم الشباب انه تغيرت قدوتهم. طب تسأل سؤال مين عمله قدوة؟ أنا حسب رأيي اللي بشوفه بالأعراس بالمناسبات، القدوة صار أبو فلان أبو علان اللي معاه مصاري. طب يوم تكون في أكاديمي محد بروفيسور مش قاعد تحترمه أنت يا المجتمع، رحت احترمت أبو فلان أبو علان اللي معاه مصاري، هون في مشكلة. حلو، ذكرت الحيز العام لهاي المشكلة، بطل الطالب

0: يهتم بالحيز العام ليه بيلحق ورا المشكنتة دي يدفع حقها. أنا عندي فكرة وبضحكوا علي بالجامعة إنه إذا أنا تعليم ما فتش فيه ابن بلدي يعتبر خيانة التعليم بالنسبة إلي. بضحكوا علي ليش؟ بدي أجيب مصاري وأعمر دار لوش أرجع على البلد بقسين تولع البلد تودي فيها. ليه وصلنا لهذا الوضع؟ لأنه المجتمع اللي البلد ما احترم الأكاديمي واحترم أبو فلان أبو علان اللي معه مصاري. تعال القدوة تغيرت حسب رأيي بسبب المجتمع نفسه اللي هو يحترم أكثر اللي معه مصاري.
1: وتانية.
2: صراحة بدي أضيف شغلي هنا على شو حكى على كل قصة المجتمع على كل قصة النظرة هاي. أول شيء كل الأمور هاي الربح السريع إحنا بنحكي عن المظاهر, خصوصا جيل الشباب اليوم متأثر بالمظاهر إنه أركب آخر سيارة موديل, إنه يكون عندي بيت, إنه كل هاي بالنهاية مظاهر. ومثل ما تفضلت وذكرت بيكون بالآخر عبء اقتصادية بالشهر, بس إنه أنا بدي أسد هذا المبلغ عشان أنا عملت 1-2-3, ومش بس إنه عشان أنا بدي إياه إنما عشان المجتمع والضغوطات اللي حوالي. بس بينما هون في جانب مهم اللي إحنا بنحكي فيه أو اللي أنا بشوفه هو القيم والمبادئ اللي لقلنا شو أنا بدي, شو المسير اللي أنا بدي أمشيها بحياتي. فمهم جدا دائما أنه نطلع دائما بأي خطوة نضغطيها كشاب عرب اليوم موجود, كشاب عرب اليوم موجود شو هي القيم والمبادئ اللي لإلي, وين أنا بدي أروح, وين أنا بدي أحط طاقاتي كشاب عربي, وين أنا بدي أحط طاقاتي, وبالتالي كيف بدي أخذ كيف بدي أربح مصاري.
1: أنا في عقاب لأنه إحنا عم نتقرب على النهاية هيك بعجالة سريعة, شعرت في الحديث إسا بس بدي توضيح منكم, وكأنه وهذا أنا بشعر أنه فخ عم نحاول يعني نمتنع عن إنه نقع فيه, بس من شقة ثانية نرجع نقع فيه, وهو زي وكأنه في موضوعين في بيناتهم تناقض, وهو يعني القيمة أو المعنى والتقدم المادي, وكأنه يعني الموضوعين بيروحوش مع بعض. يعني ما ينفعش أنا أتقدم بشكل مهني وأكون إنسان منتمي, أتقدم بشكل مهني وأنجح اقتصاديا أكون جزء من الطبقة الوسطى وأكون عنصر فاعل من خلال نشاطي وأتبرع وأساهم, أو من شأن ثاني أكون إنسان يعني ناجح في مسيرتي أو الفرد كفرد والمجموعة, وكأنه في لازم يكون في صراع بين هذول القيمتين بهذا الموضوع. أنت بتشعر عن جد محمد إنه بالإمكان يروحوا مع بعض أو هذول عن جد بالفعل القيمتين لا يلتقيان أبدا؟
3: لا, في كثير أمثلة في مجتمعنا اللي هم اقتصاديا ناجحين وربنا معطيهم ورزقهم ما شاء الله عنهم, ونشيطين في الأحزاب وفي الـ في الـ في المجتمع وبيقدموا وبيعتوا إلى آخره. فأنا بشوف إنه الموضوعين هن بالعكس ممكن يروحن مع بعض, ممكن واحد يتقدم أكاديميا ويتقدم اقتصاديا, هذا الإشي ممكن, ولكنه في ممكن يكون فروقات بين اللي ممكن يتقدم اقتصاديا بأمور ثانية أشغال ثانية اللي ممكن يجيب له كثير مصاري بينما أكاديميا لا. فبشوف إنه يعني موضوعين مع بعض.
2: الصراحة لما حكيت طلعت براسي كلمة اللي هي إدارة صحية وصحيحة, حتى صحيحة قبل صحية. إدارة إدارة إدارة من إني أنا أدير الاحتياجات اللي لإلي, أعرف شو أنا محتاج, من إني أنا أدير الميزانيات اللي إلي, الربح اللي لإلي, وأدير حياتي بشكل عام. بنفعش إن أنا هسا مش بحاجة مثلا لهاي السيارة, تمام, مش بحاجة لسيارة أركب 2025, عندي سيارة اللي بركبها 2018 ولا 2015 ولا موديل أكل, هي بتكفيني بروح وباجي فيها. لإيش أنا بدي أطمح لأشي أعلى وأنا مقدورتي ما فيش وبقدرش أدير هاي الميزانية اللي لإلي؟ فهون برجع للإدارة الصحيحة والسلمي والسليمي.
0: أقول دكتور نبلش, أنا إسا طالب بقدر أدرس وأفيد مجتمعي, وبس أخلص تعليم بقدر أشتغل وأفيد مجتمعي. بس أنا حسب رأيي ضرب بتلاقوا بس مع صبر مع فترة. تقول بعد أول 10 سنين من مهنتك راح أكون معك مصاري, بنفس الوقت أنت فعال بالمجتمع. باختصار يعني بدها وقت شوي, مش حتكون من أول يوم أنت فعال بالمجتمع ومعك مصاري, راح أكون فعال بالمجتمع بعد 10 سنين بالإدارة السليمة كيف قال أخوي هون, والإدارة تنظيم الوقت كمان كيف قالت هون.

0: احنا يعني وصلنا الى نهاية الساعة الثانية من البرنامج، وانا كثير بهمني في النهاية هاي الرسالة، وشفت انه في محاولة مرات انه نحكي على موضوعين، موضوع انه المجتمع يتحمل المسؤولية، ومن شقة ثانية يعني انه الدولة تتحمل المسؤولية، والحالة تنسحب ايضا على فكرتين، فكرة انه الشباب جيل الجديد جيل فاشل وجيل غير مهتم وجيل يعيش من أجل الحلم المادي والاستهلاك، وبين فكرة شبابنا ملاح، وفي وفي وفي هذا التيار وفي هذا التيار. ولكن الرسالة اللي أنا سمعتها واللي طلعت وأنا بفكر إنه هي الرسالة الأهم، إنه في قصور وفي الكثير بالإمكان إنه نعمل داخل المجتمع على مستوى الأحزاب والمؤسسات والسلطات المحلية والعائلات والأسر والمجتمع ككل، من أجل يعني تصليح المسارات اللي تطورت في السنوات الأخيرة، ولكن أيضا نكون حذرين حتى جدا في ترشيد خطابنا، إنه لا المجتمع فاشل لا الشباب فاشل، ولكن كمان مش نغفل عن هاي الظواهر يعني اللي موجودة واللي بحاجة لعمل جدي، وبهاي الأصوات وبهاي الطاقات وبهاي عن جد هون الطاولة شبابنا ملاح. أنا بتأكد إحنا رح نصل لبر الأمان.
1: أنا بدي أحكي شغلتين هيك مع الختام. أولا كثير تردد مصطلح القادة وأزمة قيادة، القادة هم موجودين على هاي الطاولة ونماذج حية في قبالنا، إنه بنفع نعمل، بنفع نكون نشطين سياسيا، بنفع نشتغل بإرساليات ونتعلم ونكون مرشدين، بنفع نكون مركزين ببرامج اللي بتعزز الانخراط. شكرا لكم، شكرا لأنكم أنتم موجودين بالمجتمع، وأنا شخصيا بديش بس أعول على الدولة ومؤسسات الدولة، بدي أعول على مجتمعنا، لأنه مجتمعنا فيه القوة وفيه الأمل وفيه الإلهام.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع سائق دراج نارية في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة قرب بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، وتم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع صباح اليوم على شارع رقم 4 هو مؤيد محمد إدريس عبد القادر في 58 من عمره من مدينة الطيبة. أفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام الشاحنة بمركبة أخرى ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سكان رمات جان للاشتباه بإلقاء حجارة على مدخل مكاتب القناة 12 في تل أبيب، ما أدى إلى تحطم الزجاج وترك رسالة تهديد موجهة إلى شخصيات عامة وإعلاميين. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في 28 من الشهر الحالي. قالت وزارة الأمن إن وزير الأمن إسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش يال زمير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في ظل حالة التأهب والتوتر التي تشهدها عدة جبهات. وأوضحت الوزارة أن كاتس اطلع خلال الاجتماع على آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية إلى جانب جاهزية الجيش وخططه للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت ذاته دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين.

0: في ذلك قاعدة الشيخ عيسى، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية. وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في المعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية داخل القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأي طائرة أمريكية، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت جرى اعتراضها بنجاح. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى مواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة قرب بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، وتم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع صباح اليوم على شارع رقم 4 هو مؤيد محمد إدريس عبد القادر في 58 من عمره من مدينة الطيبة. أفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام الشاحنة بمركبة أخرى ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة، وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سكان رمات جان للاشتباه بإلقاه حجارة على مدخل مكاتب القناة 12 في تل أبيب، ما أدى إلى تحطم الزجاج وترك رسالة تهديد موجهة إلى شخصيات عامة وإعلاميين. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في 28 من الشهر الحالي. قالت وزارة الأمن إن وزير الأمن إسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش يال زمير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في ظل حالة التأهب والتوتر التي تشهدها عدة جبهات. وأوضحت الوزارة أن كاتس اطلع خلال الاجتماع على آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية إلى جانب جاهزية الجيش وخططه للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت ذاته دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين بما في ذلك قاعدة الشيخ عيسى، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية. وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في المعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية داخل القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأي طائرة أمريكية، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت جرى

0: اعتراضها بنجاح. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى مواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة قرب بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، وتم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع صباح اليوم على شارع رقم 4 هو مؤيد محمد إدريس عبد القادر في 58 من عمره من مدينة الطيبة. أفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام الشاحنة بمركبة أخرى ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سكان رمات جان للاشتباه بإلقاء حجارة على مدخل مكاتب القناة 12 في تل أبيب ما أدى إلى تحطم الزجاج وترك رسالة تهديد موجهة إلى شخصيات عامة وإعلاميين. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في 28 من الشهر الحالي. قالت وزارة الأمن إن وزير الأمن إسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش يال زمير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في ظل حالة التأهب والتوتر التي تشهدها عدة جبهات. وأوضحت الوزارة أن كاتس اطلع خلال الاجتماع على آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية إلى جانب جاهزية الجيش وخططه للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت ذاته دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين بما في ذلك قاعدة الشيخ عيسى، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية. وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في المعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية داخل القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأي طائرة أمريكية، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت جرى اعتراضها بنجاح. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى مواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة

على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة قرب بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، وتم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع صباح اليوم على شارع رقم 4 هو مؤيد محمد إدريس عبد القادر في 58 من عمره من مدينة الطيبة. أفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام الشاحنة بمركبة أخرى ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة، وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سكان رمات جان للاشتباه بإلقائه حجارة على مدخل مكاتب القناة 12 في تل أبيب، ما أدى إلى تحطم الزجاج وترك رسالة تهديد موجهة إلى شخصيات عامة وإعلاميين. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في 28 من الشهر الحالي. قالت وزارة الأمن إن وزير الأمن إسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش يال زمير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في ظل حالة التأهب والتوتر التي تشهدها عدة جبهات. وأوضحت الوزارة أن كاتس اطلع خلال الاجتماع على آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية إلى جانب جاهزية الجيش وخططه للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت ذاته دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين بما في ذلك قاعدة الشيخ عيسى، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية. وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في المعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية داخل القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأي طائرة أمريكية، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت جرى اعتراضها بنجاح. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى مواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.